البصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه.

عباد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد

الْبُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.

0: يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي بيانيا بكاتي هوليرو دور بري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا دقل لوتني.

0: كلو كاتدا دبي بلاي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: هركس آوا لدليا وبيلي دتيتها بهشتها وهروها بلاي
1: وأنا أشعر

0: اما دوای شاتمانی بانک بیج دوترت هر کسی کجوی لبانک بیج بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی گن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکن با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کان یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکن با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترین طاعت و عبدائتی یا رب العالم بخوا پروردگارا رومان نیبلین بحرمتی نیجکان منو بحرمتی روجوکان منو بحرمتی قرآن خندن من عفو من که بخوا پنا بر رحمی خوتهنین پنا بر رحمی جوان و کرمی کمالد اهنین یا الهی بمگنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو اهنین بم منال بی گناهان هاناد بو اهنین بموسبيانا يا إلهي هاناد بو أهينين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمة بزي خوت بكرم إخوت لقرآنك إخوت حالي منك يا رب العالمين بمان جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن ولخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نوچوان من بگره بمان کره خدمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواهیان او کرده و بی ادبیانی که برز من کرده تو لحضوری تو دوای عفو لی اکین خواه دوای لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعای کن و فریای توبه نکن عفو من که با امتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول مانك يا الهي الصلاه ويما بقينا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا الهي يكيكنا من لخدمتي ابينا صلاوي دلي ايما في بقينا اشتياقي دلي ايما في بقينا محبتي دلي ايما في بقينا يا الهي داوال لي اكن ايما امتي اوين لم اخر الزمان ويا الهي رحمه بزي بسر امتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم الله لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا من ورب من خرو سرقا شكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لقناه دايكو باكو من ببورة لقناه خوش بستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لقناه أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردوانيك بناز وبكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفوي خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو شركساتي من درد سي خومن خويا من درد سي خومن يا رب العالمين يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارنا يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارنا يا الهي روح من ظلمن هواري خوشويستي تو اكا ظلمن بركل خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لقناه من شيء وجبوري وخالي من قبولك.

مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار

مُبِينٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَكَةٍ.

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ.

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم كالمحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل

دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان.

إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط

يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيم

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم.

نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ

إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريك لنا وجوانكاني الرزاقة.

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داواما لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بقرينو بيخوين.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لو أني ستاتو سيوبينز لو أنا كاين تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان بس رزامندي خوي غوري وهي وادان إوي عزيز سودي لو البقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بلي برزان ديارا وكلو أني رابردوش لخزمة دو آتدابوين كالدواي آتكاني فرس كردني بروجيبون خواي قولو آتدفنمي كا وكو قطمان إشارتي كالبوي كوا كسي بروجيبو كسي كوا لا رمزان دا بتايبتي بروجي دبي ولا همو كاتكاين تركوا وكو سنتيج بروجي دبي او كسا لكاتي افتار كرنوي وكل سندين حديث في غنبر داتي صلى الله عليه وسلم كدعاء بكا رزاوة خواهي قول الدعاء كي قبول بكا لها مكاتي كرواية بلان بتايبتي مناسبة يو اتلقل اتكان بيشتري او يكوا زيات لكاتي بروجبون دعاء قبولة زاوكو دفرمي. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب كاتكوا بندكانم برسياريان لكردي درباري من بيان بلي أمن نزيكم أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولامي دعاي أو كسدد موكوا دعادك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ديبا ولامي أنهبي ديبا ولامي أنهبي لبو بانقوازكي خواي قورا با إيمان ويقين أنهبي تاوكو بقن مرحلة رشد. بله خوشبستان دیاره ل و آن را بردو بس ما کرد که و آوقات تندین اشاراتی تیدا براستی که بلگیل سر که خوای جور سبحانه و تعالی دعا کردن ل لان بند کانی لای او زور خوشبستا زور هان من داده بصیغه خوای جور فرمودی که و ما لب که ایم دعا بکنی بپاری ل بروی الدعاء هو العباده براستي دعاء عبادت كدنا وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي دعاء عبادتا لويا زور زاران وكو زانان بازدكان يقل حكمتكان كاو اخواي قورا بندق لبندكاني خوي تاقيد كاتو ابتلاي دكاتو تاوكو دعاء بكا او بنده اخواي قورا بي خوشا دعاء بكا كواتا بطبيعتي حاليش هيوست لهمو حالات لهمو حالتك ايما دعاء بكن بلام بطبيعة حال انسان دائما لكاتي تنقانا وناخوشي وابتلا وتاقي كرنوا زياتر دعاء دكا ودفار اتر خواي قورا يقل حكمتك انا وكوادي او بنده بباريتو او بنده بباريتو داوال خواي قورا بكا لبرو وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لحديث صحيح دا دفرمي كواترمذي رواتكري ابو هرير دجرتو دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي من لم يسأل الله يغضب عليه. هر كسك لخوانا بارتو داواي لينكا خوان لي تورد بي سبحانه وتعالى. يعني بعكسي مخلوقين مخلوقين كاتكوا هر كسك هر تند دولة من بي هر تند ملك مالي زور بي بلام زارك دو سي كداواد ليكر ليد ورز دبي ليد بيزار دبي بلام ببيتوانا خواهي قول دفرمي وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي اگر داوا لخوانا كي خواهي قول ليد تورد بي سبحانه وتعالى. بل أوزوكو أوي كباس ماك لواني رابردو هندق لواني كواما باس بكن لو آتيت سندين بلاغتي تيدا وكوكت مالو إذا سألك ليرا خواهي قول سبحانه وتعالى بخوي دفرمي أقر برسياريان لي كردي نوك وكو آتكا انتر ويسألونك أوان برسيار لي بكن بيش أوي أوان برسيار بكن يا رسول أقر برسياريان لي كردي درباري من أمن نزيكم وهروات سندين شتيدي كاش نافنوي فقل إني قريب ياخد فقل ربي قريب يكسر خواهي قريب فإني قريب يكسر مخاطبة ما عندك أو بالتأكيد أمن نزيكم بل أوزوكو يقلو شتاني كتيدا دفرمي خواهي قريب أجيب دعوة الداع ولم يقل أجيب الداع كواتا أجيب دعوة الداعي إذا دعان واتا خواهي قريب دفرمي ولامي دعاي أو بنديد دمو كواد دعادك نافن ولايم بندك الدم ولامي دعاي او بنديد دم كوا دعاي كر كوات ليدا كوزان اند فرمون خوي غور ليدا باسي دعاي كدك كوات دعاي كلا خوي غور سبحانه وتعالى مستجابه ولامي ددريت توا هر شي بي او داعيه او داعيه او ويك دعاء دك هر شي بغض النظر عنه
1: مهم دعای کرده خواهی گرش ولامی دعا داده سبحانه و تعالی اوش بلگه لسروی که دعا چند خوش ویسته لای خواهی گرش سبحانه و تعالی و هر و خواهی گرده فن و ایده سألک عبادی بیا دفرمی بیا نفرمی عبادی بکسره و کل سندین زگاید که دفرمی دفرمون زنان دفرمون عبادی تشیر الى عدد اکبر من عباد که واتا عبادی که بیا به بلگیل سروی که ها جماری یک جار زوری بندکان عبادی بکسره لو حالتی عدد کمتر لعددی عبادی لو خواهی گروه سبحانه وتعالی لیره ولا او آتانی که واد زیگه توبه و استغفار و گرانوه خواهی گروه عبادی بکردین و کلیر ده و ایده سألک عبادی عنی که واتا او همو بند زورانی من او عدد زوری بندکانی من که پرسیاریان لیه کردی در باری من پیام بله یا خود یک سر فرمی اوه فا اینی قریب با تأکید ام لیان نزی کم که واتا بلگه لسر اوه که واخوای گوره هر چند عددی زور لخلچی جماره چی زور لخلچی بپاره تو دوه لخوای گوره بکا سبحانه و تعالی خوای گوره ولامی هموانده داتو سبحانه و تعالی ولامی هموان داده تا وکولا وان را بدوش آماده من پیکر که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی اگر این سوژین اول و آخریان هر هموی کوب بنول زیگایک هر هموی دعوای خواهی گور بکه هر یک لوان دعوای کاری شبی خواهی گور ولامی هموان بداده تا و آوا هیچ تگلا ملتی خواهی گور کم ناکه سبحانه و تعالی وکولا او اعتزم قلیها عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله لسورتی الزمر بله بو بنداني من كوا عدديان يقزار زور أصرفوا على أنفسهم إسرافيان كرديا زيادة رويان كرديا لسن نفس خوان بقناه تاوان وهو كوا بيان بله هرتند جماريان زور هرتند هر يقلوان إسرافي زور كرديا لتاوان بيان بله بهيوا مبن لرحمة خواهي قول سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وروي الله سبحانه وتعالى لقى همو قناه كان خوش دبكاتي كوا بنده توبة دكا بلام أو جيغاني كوا بكسرها تيوكل بونمونا فبشر عباد بكسرها عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أبقى براسه أنا كمن كوا أو الشرطان اللي بيتزي كوا جولا شدراد قرن بلام اتباعي تاكتريني دكا أنا كمن قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم أنا كوا دقنا درزي تقوى كمن بلام لير دا قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يخلو آتا وإذا سألك عبادي عني كواتا بلقيل سن جماري زوري بندكان وهلو هذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب ليرجد عيني فإني ولم يقل الله قريب ياخذ بهر شوية شركة ياخذ نيفر أنا قريب كواتا دفن فإني قريب ليرئنا لابو التأكيد بالتأكيد أمن ليه النزيكم بالتأكيد وبيقمان ليه النزيكم وهروها لقرآن في رسطة مشاذكي لسر أو بابتا لمسالي دعاء وبارانوا لخواي قول سبحانه وتعالى خواي قول سندين مثالي لو مان هنايته وكوا خواي قول والله بندكاين داتو لبون مون الله سورة الأنبياء خواي قول باز لسندين بيغنبري بريز دكا عليهم الصلاة والسلام كاتك دعاء كده ولخواي قول بارانوا خواي قول والله مدينو لبون مونة ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له نوح بيشتري بيشي بيهاتين بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوكو دياروكو يكم بيغمبر بوا عليه الصلاة والسلام كوارو برو شرك بيتو إذ نادى من قبل بيشتري كاتكوا هاواري كردو هاناي بردبر الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له خير والله ما انداوه فايقول لباسن دفل وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ايوب عليه الصلاه والسلام كاتكوا عيني هاناي بردبل الله سبحانه وتعالى دعاي كردو لي بارا ولو حالتك واتيدا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ولا ما نداوى سين تاكش لبو التاكيد اجابكيك وتبالتاكيد والله ما نداوى بالتأكيد والله ما نداو وهروا أو ضرنا خوشي ونخوشي كلا سري دابو خواهي قدر فمنا سلم عن لابر وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ذنون وتيونس عليه الصلاة والسلام كاتك وذكوتناو زجي أو حوتي لنا أوهم تاركاي كتيدا هواري خوادك ودفرمي أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كيك لو دعاني وكبيغ مسخ رسول دفرمي هر كسيك أو دعاي بكاتن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خواهي قول سبحانه وتعالى فرزي له دني لبرو دفرمي فاستجبنا له ونجيناه من الغم لو ناخو شيك تيدابو بهاناي هاتين ولا ما انداوا وكذلك ننجي المؤمن أبو الشيوية إيمان دارانش نزاد ددين فاشان خواهي قول سبحانه وتعالى هل لها ما صورة دفرمي وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. زكريا عليه الصلاة والسلام كاتك وداوي كردك الأخوة يقول سبحانه وتعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين دواي من دال الأخوة يقول لك سبحانه وتعالى تفرمي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة كاتك وخزانكي نزوق بو أخوة يقول تفرمي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة يتر أيجبه ماشي أخوة يقول تفرمي ولا من داوى وهروها يحيى من بيبخشيو خزانكيشك نزوق بو خايف إصلاح ما كله بوي تاق بو لو يكوا من دالي ليبا ولد ببي سبحان الله يتر وخايف يقول سورة الفرقان ده فرمي الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا أو ذاتيك و أسمان كانوا زوي أويل نيوانيان داها هرهمو إلى شش روش دروس كر فاشان استوائك لسر عرش سبحانه وتعالى استوائك لائق بخوي أو زاد فرمي أو زاد تشيبو الرحمن أو زاد كما بس الليلة فاسأل به خبيرا درباري رحمتي أو الرحمنا درباري رحمتي فراواني أو زاد فاسأل به خبيرا لو كسانة برسيار كخبران هيلك تعامل لك أخوة يقول سبحانه وتعالى لو كسانة برسيار كخبير وخبران هيلك تعامل لك أخوة يقول سبحانه وتعالى وكذانان دفرمون واتا لو كسانة برسيار بك كوا خبران هيلك دعا كردن وپاران وو وهروها بخشين أخوة بيان يعني كسانة كهيل بندكان أخوة يقول كبيقين والأخوة يقول پاران وو أخوة يقول سبحانه وتعالى ولا مدين وو والله مداينا و دي باشا هل يقل إما يستفكر بكينو تندين زار لخواي قولة باراينا و لو ماني جيبا زيك بس أما الصف لينا لبيري دكين فاسأل به خبيرا يتقل براستي دعا كردن وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفمي عبادته لبن أوي براست كاتك دعا دكي لو روانقي و دعا دكي كوا خواي چي بتوانايا أقر ناتو لكسي چي بيتوانا داواناكي كاتك دعاءك وتأتو أوقنا عتك أخوا سميع دبيستي سبحانه وتعالى كواتكاتك تدعاءك لو روانجي ودعاءك كخواي جور سبحانه وتعالى بصيرة ددبيني يتر له الدعاء عبادته زور مهمة دعاء كردن عبادته وهروها تصور وان كردني فرز للا يخواي جور عبادته له براستي بيست بزان كوا أو احتياجياني كهيتمان يسأل أبو أخوة در ببرين وإذا سألت فاسأل الله أقر باراية وداوات كل أخواب باراية الأخواب باراية كواتا وبتايبتيج محاولة بكين لهمو كاتيك درقاي خواي قوري والاية وكراوية وكودة فرميل أبو أخوة ليه بباراين وداواي ليه بكين بلان بتايبتان دي كاتي تايبتها وكو سيج أخيري شو وكو لو كاتي كفتار دكيوا لو كاتي كوا لدواي نويجا وزوكو زانا دف بيش السلام دانا ولدواي تحية زيقاي دعايا سوزدا وكو بيهان صلى الله عليه وسلم دفرمي سوزدا زيقاي دعايا سل سوزدا دابني سل سر زوي دابني ولخواب باريوا بيقين خواي قولا دبيستيو ولا مدداتوا وكو بيهان صلى الله عليه وسلم لحديث صحي داك إمام أحمد روايات كرد لأبي سعيد خدري دا فرمي بيان صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم هر مسلمانك لخواب باريته بلام دعايكي قناهي تيدا نبي وهل وها قطع سلي رحمي تيدا نبي واتا شتيك نبي كوا دعاء دعاء لخلشيب كا بنا حق ياخد دعاء كا بابلين بنن لنتيزه دعاء كي قطع سلي رحمته دابتا إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال. هاد مسلمان دعاء كا يجلو سي خصالة يجلو سي اشتخوا يقول بيدا بخشي إما أن يعجل إليه دعوته يان أوتا أو يك دعواتك أخوي يقول اللوي بعدين دين تبيشو بيدا بخشي وإما أن يدخرها له في الأخرى يعني تبقى أزر بهذاش للاي خوي خوي يقول ده هريت البروج قيامة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها يعني أوتا فلانش تلو جيب جيبناك كأخوي يقول دزاني خير لو يدعي كبينا بخشي بلام لمقابل ده صندين شتينا خوش هي لي دور دخاتوا كوات بهش شويك دعاء كردن زرري تدانيا بدستي والا ناقريوا بركو وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لحديث صاحب هذا فرمي إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم پروردگارتان حيي واتب حيايا وهروا السخية يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يسأله فيهما خيرا شرم لبندك دكاكاتك وبند دزبرز دكاتو دعوة خير دنيا وقيامة لدك أن يردهما صفرا خائبتين خايقو شرم لبند دكاتن كوا أو دستا بخالي بفشلو بجيريتو بيد بخشي سبحانه وتعالى لويا أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ديبا سينو التاكا لبوت بابلين تأكيد ومبالغي باتاك بقرينو ولا ميان هبي لبو بانقوازكي خواي قولا وليؤمنوا بي با يقينوا إيمانيا با رب العالمين هبي بقدرته با سمعوا بصري خواي قولا هبي لعلهم يرشدون تاوك بقانا حالتي رشد وكوت ما رشد أو كسر راشدة كوازرر وقازان زي خوي ليك زيادة كاتوا هول دادا أو قازان زي تبدست بين لدنيا ولقيامة أو كزرر لدنيا ولقيامة خوي لبارزي لخواي قرد بارين ولو كسان بين كوا بفعلي راشد بين بو باري تبابرين بو باري تواوي استجابو إيمان ما نهبي لبو رب العالمين سبحانه وتعالى ودعاب كين بر بدل لبو خير الدنيا وقيامة ويقول بهم لك من بخش إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

ثوبان يشيك للصحابة كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ثوبان نموني يشي خوش ويستي بيشاني إما دذا كخوزقه الدعاء كاراني خوش ويستي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام وكو ثوبان پیغمبر اخوة خوش ويستي ثوبان صحابي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام وخزمتكاري رسول الله صلى الله عليه وسلم زور پیغمبر اخوة خوش ويست نمونك بزار در نابر دريك او خوش ويستي تون بوا كتون او پیاوا خوش ويستي رسول الله صلى الله عليه وسلم لناو هناو لناو هستو جياني داها بوا اگر پیغمبر خوای د بینی صلی الله علیه وسلم د گشای او وکوتون ګولک تشکی خور لیبدا او د گشای هر پیغمبر خوای علیه الصلاۃ والسلام لبرچاوی وندبو ثوبان زویت یک دسو د موساوی ګرج دبو رنگی زرد هل د قرابه تا قدبو روجک پیغمبر خوای علیه الصلاۃ والسلام ثوبان بینی ثوبان رنگی زرد هل قرابو بیتاقت کزول چاو کان کوتبون فرمیها ثوبان ابي ک مرض ثوبان سيئة نخوشي فرمي لا والله يا رسول الله ليس بمرض ولا بشيء فرمي والله إننا خوش منهي اسم أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ولكنني إن فارقتك استوحشت وحشة شديدة بلا ما أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هر كلتو دور دكو موا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزيزاني دنج اسلام و برنامه صداي جماور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال و شادمان لألقي چي دي كي برنامه صداي جماور بخزمتان شاد بينوا بو اوان مساعي چي دي كتو معربكين بتوانين پيامكاني روج دي عاشورا بگين ان شاء الله تعالى بتوانين ساتيق لخزمة روج عاشورا بين ام عاشورايك امرك دي محرمي 1448 كوتشيا برامبر با 25/6/2026 خوشوستان روج عاشورا بريتيا در روج دي محرم يكم مانجي صالي كوتشيا امروج روج چي گوري لمجوي اسلام دا خواي پروردگار لم روج دا فرياي پیغمبر موسی کوت و صلی الله علیه و سلم قومکی لدس فرعون ظالم مستمکار خوین ریش و پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم روجی امر روجی بگرین زانی و امش بمن باشا امر روجا زندوب کینوا اتباعا لبو پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم طاعتا لله و رسوله. خوشیستان روجی عاشورا لروی مجوية و باسي پیغمبر موسى عليه الصلاة والسلام تدايكا يادگاري سر كوتني حق بسر ناحق دايا كاتيك موسى عليه الصلاة والسلام و بني إسرائيل لدرياي سوري جيريان خوارد بو فرعون بدوايان و بو خواي قورة فرماني داب بلداني دريا بعصاكي موسى عليه الصلاة والسلام دریا شغبو دریا جایبو یو دیگ رگا کرایه و لدریا بو هزی مسلمانان و بو لشکری مسلمانان دریا و شغبو یو که خواه گوره لسورت شعراء لآیتی 63 داده فرمه فأوحینا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. پیغمبر موسى عليه الصلاة والسلام خيورا وحي بنا لفرمي وحي من بموسى ناتك بعصاكي لا درياب دا أو كاتا درياج دا بيتا دوبا شوا هر بشيك بوبا شاخي كي مزن بوبا شاخي كي جورا أواني تر من نزيك كرد وموسى هاولان من رزقار كرد بورقايا دا اواني ترمان خنكانت ثم اغرقنا الاخرين اواني بدواي اوانا وابو خنكان. في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كاتب هجرتو كوتشي كرت بوشاري مدينة بني جولك كان لروجي عاشورا دا لروجي دي محرم دا روجو دا قرن برسي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم اوانا بوتي بروجون وتيان هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى أن فرمو دي بخارية فرموي بوتي وانا بروجو دابنو تيان أما الرجي تي تشاكا أما أو رج باشيكا و أو رجي خواي قول بني إسرائيل لدو جمناكي رزقار كردي أبويا موسى عليه الصلاة والسلام رجو قرتو بروجو بوا بغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي فأنا أحق بموسى منكم إما لأي وشايستاترين بو شوين كوتونو اتباع كرديني موسى عليه الصلاة والسلام باشان پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرماني دا كوا إيمي مسلمانيش روجو بگرين فرموي صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إمام مسلم فرمو دي روايات كردو دا فرمي روجو عاشوراء امیدکم امیدوارم هیوادارم لای خوای پروردگار گناحکانی سالی پیشوی خوی بسرتوا باشتنین روز وقت لدوای منج رمضان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا فرمودکی امام مسلم با منج جرتوا فرمویتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم کواتا دفرمی باشتنین روز دوای رمضان روزوی منجی محرمه که سرتای منجی
محرم عاشورای تدایا زنان پیان باشا بو بو خلاف بون جابون لجولککان لجوکان روزی نوی محرمیش بجیرت لقلدی محرم بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی لئن بقیتو الى قابل لأصومن التاسع فرموی اگر سالی داها تو بمین مولا تمن دعوا روزی نوی میش دگرم که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم نما و بو اوی او روزه بگیره و روزی نویم و دیم به که و بگیره بای سنت و روزوی منجی محرم نو دا تاسعا و عشرا هر دوکان بگیرین او دو روزه با روزو ببن روزو اجرو پاداشتا گوره که اوی نو دا و یازده بگیرن اگر یه چه نیتوانی نو دا اگر یه چه کر نیتوانی امرو با روزو ببین اگر اوانش کوا حزیان لیو با روزو ببن بلان نیتوانی امروش با روزو ببن لبر عذری کی شرعی خوای پروردگار بر روز بویان حساب بک ان شاء الله تعالی هر چند حسب نیت کانی خوان خوای گورا اجر پاداش ده نوسه گرینگ ترین خوشیستان گرینگ ترین پیامکانی عاشورا بو امی مسلمان دبینین عاشورا پیامی پیا عاشورا هر اونی ایما دبینین خلکانک لا لم سردمي ايما دا بجوريك يادي عاشورا دا كانوا هرچند دا لسردمي دواي پیغمبري خواش صلى الله عليه وسلم كان امام حسين تيدا شهيد بوا او شر عاشورا بوا دما نوي هندي پيام باز بكين كوا عاشورا هناويتي لقل خويدا بو ايما امرو ايما مسلمان ام سردما پيوز داكا ايما وحدتي صفو صفي مسلمانان لتفرق ببارزين يقبوني مسلمان ونصرتي خواي پروردگار بيكوان بيامي يكسيتي مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وكو يقلاشي عاشورا بيمان دلكاتك همو درقا كان دادخلينو دجمن لبشتويا درياج لبشتويا تنها درقاي آسمان كلاوي موسى عليه الصلاة والسلام تي كلا إن معي ربي سيهدين لشعراء تشستدو خواهي يورا فرموي لس زماني موسى فرمينا خير بيقومان پروردگارم لقلما رنمائين دكات خواهي پروردگار سرم دخات إن معي ربي سيهدين معيتي خواهي پروردگار لقلبوني خواهي پروردگار بوهر كسيك سركوتيني أو كسيك أمتي إسلام أمرو لهمو جيغيك دا لجرق وشهر دا جير كردين دا براستي اوست ميل امتي اسلام دكره ام بريني بلا شي جستي امتي اسلام مويا براستي لوانه هي سردمه گوكو امرونه به عاشورا واني چ امید من پي د بخشه پي ددا سركوتن تنها بدستو چغنيه سركوتن بلکو سرتا به يقينو پرستبون پيوستبونه بخوي پروردگارو سركوتن واتا صفي مسلمان وكان حقا علينا نصر المؤمنين فارستني صفي مسلمان خوي پروردگار كديتي حق بصر خوي وكوا نصرتي اهل ايمان بدا بويا ايما دبي اغاما ليبي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جب جبكي همو ما اندز بگرين بپيامي پروردگار و جاكارينا كي يك بين يك هز بين يك دز بين يك رنگ بين يك زمان بين بلكو خواهی پروردگار نصرتی خواهی من باب نیره پیامی جا کرنوی ربازکان او ربازی فلان او ربازی فلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی روژی نویش بگره بو اوی جا بی نو لجوکان تو دبی آگاد لیبه لسر دینی دینی که خرافیاتو داتاشراو دینی که دست کردو دینی که امریکی و دینی چی ایرانی و دینی چی نازانم چی نبید دینی چی خواهی بید دست بگری باو دینی که خواهی پروردگار پی رازیه عاشورا پی مندل مسلمان دبید کسایتی خوی بپارزید کسایتی خود دبید هبید نریتو یادی خوی هی امر بازه جب جب کهی رنگ و ناسنامه امر ربازه جبه جبکه که ربازو دینی خواهی پروردگاره
خواهی پروردگار بغیر اسلام هیچ دینی چی دی که پیمان قبول نیا. تقلید کردنی چی کورانه و نریتی چی کورانه هر کسی یک جب جب کهین ببی بنما براستی لإسلام فسنیا لإسلام رد کراو توا هرچی شتیک دروز بکره ما لیس امرنا فهو رد. خواهی پروردگار فرمانی پیانا کرده بیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم امر فرمانی پیانا کرده بیو ادریت و بنین شوانی او کسی کوا کردویتی بدین ام خاله براستی زور گرینگه ایم ابزانین خو من جاکین ولا جولکو نصاراو شیعو علمانیتو همو اوانی کوا وکو دین بو من داتاش رایا وکو بتیک بو من دان دراوا اطاعی بکین بلام ایم مسلمان دبی دینی خو من پارزگاری لب کینو بزانین دین من چونو حقیقتی دینداری ایمه لچوه ویا او جب جب کن بویا گرینگ ایمه مسلمان بزانین لدینداری دا اوانیا تقلیدی چی چویرانه هرچیت پی باش بو تو او جب جب کن تو بچی تا سر راو ریبازی چی دی که بو اوی خلق لخود رازی بکن نک خواه راستی جانبی توا تنها خود بو اسلام یگلائی نکی توا خواه پروردگار ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه بمطلق فرميتي أوي بو خواي پروردگار دي كي بس خواي پروردگار با إسلام بيد رازيا غير إسلام بعدين اكي دي كد بو خود تاشيبه لناو إسلام بيد وابه إسلام أويا بلان حقيقتي إسلامتي أويا كخواي پروردگار بي رازيا دواجار خواي قورا بغير إسلام لترازي نابه إسلام صحيحكو دروستكو ببلغي آتو فرمودي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيامي عاشورا بيامي چي دي كي تيدا براسي بيامي سپاس كردني نعمتكاني خواهي پروردگار وشكران بجيري خواهي پروردگاري تيدا موسى بني اسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام وبني اسرائيل روجو يانجل بو سپاس كردني خواهي پروردگار بو نعمتي اوي كخواهي پروردگار سرياني خستو بسر فرعون دا سر يعني خستوا بسر ظالم و استمكار و دا صلاة داري او سردم دا خواهي قورا فريايا انكوتوا كواهي نعمتي چي قورا كخواهي پروردگار پيد دبخشيت هر نعمتيك قورا ببچوك بي كخواهي پروردگار پيد دبخشيت بيوستي بسپاس وزاري هيا باشترين شوي سپاس کردنیش بريتيا لوي كوا تو زیاتر فرمانبرداری خوای پروردگار بی سپاس بزمان تنها بزنیا دبیت بکردوش بی سلمینی که تو سپاس گزاری خوای پروردگارت کدو اویش بکردنی زیاتر و انجامدانی زیاتری عبادتکانی خوای پروردگار خوی لنویج و روج و طاعت و حج و عمر و اوانه دبینیتو عاشورا پیامی چی دیکی پی بو من که وقت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرموی امید دکم هیوادارم ببیت کفارتی گناحی سالی چی پیش خوی کواتا پیامی سر نوی گناحی لگل خوی هنوا پاداشتی روژ و عاشورا زور گوره تنها یک روژو لپیناوی خواه پروردگار خواه گوره سال گناحی پیشود لخوش دبیتو دا پوشت اما در فتی چی زیری نکه خواهی پروردگار داویتی به انسانی ایماندار و مسلمان کاتیک دست به سالی نوی کوچی دکریه به پره چی سپی و بیگرده و بیگناحه و ام سالب کیته و هر لسرتای سال خواهی پروردگار وزگی چی بود دانه و لهمو گناحه کانی سالی را بردود خوش ده به ام سالی نوید به لپره چی سپی دکیته و به روژوبونی روژ عاشورا پیامی چی دیکی پی عاشورا براستی نفرد لستم کاران دکات عاشورا چی رو چی ستمی فرعون کتایی ناشری نکیتی که خواهی گورده فرمی فأخذه الله نکال الاخره والاولا لسورتی نازعال آتی بشت پیان خواهی گورده بس زای چی زود تند گرتی لسرتاو لکتایی کشی پیامیش نفرد لستم کاران دکا
ئەم عاشورا پەیامێکی پێیەکە نەفرەت لە ستەمکاران دەکە هەر ستەمکارێک زوو یادرەن کۆتاییەکەی وەک فیرعەونە و مەغرور نەبێت چونکە ئینە بەتشە ڕەبیکە لە شەدید خوای پەروەردیگار هەر کەسێکی بوێ بیگرێ بەڕاستی لێدانی خوای پەروەردیگار و گرتنی خوای پەروەردیگار زۆر زۆر توندە و زۆر بەهێزە فعال لما يريد خوای پەروەردیگار هەر چیەشی بیەوێ بیکا دەیکا ئەوەی بیەوێ بیکە خوای پەروەردیگار هەرچی بیەوێ جێبەجێ دەکا ئەو پەیامەی کەوا ئێمەی موسڵمان کە لە سەردەمی دوای پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەم ڕۆژەی کە ئیمامی حوسەین کوڕی ئیمامی عەلی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێوێ شەهید دەکرێ لە کەربەلا ئێمە خەمباری بۆ شەهید کردنی کچە زای پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەبین چونکە خۆشمان ویستووە خۆشمان دەوێت چونکە سەحابەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ناوەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بەڵام ئیسلام فێری کردین خەمباربوونەکەمان بە ڕێگایەکی دروست بێ نەک بە لێدان و لەخۆدان و گریان و شەپۆڕ و شین و شەپۆڕ و بەم شوانە کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خودی خۆی قەدەغی کردووە پیغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية لأيماني أو كسي لي بداتا لخوي بداو لسر رخصاري خوي بداو جلي خوي بدرينيو ببرتو بانج يكبكا بو نريتي جاهلي براستي باشترين شوي خوشوستي بو إمام حسينو نوی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم مالی فاطمه کچی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بریتیا لشوین کوتنی ربازی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم خوراگریان لسر حق او وای کرکا خوینیان برجه دور کوتنو لگوم رایوستم ایمه دو بخو من بشوین کوتی پیغمبری خوا بزانین صلی الله علیه وسلم با دزگرتن با دینکی خواه بشوین کوتنی چی حقیقت و راستقینه با دینی خوای پروردگار بویا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم رازی نابه بو جوره ایما یادی عاشورا بقینوا جاگرینگ ایما بزانین امام حسین چون شهید بو لسر چی شهید بو لسر دینی خوای پروردگار شهید بو او کسانی که بیعتیان داد به امام حسین که بو اوی سری بخن بو اوی بیعتی پیبدن بو اوی بیکن به خلیفه مسلمان وقتی که اهل کوفه کزانین امام حسین بیعتی ندا و بیزید کوتنا نامه نوسین لبو امام حسین زیاتر لپین صد نامه ان بو امام حسین نوسی تاوکو بيعتي بي بدن وتيان ايما بيعددين با بتو بيعتي تشكسيك مال لغردن داني تنها بيعد بتو ددين وربوكو فتاوكو بتكين با سرداري خومان وخليفي خومان امام حسينيش امام مسلمي كر عاقل اللي بونار كامو زي خويبو مسلم كلام مدينه روج دو دليل لغل خويبر بەڵام بەداخەوە هەردوو دەلیلەکە لە تینوێتیدا چاویان کوێر و پاشان وفاتیان کرد و مردن مسلم نامەی نووسی بۆ ئیمامی حوسەین کە دوو دەلیلەکەم وفاتیان کردووە ئایا بەردەوام بم ڕێگاکە ببڕم بگەمە لات ئیمامی حوسەین وی زان هەر لە ترسا ئەو نامەی ناردووە وتی بەڵێ بەردەوام بە ئەو خەڵکی کە ئەنساری ئێمەن سەرخێری ئێمەن بیان بینە بزانە ئاخر ڕێیان چییە هاد گەیشتە کوفە ئیمامی مسلم چووە ماڵێک کە ماڵی هانی کوڕ عوڕوە بوو پۆل پۆل لەوێ خەڵک هات بەیعەتیان پێدا هەژدە هەزار خەڵک هاتن بەیعەتیاندا بە مسلمی کوڕی عەقیل تاوەکو ئیمامی حوسەین ببێ بە خەلیفە ئەو کاتە والی کوفە نوعمانی کوڕی بەشیر بوو کە والی کوفە بوو بە عیبادەت و وەرع و تەقوا و دین ناسرا بۆ پیاوە ئاگای لە هەست و نەستیان هەبوو ئاگای لەوە هەبوو کەوا
خلچیک بیعتی اند دا با مسلم کری عاقلی آموزا امام حسین تاوکو امام حسین ببی با خلیفه انو رشی لی نگرتن فرمی تاوکو اوکاتی که خلق بر هلستی دا کن بچک من بر رگریتان لی ناکم او خبر گیشت و یزید یزید که یزید او خبر پی گیشت که کوفه و بصره یک بگرندجی عبید اللهی کر یزید اویجه چگلوانه که باوچی لسر منبر خلچی اجبار دا کرده که قصب بدن با علی کر ابی طالب رضا و رحمت خوالی به تاوک خوی ببه بخلیفه وقتی اویش خوی چند کسی که شو گیشت نکوفه عبید الله که گیشت کوفه برماخی کرده بو یعنی دمام چی خوی دابو تاوکو خلق نی ناس نوا نی بینن به هر کولانه رد دابو خلق که اهاتنو پیانه ود مرحبا بابن بنت رسول الله بخير بي كتزاكي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم وانا زانيك امام حسين باشان هات شو قصري امارتو ليو مايوا هندق لا اشراف كاني بان كردن كا كابرايا چي بجاسو سينار دبو بولاي 3000 ديناري ديناري دابو كناري ناوي عقيل بو اويش بو اوي بزاني شواني مسلم لچوه دایا ووتي من خلچي حمصم هاتون بو مناسا کردنو سرخستني امام حسين او 3000 دينارشم هناو بو اوه خزمتي بانگوازاكي پيبكا سيقايان پي کردو برديانا مالي عروي كوريهاني تاوكو ببينه تاوكو مسلمي كور عقيل ببينه سيقيان بيكت باشو شوي بردوام اوي دابيني شوانج دا قراوه لا ابن زياد وخبركاني دا دايوا جاسوسي دا كدلا سريان باشان ام بسرعات بردوام بو مسلم نامي چي تري نوسي بو امام حسين فرمي خلقه هي زور بيعتي بأيما داو فرمي تشريف بينا بو كوفا لو رجاج دا ك مسلمي كوري عقيل خوي هاتو محاصره ابن زياد دا كوالي كوفه بو بچوار هزار كسوا لو هجد هزاري كا بيعتيان پيدا بو وقتي كا خلچي مكة لپياو ما قولاكاني خلچي مكة بو دعوة اليه کردن كوا او جيشة لدورو بني مالكي پرتي پيبكن وتی هر شی لیکردن وتی اگر نه کن جشی شام تن بود دیانم اند چی شان تمعین خبر سرکر دکان وتی اگر کسو کار کتن دور بخنه و ل دور بر مالکی من خیر و خیراتی اون شوینه تند دمه بو شوی خلق که هاتن او رئیس عشره تن ور دور ده هریکا ل قصر کی ابن زیاد و بانج خلق کی خوای خلق کی خوای دکردو ک دور بکونه ل مال یزید عبید الله کور زیاد دور بكونا لمال او هتا ويلي هات دمو عصر سر تقريبا بربري عصر لو هجد هزار كسا لو چوار هزار كسا كدوري مالي يزيد يان قرتبو كبيمان يان دابو بيعت يان دابو با مسلمي كر عقيل سي كسي لقر دامابو كس نما همو چول يان كر دور بريان چول كر توشي شرمزاري و سرشوري و خذلان يان كر براسي دعاية كقيشت الدوري مغرب سی کسی کج نما مسلمی کور عقیل کولا نکانی مدن کوفه دگر ران دیو چه نانکم داده چه نانکم داده چه دالدم داده کس نبو دالدشی بدن حتی او که افرادیک لقبیلی کندی پیدا ویتره چو بر مالی او دوای آویلی کرد لبردمی مالکی دانش تبو دیود من کت آموزای امام حسینم دالدم بده آوی دایو وقتی من آوم دایو ناروی لبردرگای مالک نیش بیت جورش وقتی من مسلمی کور عقیلم اگر تو دالدم دادی دیم جوره بد زی کرکی و عفرت که بدی جوره و کاته ک کرکی هات و نای بلالا بلال گویی بدایی چی و تیشتیه که لبن سر ده زوزو ده چه و جوره و دیه و گوتی چی هیا گوتی مسلمی کوری عقیل لیره دالده دوا بلامی که بخاطری خواب خبری لیمه ده بزانین تا روشک بخوی در روات رگای خوی
هر اون خوش بو بلال گشت لا عبید الله کر زیادو خبری لدا گوتی مسلم لری هفته که سات دوري مالکی اوانی انگرتو برد بارانی انکردو اگریان له مالکی برد هتا هتا دره مقام چی زوري کردن بس بتنها هفته کس چی پیدا کری برانبر به هفته کس چی پیدا کری هفته کسی خلچی شو نه تینی بوهات خوی با لا دیوار هل پساردو یویز بسر بکوی بلام کوت پاشان اسپیکیم بوه نه استریکیم بوه نه سوالیان کدو بردیم بلا یزید وقتا که گیشت لا یزید پیوتن یچو گلوانه که و حاضر بنا عمری کور سعده و تی صیله رحمی منو تو هشتا خزماتی من لنوان ده هیا اگر خبر اگ بنیری تو بو حسین که نیتا ایرا نیتا داری لبو ایرا بی بيبل ارجع بأهلك ولا يورنك بأهل الكوفة فإن أهل الكوفة قد فقد كذبوك وليس لكاذب الرأي أو هاي بيوتن وتي أوانا مني شان بدروخ ستوتوش خلشي دروزنيش صاحب رأينيا لبروني نخي بيت أو جاء أمريان در كردو مسلميان برد سر قصري چي برز لسر قصري إمارت سريان براندو لاشكشان دواي سركي غل كردو خواري أو رجي كوا مسلمي كوري عاقل شهيد بو روجي عرفة بو خلق لحج دا أبو العرفة بلام روجي بيشتر حسين كوري إمامي علي رحمتي خواهي فروردي قال لي بي لروجي ترويب ودرچو بو بولاي كوفة به أم حسين جياني كبيغماري خواه صلى الله عليه وسلم ناوي نابو حسين بالريحانة النبيب خوي كلا دايق بو بيغماري خواه صلى الله عليه وسلم خورماي كربا مالا شو شيريني جياني بيدا او حسيني كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لا خوشي او دعاقي خيكر عبد الله كر عمر رضا ورحمة خواه لي بيو ابن عباس وعبد الله كر عمر كر عاس وابو سعيد خدري كصحابي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وابن زبير محمد كر حنفي كبراي حسين بحارثي كر خالدي كر عاس وعبد الله كر مطيع وعمر كر عبد الله او انا هميان بيانوت ويتيان ماتشو حسين ماتشو داري بجي ميلا او شو انا بجي ميلا ماتشو ولا كوفا هر دشتي بتنهابرو بتنهابرو جنو مالو من دال مبا قلام امام حسين مصير بولا سروي كوا هر دبي بچي وخلق اقليو پيماني ام پيداوا نامي دي كش نهاتو كا اغا داري بكاتو نچه لبو اوشتي كينن بو با اگر نچه بو كوفو والامي او خلقنا داتوا نشي دزاني مسلمي كوري عاقل شي بسرات ولا كوفا كوا اگر بيانود اگر تو امانيك بنوسي بو حسين كانا چه تدروا كوالي مدينة بو وتي من ناتوانا بلا ما تو شتي بنوسا منش امزايكم بلا ما امام حسين هاد برياري دابو كبروا للرقادة فرزدق شاعري توجبو وتي خبري كوفا چيا سياري لكر لا فرزدق وتي قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية ضلي خلشي لقلتو دايا بلان شمشيركانيان لا لقل بني أمية تجيتون شمشيركانيان تجيتوها القتوة نتي باشا أم سفري قورمان إمام حسين كبوب الشوم يقلسري خيني خويو عزيزاني تدارجا پنا بخوای پروردگار او خلقی که با بیعتی پیدا لم روژه دابو که بو با پلیچی ناشرین و پلیچی لم میجوی تاریخ اسلام و که ابن تیمیه رحمتی خوای لبه باسی دکا افرمه که هیچ خوینه گوکو خوینی امام حسین فتنان لا امتی اسلام دروز نکردو امام حسین که بریاری دا بيت دروان هیچ کس نيتواني برنگاري او برياري او بكاتوا چونك امام حسين برياري دابو لو برياري شي پاشگس نابو يوا بويا داي او برياري كداي او برياري دركرت باسي عزتي نفسي انساني مسلماني دكركا باسي او دكاكا عزتي نفسي إنساني مسلمان نايلي بزليلي بجي بويا نو نريشي ناد بولاي كوفا تابزاني
خبر چیه لکوفه اویش که گیشت اوه للان افراده کان ابن زیاد جیره اویشان برده قصر کوفه و لسر قصر کوفه دانا قصر خلافت قصر والی لسر قصره که پیانوت برو لسر و هاوار که جنیو بده با دروزنی کری دروزن حاشا لمقامی او يعني حسيني كري إمامي علي تاوكو إما اللي تخوش بين أيش شو سر قصرك وسباسي خواي قوري كردو حمد سناي خواي فرور دياري كردو فرميو حسيني كري فاطمة كري كشي بيغنبري خواي صلى الله عليه وسلم رازقوي كري رازقويا فاشان لعنتك لا ابن زياد وباوشيشي فاشان داوای لی خوشبونی که لخوای پرورگار با امام علی که لجیان دانما بو پاشان که پیانگوید برو جوان بدا بدروزنی کری دروزن بلام او تی رازگوی کری رازگویا و تی ام حسنه او حسینه که او بیعتان پیدا و بیعتا که لگردن تان دایا سریخن منج او حسینه که بیعتان پیدا و پاشان لوی لسری خسره کو پالیان پیونا او خستیان اخواره و شور یان کرده و به حل داوان و به چون لري به تکلیف راند اخواره پارچه پارچه بول هیڅ در روحیت د ما و یچ خوې گیاندې یچ چو سری لیکرده و سری اویشان بریو شهید یان کرد او همو ظلم استمیک و ل امام حسین کرا للان خو یان و بلام پنا بخوای پروردگار اما وکو فتنانی رابردو که دست مانی تدا نبوا زانه اندلن بازو مانیش مانی تدا نبه جا امام حسین که لرگا دابو گشت شوی نوتی ایره چه وطن ایره کربلایه اوش وطی کربون و بلا یعنی بلا مصیبت هزار کس دوریان گرت دوري إمام حسين يعني قلنا عند يجبروا فعشان إمام حسين وتيسير رجعتنا لبردم دعدن ليم قرن بايتشي هالو جرم رجعكم دن لو شو نهاتهم بقرمو أبيك مكة رجعي دوم يعني رجعم بدن بتما شو إنك الجهاد بكم بتايبتي استأكل الناس لناوش كاني ديلن كيو جيشكتن أمادك دوب وغزالة بيناي خوي برور ديار بعدشم بقى لي غزابكم یان رگان بدن لبری کوفه دست بخم ناو دستی یزید لشام خون قصه لگل کم بچم لی یزید خون قصه لگل خوی داب کم او جا حاکمی کوفه یکان نامه چی نرده و بو عبید الله کری زیاد تیده نوسی بو پیوت بو نامه که هیلا کتاب تاریخ یکان پیوت خوای پروردگار کل پی آگری خاموش کردوا قصه مسلمانان یک خستوا حسين عهده چی داومته یان اگرتو بو اوج جگای کلی و هاتوا یان او تعالی بو عینرین بو شونانی که سنگر نشینی ته دایو جهادی ته دای لپنای خوی پروردگار یان او تانه خوی بر ابو الا یزید دست خاتنه دستی و بیعتی پیبداو پشما او رزامندی همو معنی ته دای اصلاح امت اسلام شی ته دای وقت کنا مکه گیشت ابن زیاد وتي هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه نعم وقد قبلت عبيد الله وتي أمنا ما فيك كنصيحة أميرك خويدك وهرو هذا الصوز وبزيش لقل أمتك خويدا إسراحتي خلشي شدبه أو من جاء أمر جانا وقبلك لأن قرى بلاميش لو تاغوتانك لدور بشتي بناوي شمر كرد الجوشن بو پیوت ام مرجانی بوله قبول دکی که اول ارزی تو دایا اگر تو لارزی او داب وایتا اول قبول دکرت لتو قبول دکرت والله بسیتا هر شوینک اون ده خلق لیکو ده بیتا وطا ده صلاتی تو لناو با توش صاحبی قوتی اوش صاحبی ضعیفی و لوازیا بابیتا جر چه فی تو جر حکمی تو تاوکو با خوی اصحابی همی بین ارکانا او سری دخی همی ان سری اندخس همی ان بین اره یعنی او تن عقوبه انددی یا او تن لیان خوش دبی من بستوما حسین و عمر کری سعد
لخیمه دا زور داده نیشتن تا نویجی بری بیانی نکایت فاقی چیان کرده بی اوزا ابن زیاد ویتی او رأیه توزه چاکتره دل جوشن او اوشتی کرد اوزا نامه چی کرد بو عمر که قاید عسکری خوی بو پیود با حسین بله با خوی و اصحابکانی بین ایره با ایما یان قبولی اندکین یان اوتانه لیان خوش نابین نامکی وتی پیان بله با حسین بله یان اوتانه بخوی خلککی دورو بری بیل اگلم یان اگر راضی بو بابین خود پارزگاریان لبکتا دین اللام اگر ناش برنگاریان بارو کات یک شمری کوری ویل جوشن هات عمری او فرمانه هنا لا عمري كل ساعات هر جان برامبر يك دي وستان حسين رحمتي خويله به پيوتن هستا سر پي حمد سناي خوي گوري كرد پاشان پيوتن سپاسي خوي پرور ديگر د كم كرزي لناوين به پيغمبريتي جيسكو چاو دي دي پي بخشيوين كا قراني فير كردوين ولدينا كي تيگه اندوين كردوين بو كسانه كه سپاسي خوي پرور ديگر كن و هر وها فرمی ایوا اذان که و اصحابانی للای منن و هاوکارانی لای منن باشترین کسی سردمی پیغمبری خوان صلی الله علیه و سلم و اوانی کسی شن لقلم دان باشترین اهل و بیتی منن خواه گیور پاداش تمیان بداتو بلا من نوانا زانم او رومان بگات سبینه سبحان الله دلی خبری دابو با قومک خوی و اصحابکانی ود اوا شو تاریکای داده من پیم باشتره هر یکل ایوا برواتوا بچه تشویق نکول شارکه جدید به، چون که قومت آنها منیان دوی، سری منیشان دوی او تینون بخوانی من، او کاتی او بلا ابناو، بلا برکانی و کرکانی و برزاکانی و خزمکانی و انصارکانی، اویل قلی دابو، و تیان لپنایو چی دائما تو بجبرین، آیا بو اویل دوای تو داد بچینو اما جان بکن خواهی گر او رجمن پیشان ندا، اما جان من بوچه دل دوای تو. حسين إيش فرموا بنو عقيل بعمر زكاني خوي فرموا أوتان بس كمسلمي كر عقيل لو ذاك وش دعوة شهيد كلاوة برو من رجعتان ذم إجازتان بيدهم حركة أروى ببيع وجناح بارش ببيع خوي برو بلام هم يعني قلت أنا دي أما شيء بخل شيء بلين خلشي خومنو سيدي خومنو جوري خومنو عمر زكاني خومن من بجيه إيش كله همو من دو صوستر بو تيرك من بو نوشان شمشيرك من بو نوشان رمیک من بوی نه ویشت. من گویتیان دیم چی با خالچی بلین بلین خالچی خومنو سیدی خومنو جوری خومنو آموزاک خومن من بجیهشت که همو من دوستتر بو. تیرک من بو نوشان شمشیرک من

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واسع الرحمة، رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي رفع الله قدره وذكره، فصلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زنجير باسي كتر إن شاء الله بيكو أجين سانين خواهي قورة توفيق أداب وشان حلقة باسكين بلام ناوكي لوجه داوكاري من لبكا لهم شو إيش بيوكين أو شو يتفكروا بيركنوا. وام كلمة لقرآن هجدجار بشويكي أمر هاتوا يا بشوي باس كردنيك داوات لك إيش بي تفكر. وبلكو خواي قورة جل جلاله كاتباسي صفاتي أو بيواناكا كخوشويستن لاي، ولو دنيا ريزي تايبتي خوان هي ولناو قرآن لقبي داوليان داوي دو صفان لك استش لآيات كان خناما إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب كلمة كخواي قورة بو بياويلك بكاري هنا وزور خوشياني بي بو كسانك رقم الله خواي قورة متعان دو صفان باسكا لهمو قرآن داوي دو صفان لكات. يكي كان قشت مانيكين حمو إنسان لم دنيا يخواب ناسيك وهو ذكر الله تسبح يا ودسي وسبحان الله كامات. دوم صفة كم كسخوي ليدات باسكي مش للدوم صفة بويا فرمي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي دوم صفة ويتفكرون بويا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم وشي ويل يعني جهنم بو كسانة بكارينه كبير ناقنو يعني ام بير كردنو انا خطره بالي بير كردنو فرز الاسلام وامرك الشرعيه وصفاتي همو بيغمبرانه عليه الصلاه والسلام وصفاتي همو بيواشانه ومطلبك اخوي غوري متعاش يعني ام تفكره بير كردنو كيما باسيكين كامرو ادوات زور بو بس بير نكيتو. خواي قورة لقرآن ذمي أو كساناك ولم دنيا يصور خون ببي بيركنو نلا خوي بيركاتو نلا عرسمان بيركاتو نلا عرس بيركاتو إباش أم إنسان بواي كرت خوي بواي خواي قورة جل جلاله باسي ذكرك باسي تفكر شك أبي بيركيتو بواي فرمي قل انظروا ماذا في السماوات يتفكرون في خلق السماوات والأرض. يا أخوة قورا فرمي الآيات الزهر بوردي باسكا سبحان الله هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم حلقي بيشوية ما اللي يتوابين كالزق دايك وان هاتين الدنيا استخوة قورا جل جلاله كهنا ماني الدنيا وسي جهازي داوا بيمان بيجغل جهازة كانت سي جهازة كاين بير كرنوي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أمسي هني قرأك الإيمان أخوة قورا بويا لقيامة شاله لا تقف ما ليس بك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. يعني إسات بير كردنو بقاتش أوي مثلا بيجي بير بقاتش من بيركمو قاتش من بيركاتو يا بيجي وزقم كرا زق الله تنانم بري بير كردنو يشيت باس لبير كردنو من أنانم أوي ودس دوني تخلق ودس بيركاتو أي بچي بيركاتو ما يسمع ما يرى ما يعقل بمسيانه خلق بركاته. پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم دايك من داران روايتك الزور عجيبة جرته لسر پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام الله شوك هات مالي من نسري من بو دايك من داران عايش كليه برسن الله چشتك زور عجيب بولا پیغمبر بينيت يعني تصور كعايشة دايك من داران رضي الله عنها وارضاها سيري پیغمبر كه تماشا ام هم عمره لقال الله عجيب ترين شت لپیغمبر چه بینید اخه عائشه زور زیرگه عائشه خوا وصف کرد و جل جلاله براءتی پیدا
1: الله أعجب شت لبيغمبرة بينيم شوية بو هاتم ألمان وتي عايشة دعوات ليكم إم شو وازم ليبيني يعني نقصبك لقل ما نبي وأتراف متي أخي يا رسول الله بيم خوش دانشم لقلطة فرمينا إجازة مده أتعبد لربي وازم ليبيني إم شو خوا ناسيك بز أنت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم أم شو تشي كردو الله فقرأ نيجي كرد بيغمبري خوا وهو يتلو القرآن الله أي خناو أجريا حتى بل حجره سنجي يعني نيل السجدة بو عبادك يا قرآن أخي حتى سنجي تربو ثم بكى حتى بل لحيته الله إنجا حرب بردوان بحتى ريششي بو فرمسكو ثم بكى حتى بل الأرض من تحته يعني حتى عرزكيشي ترك دو بيغمري خالي سبس وهو يبكي أمل عشاء وتان يجباني حتى جاء بلال حتى بلال هات وتي يا رسول الله بيني قريان وفرميزكم وتي ما الذي يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما بو قري يا رسول الله تخواها مو قناها كانت سرية وخلت لو أترسي قال إن الله قد أنزل علي هذه الليلة آيات خواي قورا امشو هندي آياتي بسرم داب زاني ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها أي قروة سر أوي أي خيني وبيري لنا كاتو يعني أم قروة سريع حموك سلم أمة أقريد من تو أو ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها جاء علماء لما زور ترسان ما مصاكاني بيشو سلف الصالح يا أمة ما مصاكان من لما زور ترسيان وكمنو تنين رب يعني شي ويل لمن قرأها جا خويسة من خينام لبان نوش ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها يعني هركسية بيخيني فكري لنا كاتود ويل جهنم فعلماء وتيان باشا بسيط ترين شد شي بيكين ايما تاتوشي او ويلنين فرموي تفسيرك يبزانا تفسيري أو آياتان بزانا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا درسك من شلق الله يومية إن شاء الله قرأك من لو إلى درجي شن حلقة أباء أم آيتانا كخوا إشاراتك دواما لك بيري لبكين ويل لو دائرة يدرشي ويل لمن قرأها شو من مانك أو دانشتيا أو أي بستيا وترون عجائب ما خلق الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله اشتي لك باسكين هلا حديث فرمودو تفسيري باشي ما مصاير من بو ما ندرك كأم دنيا إيمة لسرين حامو أدباب ولا إخوة قوري متعال بو تفكر مهم برا كان بو إنسان دوائي لك أخوة بيركاتو سي مجالي بير كردنو من هيما يكي كان مجال لمخلوقاتي خوا ويا سليمان عليه السلام ميرو لي قصه كاو جوي ليدي مجالي خلقي خوا آياتكان مخلوقاتي خوا بير كردنو لي زور عجيب يعني ستو شودان شاروا بير لم آسمان بكرو سيري بك يكسر إيمانت بخوا قائمة بي بير كرو لم عرزة يكسر إيمانت بقوته بي بير كرو لو آوك أتكيتم عرزو آوي كريكا يكسر دينت باشا به يكسر لخوا شرمكي بويا أما كم مجالا مجالي دوم مجال العلمي في شرع الله هاي سدانش من آيات خيونين حديث خيونين أما النبي عالم كورا بيها موي برواتان بيه علم النبي أما خلقها مو كورا بيجر علم إنسان روشنائي بيدا سي في ذات الله مجالي تفكر لذات إخوة يا كم دوم أمري بيك راوة سيام بيغمبري خوالي نكن بيركنو لذاتي خواي قوري متعال فإنكم لن تقدروا قدره دبرو أم شاوة أم جوية أم عقلا أمري بينا كراوة لم دنيايا لناوي خواي قوري لذاتي خواي قوري متعال تبقي أي أسماء كاني دراسكا أو ناوي كاني خواي أقو بير تنبي حفتي بيشوت من آخر رسمي شاو من شيا شاو آخر رسمة قري لم دنيا شيء رسمي الروح حكيت يقري أو الروح يوايس لناومنا لناوتوا أو كاتيك أيوا خواي قورة بأمري خوا ملك الموت أيوا آخر رسم أو يقري آخر رسم ستشاو من لكات مردنا روحك بيني بلام وقتك يبيني الرسم يقريتر مجال نقصك وعثمان روحك أخواي بابو عاصماني كم روحي يك بيغمبر هي لعاصماني دوما يك بيغمبر هي روحك إلى شوية لعاصماني دوما عيسى عليه السلام عيسى لعاصماني دوما فبوي أجبري لب كيتو هم مش تكلم دنيا بمقداره هم مش تك بقدره بيكانين قريان بيركردنو هلصان دانشتن هم قدره هم تقدير كراو شنيكي قرك التفكر في خلق الله نعمه بيركردنو لخلق مخلوقات إخوة جورا إيمان زيادك بوي إخوة فرمي بيركنو لويك إخوة جورا درستي كردوا أفرمي هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا من على بير برشاوت إيش زاني ما ربدت دس في كات الدمي وازاني ممي دعائي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون دعائي إما ما نما ندابتان بيالين إمداد يعني مثلا استا نابينا ليبجرخ وزقشاهم ببيني أوي نابي استيجا حزام چیجی یا وی لالا لخوای گرک پید بیجه خوشتم گرک ناتوانی ای اوی امی لبسینی امی شی هیا فیزا حکا امش ابینی اوش ابیسته بس اوی واس سیطرا کاتا سرینی عقلا کهو من لیسن ایچ نهزانی لم دنیا اجتی ناگه وی خوای گورا امسی آلتی با آلاتی تدبر و تفکر داناو قل انظرو سیر کن إذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون ها درجاتي تفكر تدات إخوة مجالاتي فكر تدات لا شيء بير كما باشا أمشي إن شاء الله بمختصري شواش تامبي الله مو حفتي دات وطايقين أصلي هرشي إخوة درستي كده لم دنيا شواش تا هرشي إخوة لم دنيا درستي كده شوار مصدرة بين جتياني وعندي علماء لين يك مصدرة بس من شواركي باسك دشتكي كانت لاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وتي يا رسول الله قبل الخلق أين كان الله بيشو إخوام دنيا درسك من تو عرز آسمان مانا خوالي كوبو سؤالك عجيبة دشتكيك لبيغنبري كردو بيغنبري خواه فرموي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا هو جوابك يدي كان الله الواحد وهيتش تكنبو فخلق الله العرش وكباس ما كرت دعاي تفصيل يديني ثم خلق الماء ثم خلق اللوحة ولا روايتك القلم إن جاء اللوحة أم تشوارا خواب مشي ودسي في كردوم دنياي إن جاء أصلي أم خلق هموي تشوارشتا يك روشنائي خلق الله النور خواه خوي روشنائي دروس كردوه روشنائي لكو حركتي پيدا يا خواهي قولي لا عرشي خوي لا عرشي خواه روشنائي درجي او روشنائي خواه فريشتي لي دروس كردوه ماتا ملائكة او ملائكة انا دائما لكو صرخون خواه باسيانا لكو دروس كراون هرا قررنو بوئي وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ملائكة دائما بأطراف عرش وصورة خواه شكم خواه لنور عرشي خوي درست يعني كردوا جل جلال دون مصدر بو درست كردن آقرة آقر خواه جنوكي لي درست كردوا والجنة خلقناه من نار السموم آقر مصدركي لكو هيا أجر مصدرك هم للشريعات هم لعلماء لآوة وإذا البحار سجرت سجرت كاتي لناو آوة كان دنيا يتقين ودرستك بوي ألين H2O ما مصوانية H2O واتا جنوك لكيو يا بيغنبري خواه فرمي يضرب عرشه على الماء إبليس ها بو كيو قريتو حموش يعني رونو بوبان بحر واتا آقر كمصدري دوامي دروس كردني مخلوقاتي خوايا که جنوکی لیه دروز بو اگر مصدرکی نور مصدرکی عرشی خواه بو اگر مصدرکی خواه دانه لآو بو جنوکی گره تو بولای آو و کاتی کش انسان اچه تگیان نو آو کان وکو سفینه وشتو مانه سیطرکات سر آو کان او پیالن غزل جنه و اوانش کاتی تینگیان عرز الان غزل ارض الجنه اما غزل انس الجنه اوان غزل جن الانس اي او زورا يا عرز زورا او زورا واتا كي زورا جنوك زورا واتا جنوك وكو خلق زورا بو اخواي قولة جل جلاله بس سيم طبقي مخلوقات مصدرك اي شيء التراب كي لي دروز بو اي ما لي دروز بو الانسان وايا خلق الله الانسان من طين من تراب لو دروز بو اما مصدري كان اما مصدري سيد نور واجر وطين قر شوارم كجشت مخلوقات كان كالروايه كم شلي همويا نقرين ابو ام بس من ام شوارتم ام شوارمان بباجزاني باسيكين اويا هرشي خوي غورهين تر دروسي كدو حيوانات دار درخت هموي لا او دروز بيه وجعلنا من الماء كل شيء حي فمنهم من يمشي على بطنه وايا وكمارو كرمو امشتان لسر زقريكن ومنهم من يمشي على رجلين وكو انسان وكو بالندا دوتش قاتيه ومنهم من يمشي على اربع دول رومنسكا جودريجا ايتر اسكا مرا ما هادشي لو جماعته يمشي على اربع وهادشيش زور بيه على هاد اربعه كي يجريدو واني والن شلباي هي هرب شواركا اجميري في القانون العلمي والشرعي أيضا فمنهم من يمشي على بطنه زق ومنهم من يمشي على رجلين منوتو ومنهم من يمشي على أربع ويخلق الله ما يشاء ويخلق الله ما يشاء وأتام مصادري تكويني خوابهم دنيا شواربو نور وآقر والطين والتربة والأرض وكإنسانة إن جاء الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي سير كان عرض بويا ما كان مهمة بيغمبر شو كيو عليه الصلاة والسلام شو الله إخوة إيشنا شو بس نوري إخوة ما نبيني نوري إخوة بيني بس نور نيلا إخوة ببيني نوري إخوة نيلا بيغمبر إخوة ببيني قصي كله قال يا صلى الله عليه وسلم دعي بو شو قرانيو بو عرض قرانيو بو منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي عيسى عليه السلام لكيو يستل عاصماني دوم شي بيك أخوة اي تيرتهم سر عرضه دوباره ليرا امره اين جاروه استثناء ادريس عليه السلام لبر او خواناسي ودين اخوا او مكرمي فدا رفعناه مكانا عليا رفعناه مكانا عليا اي ام اول قيامتا اخوات شبيكا اذا البحار سجرت فجرت هل اتقيته وكتونا تقينوي كي اتومي زور عجيب لم دنيا رودا او شوية او حمي ليك جاك اينو شتك نامني بناو او شتك نامني بناو عرس شتك نامني بناو روشنائي بويا النيوان طبق كان عاصمانا روشنائي روشنائي نامني ولا بيش روشنائي نبو دعاي خوا بتسلسلي كي خلقي خوي رب العالمين او روشنائي بيدا تفكروا اما هندي لسر چاوه ان شاء الله او کابه انسان بیری لبکاتو بو توشی غضب اخوانه به او ایمان شی پی به قوت به او بو من درکوت ام دنیا ی هموی سر میزلک کردی خمان الله چمدانی پیچنو سر او سر میزری پیج او نه زانی پیچات یانو زحمت نه بیرو بولا کچو تو بولا اتر ترا عجائب ما خلق الله سبحانه وتعالى فابو خاطر نو جوانه کانی بكات الزادة بمان أنباسا دين ماني بي قائمكا وبرشاو ماني بي روشنكا وروجي خوشمان بي نشان دا بودلي خمان وبودلي مسلمان اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزان مخوشة بسانم سلام ورحمة مهرباني خواهي قولي برجي بسر دلو داروني هموما مخوش حالي شم أو زارج بخزمة ايوي عزيزو خوشة بسجيشت موا لبرنامكتان خزان مخوشة بستي. عزيزانم جياني جنو مردائتي جياني كا پري روداو پري كارساتو پري خوشيو پري ناخوشيا وكو عرب ألين عشرة العمر، يعني جياني شي هتا يو بردوامي لقل خيزاني إنسان مسلمان لقل خيزاني خوي ياخد بياو لقل جي خيزاني خوي جيان أبات السر أو جيانش وني لسيق نسقو لسيق شواز راب وسطيتن بلكو زاره لو پري خوشي وشادي أبي زاري شي لو پري ناخوشي وغم وبجارة أبيتن زاري شي نانيان بدز ناكي بخون زاري شي نازان پاري تلي بكنو لشي بشار نوا او جياني عمره زال لقل جياني روجان ماندا لقل خزانة كان ماندا يكتري اناسين صفات شاراوي جوري هردوك من لبو يكتري بديار اكويت زالم حالتا دا زور زاران هندك عيبو هندك كم ترخمي لذاتي افرتك يعني لذاتي بياوك بديار دكوي لبو يكتري أقل يكوانا بديار كوتني أم صفتنا خوشانا ياخد أو عيبانا ياخد أم مشكلانا لخودي عفرتك يا لخودي بياوك كبديار دكويت أقل يرد بيتا مشكلي بيني جنو ميردو ضليان ليكتر سار أبيتو أبيتا ما يقليو برتو بوري هردو تيان ليكتري أقل يرغو لبياوكان أكم زيادة تركيز لبياوكان أكم لو مسألة دا پیاو زار هيك عيبي شي افرتكي بوديار دكيت پاش اوي كماوي جيانيان لقل پيكو بسل بردوا علي ردري سار دبيتو غم داي اگريتو در نم دزاني او عيبي هبو او پم خوشنه او عيبي هبي او بكونم زاني او كوكش پم نكرديا بلام داخلي ذات انسان بوختي نكراوي تاكو ببردوام جياني لگردن بيت سري نازاني چون او سيتي دا او صفاتي كي باشو خرابيتي دا بلام ببروشگاری جیان من بو روداوانی که بسر من دید بسر دو گرمی جیان با دورمندی و فقیری جیان با نخوشی و ساقی جیان اینزا ایمه جنو مرد یکتری چک چک دناسین و ذاتی حقیقی یکتر من لبو یکتر با دیارده کبیتن زالی را پیوان های هندک صفاتی افرتکانیان بو با دیارده کبیت هندک عیبو کمو کرتیان بو با دیارده کبیت اكو نقليو غازان دو برتو هولو حتى حالت ودي تشين او بيو بزار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من الشهرة والعجب والسمعة يا رب العالمين، آمين. لا درسي ديمان بنيتي پروردبون لسر إخلاص بو الله عز وجل، لسر أخلاقي پیغمبراني الله عز وجل، لسر إخلاصي مخلصين، لسر دنيا نويستي زاهدين كوبينوا لمانگيكا پروردگار عز و جل بلطف و کرمی خوی اما گی کردو تا سببی هدایت و کردوی تی سببی نصر و ظالبون بسر شیاطینی انسو جنو شهوات و شبوهات و دنیا به همو بشکانی و عاقل او کسیا صادق ام کسیا اما گزور لالله بپاریتو اما انگه زور خوی من دو بکا با قیامت بطای بد در روشه که ام دشوی که کتا منجی قتاب خانه مخلصینه، کتا منجی قتاب خانه متقینه، کتا منگه با کسی که لگناح کانی اترسی و گناح زال با بسری بطوانی لم در روشوی که پروردگار خیر و بیره کی زوری تای بد کدو بم دشوا زیاتر كاتي خوي بداتا الله عز وجل اگر لايشيش بيت هر دقيق مجالب ولا سوتيشي ايشك دز برسكاتو يا الله وبرو كوتاي اروين يا الله كوتاي برياو قناح وتاوان وخوش ويستي دنيا بيني لدلو لميشكو لهوش ولا مشروع ملا دعوة ملا نوسين ملا كنال ملا همشتيك لبروا اخلاص وتمان زور زور قرصة قرصة كشي اويك زانايان افرمون لأسباب قرسي إخلاص أويا أن الإخلاص لا نصيب لنفس فيه بويا قرس لسن نفس كإخلاصي بو الله به لبروي همو ملذات الدنيا لدس أتسيت لبروي بي زحمتا تيكوشان بكا ببخشيت قرآن لبركا كنال دابني دعوة بكا كتاب بنوسي لاي فلان شيخ بخويني كومالك سفري علمي بكا كومالك عبادت بكا كسنالي دستت خوش بيت كس نالي شيخ فلان كس نالي ما مصطح فلان كس نالي بخشركا نازانن اما فلان كسا كس نالي تو برا قورو مدير بو تو تساو ساغ ما با ان الاخلاص لا نصيب لنفس فيه لبشي نفسي تيدانيا نفس حزكا قورو بكري نفس حزكا وصف بكري نفس حزكا لشويني برز دايبني فكثير من الأعمال التي للنفس فيها حظ عاجل قد لا تضطرب على الإنسان فيه نيته أمانك نفس حزيبية لإخلاصه تيجي جيبة زينابت بويا أما الإخلاص فالإنسان يجرد فيه نفسه في قصدها من كل إرادة والتفات إخلاص أويا هتي نفس بيخوشة خاونك أي خاتة بشتوى أي خاتة جير قاتة كاني بناب رب العالمين بشي الرياء بشي الشهرة بشي عجب بشي مدحو زم همو لجياني أبا تدلو فلا يلتفت إلى حظ عاجل من حظوظ الدنيا مما للنفس إليه مطمع هرتي نفس بيخوشة بلا يؤني روناكا تأنبش الدنيا بياني كوار رياتي حزي بيتي
که لذتی چی کاتیه کوتایی که دوزخی که بلیسه داره که تعظیم ناسی لهو یچیگ لگورترین اسبابی ریا اویه که انسان حس اکا گوره بیل لای خلق حس اکا لناو قائمه بانخوازکان لسوی هموان بی لبخشرکان او رئیسی بخشرکان بی بویا ناوی خوی گوره اکا رسمی گوره اکا لکنالا کی لدعوه کی لمشروع کی لمزگوتا کی لحرشتیک ایکا والثنائی علی مدح بکری هذا شیخ فلان هذا جواد اما بخشركي خاوني ام مزقوتو ام مستشفايو ام بري وبري ام قتابي ام فلانو ام علاني وغير ذلك ومن ثم كان الاخلاص عسيرا على النفس لبر اويا نفس زور زور جاتي اخلاصك وزور قرص لسردلي كمخلص بيبو الله سبحانه وتعالى و خلقی امسر دم بگشتی زور زور لوازه ل اخلاص ل بر اوی عبادت که ل عبادت جور کان که هندی کس ل زهل و و هندی کسیش ل حقد و حسادت و هندی کسیش ل کبر و الین فلان بس تسکی اخوینیا فلان بس خریکی تسکی ل کاتیکا اصلی ل اصل کانی سیدنا ابراهیم تزكيه اصلي لاصل كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تزكي صحابه كامو بو اوي توشي ام اسبابانا نبن كرياي بدواوده حبي دنيا مدح بكري قوله بكري باس بكري او بلن بقاي سلفو او شيخ فلانو او لما ناي التوحيد زور اجيب تيجيشتو غيري او تينجيشتو او فقيه اميه او سياسي الى اخر اماني كوا کسی اگر نفسی خوی پرورده نکات لهمو که زیادر معرزه بای توشی ریاو عجبو شهرو تکبرو عجبو سمعو او نخوش کشندانه بیت بناب رب العالم وکو ابن القیم رحمتی خویلی بیوان فرموا بو ابرانی خوشی بیستم اخلاص لو قرسترک انسان لیتی گشتوه وكم كسي شيء وكم برا هي وكم خشك هي يستا ايلين بيري اكويته والله وايا هاتبيت بو عبادتك بيش بيب لي پروردگار من بو تو اتم يكسر هاتو ببي اوي مراد زعي اخلاصي بكاتو كانه كوتاي بي هاتو ام كسا مخلصه تو او ايتر باش يريال جياني نماو لو محاضره دي جيل محاضريك اجري آدبینی کی بانخوازی کی نوسری کی همو امانه دبی بسی قناق بروا یچیگ لعلاماتی اوی کتو کار لسر اخلاصد اکی علاجی اخلاصد اکی اتوی پرور دبی لسر اخلاص ابی ام عبادتی که ای که بسی قناق بروا هر عبادتی که ای که لجیان ده هر کاری که ای که المحاسب قبل العمل پیشی بتی ناوی محاسبی اخلاص اکی خود بکه من بو درس أخوينم من بو درس أليمو من بو أو بابتا فقهية أم بابتا عقيدية أم بابتا تفسيرية أم اختيار كبه من بو لا شيخ فلان أخوينم من بو فلان كانال لام زارولة من بو أم كتابة منوسي من بو دوستاتي فلان أكم أما قناغي يكما أقل ما درتسو المحاسبة أثناء العمل لنا وراستا آية إستانية تمنقو راوة من بو شيخ نايكم بو حزبك نايكم بو معاشي كمنية بو ناودر كدني كمنية بو ونية لريقاي كنالو آدمين دتوانم قصة لقل كسانيك بكم كدلم نخوشة وكو من دلنا خوشي تيدا كاتم هيا وشتيكي خوشة ولزتيك أي كمو خوش هم موبایلم لدسته و هم کمالیک لم اسبابانه و اگل قناغی دوام درت و قناغی سیم دید المحاسب بعد العمل کاتیک تواو بو ای نفس
جوان دي قد بدا بزانا حسد بمدح نبو لدواي إشكت كاتي كتابي كدنوسي بخيال الدانها تن خوش الشيخ فلان بي بينا بواي تن جرينجا لناو مكتبي فلان كسيش بن بينا بواي تن جرينج بو فلان كناليش بلاي بكر دبايوا أبي فلان شيخي محقق ومدقق زمي كتابك اينا كدوي هي ترخني لينا قرتبي أبي دعوة كي مني بدل بيت أبي الرأي لآدميني من بيت أبي لا يخوي وصف منك أبلي أما تن دلصوز وتن بسوزة تن حريصة لسر هداياتي خلق شو روجي ليك داوة أبي باداش ديك من داتوا أبي أقل شي بيم نلي جزاك الله كاتي أمسي قناغ أبري أقر ظاهري بدليل كتاب السنة بوصفاتانيك باس من كل أخلاق وإخلاصي بيغمبران من باس كرتسونا أو ها علمي بيبي يعني إيما بو من سبيك دوك إخلاص بمشيوية بزاني أم صفاتانا لهيت عبادتك نبو شكري الله أكا عز وجل. قال ابن القيم صعوبة صفات المخلصين أو مخلصون أم إخلاصا قرسايكي لويك إستا ابن القيم بيطل كاتيك جيد لم برورد لم متأبر إيماني أبي إنزتو تقرارك أدي لم رمزانك تنك بو الله مخلص بي. قال رحمه الله أعمالهم كلها لله أعمالهم كلها لله هرتي كردو وعبادة دعوة ونوسين وبانقواز وجنهناني وسفر وسياحة ودوستاتي وكرين وفروشني تاكا كردن لقل دايكي لقل باوكي لقل مصوم هرتي أيكابو الله بوسي قناغي كبون باسكبتي محاسبة يخوي أكال بيشي لنا وراسي لكوت أعمالهم كلها لله كاتك أما أبيستي إن أزاني إخلاص لصدلي ما مستايكي خبيريكي تسكيت سنقرس بوه كابن القيمة وأقوالهم لله حرتي وتيك أيليبو الله أيلي وتي دنيوي بي يا وتي شرعي بي حر قولك أيلي قصدي أويك بو الله بي سبحانه وتعالى آية أما بخين الترازو امتحاني دلي خومان وإخلاصي خومان كنت سنك ما لم دودر أتيك إستادين السر أواني تر أعمالهم كلها لله هرتي كردويتي هرتي أي كاتن هابو معبودي حق والروجانة هزار وتا هزار جملة هزار قصة أكاهم يبو الله بي وعطاؤهم لله هرتي أي بخشي لقصي لمالي للسياري لخواردني لميواني لحر شتيك أي بخشي بو الله أي بخشي نبشي نفسي تدا نبشي شيخكي نبشي حزبكي نبخشي أميركي نبشي تساوساغكي نبشي ماموستاكي نمدرسكي نمديركي نبشي نفسي وشهوات حظوظ دنيا تدا وعطاؤهم لله الله مستحق بخشين بوي أي بخشن ومنعهم لله وهرشتي كناي بخشن بهموشتا كاني بخشين و تنها لبيناوي الله نال بر أوي كمني خوشناوي لبقل أوي لحزبكي مني لبر أوي شيخكي مني خوشناوي لبر أوي بيعتي بشيخكي من دعوة لبر أوي لبر أوي تنها الله أمري بيك دو أم بخشينا ما دو فلانكس وحبهم لله تنها لبر الله خوشيانا ووالله مسلماني أم سردم وانينا لبروا لنا وراسي بابا تكان من دين السري علامات حب الله تسونك علامات خوش ويستني الله تسونه تون بزاني كتو بس بو الله خوش دري يك نمونة دين موت زاري بس لسر خوش ويستني مسلمانك بو مسلمانك
گەورەترین ئەلاماتی ئەوەی کە تۆ برایەکی مسلمانت لەبەر ئەلله خۆشەوێ ئەبێ ئەو برایە لە هەموو دۆستەکانت متەقیتر بێت لە هەمووان متەقیتر بێ ئەگەنا لە قیامەتە ئەبێتە دوژمنت نا لەم نزیکە نا لەگەڵ من تەڵەبەیە نا لەگەڵ من فلانە ئەم گەنجە ئەم دۆستە لە هەمووان زیاتر قسەی لەگەڵەکەی لە هەمووان زیاتر سەفەری لەگەڵەکەی لە هەمووان زیاتر سەردانیەکەی لە هەمووان زیاتر تەلەفۆنی بووەکەی لە هەمووان زیاتر بەیەکەوە ئەبن ئەگەر تۆ ئیخلاست بۆ ئەللایە ئەبێ لەگەڵ ئەو کەسانە بی کە ئەلله خۆشی ئەوێ دەی ئەلله متەقی خۆشەوێ ئین ئەلله یوحب المتەقین ئەلله موحسینینی خۆشەوێ ئین ئەلله یوحب المحسینین بەڵام کاتێک کە سەیری ئەکەی سەیری دۆستەکانی ئەکەی متەقیەکە لە سەفی پشتەوەیە لە خەزنی مۆبایلیشی لە دواوەیە لە مانجی جارێک نامەیەکی بۆ ئەنێری ئەوەی تری شەو و ڕۆژ ئاگایان لە یەکە و بەردەوام بە یەکەوە ناخواردن و بە ڕۆژ و بە شەو و سەردان و بە نەزڕەی خۆیان عیبادەتیشیان بە یەکەوە و ئەو کەسەی کە لە پێناوی ئەلله خۆشت ئەوێ ئەبێ لە ناو برادەرەکانتدا هەمووان ئیماندارتر بێت لا تصاحب ئیلا مؤمینەن ئیماندار نەبێ مەیکە بە دۆستی خۆت نا لە مەسئلەیەکی فیقی و عەقیدی لەگەڵ منە بۆیە خۆشم ئەوێ ئیسلام کۆ بکەمەوە لە یەک ئەحکامە کە ئەڵێن متەقیبی وەکو جەلەوە عەلا ئەمرت پێیە کە ئەگەر نا ئەبێتە دوژمنت تۆ چ ئیخلاسێکت هەیە چ مەحەبەتێکت هەیە بۆ ئەلله کەسێک بکەیە دۆستت لە قیامەتێ دوژمنت بی الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هرتسي دوست لقيامتي أبيت الدشمنت إلا أجرهاتو متقين بي وكاتي كتو مخلصي أبيت دوستكت مخلص بي ودوستي شت مخلصني أم صفاتاني تيدان بي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بەیانی ئەیبینی خەریکی نوێشی تۆحایە زیکری بەیانی و ئێوارە ئەکە خەریکی قورئانە خەریکی دەعوەیە خەریکی دوعایە خەریکی خزمەتکردنی موسڵمانانە ئێوارە ئەچمەوە خەریکی زیکری ئێوارانە خەریکی قورئانە خەریکی خزمەتی موسڵمانانە خەریکی ئەوەیە نوێژی ڕۆژی سونەتە چاوەڕێی مەغریبە فتار بکاتەوە یوریدون وجهه علاماتی ئیخلاسیشی وەکو مانگی چواردە شەولی ئەباری داوای پاداش لە کەس ناکە لەسەر عیبادەتی لە کەس تووڕە نابی خزمەتی هەر کەسێک ئەکە ئەزیەتیشی بدا ڕۆژێک ناڵێ خۆزگە بۆم نەکردبایە لەبەرۆی مەعبودی خۆی پەرستووە ئێ یوریدون وجهه ولا تعد عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا زۆر باسی کڕین و فرۆشتن و قانزانج و دنیا و دینار و درهەمی لا ناکات ئەکفەری بابەتەکانی بابەتی قیامەتی ئەگەر باسی تیجارەتیش بکە ئەڵێ برای شیرینم نعم المال الصالح لرجل الصالح بۆیە حەزمان بە تیجارەتە بۆ ئەوەی ببینە تاجیرێکی خودایی ببینە تاجیرێکی عوثمانی و ئەبوبەکری و عومەری و عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوفانی بۆ ئەوەی ببینە ڕیجال کە بڵێن پەروەردگار خەڵکی عەبدی دینار و درهەمە ئێمە ئەو دینار و درهەمە لەگەڵ خۆمان ئەکەینە عەبدی تۆ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أما علامات أويكتو لبيناوي الله خوشد أما أقر دوستك بيبكني بخوي قال تبكى تيرنام بخوا قيامت كمبير بخاتوا نيشد بير نخاتوا استقامت بير نخاتوا دوزخت بير نخاتوا ندقرياني بقيامت بشوقي لقاي الله هر خۆشە لەگەڵ فلان بم ئەوە مراجعی ئیخلاسەکەت بکەوە ئیخلاسەکەت ئەگەر خەلەلیشی تیانە بێ لەگەڵ ئەم دۆستە بەشی نەفس و شەیتانی تێدا نەبی بەشی شەهواتی تیانەبی بەشی فکرە و حەماسی تێدا نەبی بە تەأکید لە دەرەجەی ئیخلاس دێنە سەری ئیخلاسەکەت دەرەجەی زۆر نەقسە لەبەر ئەوەیە المەرء عەلا دینی خەلیلیه فەلینظر من یخالل تو اگر اخلاصت پاكا تو قصي رسول الله اشچيني عليه الصلاة والسلام افرميت ابي ايمان دار بكي دوستي خود صفات ايمان دار لقرآن والسنة ديارة سورة مؤمنون بخوينو اقل شيء تو ابي اختياري كسي بكي كالله امري بي كردوين نك خود امري بخود بكي نك خود اختيار بكي تن براي دل سوزي خو ماني آموش گاريم كردوا
لقل أهلي بدعة دي قمانك دروس ما مصطفى أو حكمي فلانسيا دا زارت بيوتوا لبر أوي إخلاصي خللي تيدا ناقري بدواي قنزيكي أهلي سنة كشكو قماني عقيدي والشهوات وشبهات لم يشتبه تدري أتسي لقل كومالكي إخلاص لعوازي دل نخوش وعقيدة نخوش أقري إن زكاتك بلي والله لبر الله خوش مري بويا أما كمترين دليلك أهيني نوا وحبهم لله لبيناوي الله خوشتوي دليل ما بدري دليل بدك تا قناعة بخود كي توبو الله فلان كست خوشتوي وأقر لها مو كست خوشتوي تون لها مو كزياتر قصي لقلك تون لها مو كزياتر لقل أو تامو تيجعك زور ترين تلفون وسردان وسياح هموش تيكد لقل أوه أوان دا قيامتيا أوان دا الله تخوشك خوشويستكا لدلت أوان دا الله تبير خاتوا أوان دا لقول حد باريزي تاوكو أوان دا مشتاقي بي وبغضهم لله ولبيناوي الله سبحانه وتعالى تورا أبن فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا هرتي معامله هي لقل دايتش لقل باوكي لقل خشك لقل برا لقل خزمكسي حتى لقل خيزاني حتى لقل منالكاني بهي دوريك باوكي كي مخلص دايكي كي مخلص معاملنا كا لقل كتسكركي فياويق لقل خيزاني لبروي بلي خيزان منا لبروي الله بي فرمو وعاشروهن بالمعروف لبروي السيد المخلصين بي فرمو واستوصوا بالنساء خيرا لبروي بآفرتكي فرمو آقاد لي بي أما بياوي توي جنتك ونارك أما بهشتو دوزخي توي معامليان بو الله يا. نقلصر أساسي قوميتو دنياوي أما خيزان ما أو هاوسريتي أما مناليتي أما فلانا أهلي إخلاص معاملنا كان باداش لصري ورنقره باداش للايني الله عز وجل أماش يجيك لقورة ترين علامات أهل إخلاص فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم بو او خزمتنا كم تيكالي نبوما معامليكي تزارتيكي الدنياوي ملقلقا بو او لقلي نيما كبمكات آدمينيكي خوي بمكات بانخوازيق لمشروعكي خوي للسفريكا بمبا ولا طلب المحمدة بو او شينيكا مدح بكريت والمنزلة في قلوبهم ياخد با من شوينكم لدلي هبي اگر باسي زيدي كر عمريش لقل باسكا كمنم ولا هربا من ذمهم أهلي إخلاص صراط المستقيم من هديانا چه مدحكا چه زمكا اي خاتصة ترازوي إخلاص زمو مدحق ورناقري اگر هاتو إخلاصكي برو الله نبا سبحانه وتعالى بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور أما يشيك لا جرينج ترين قتاب خاني بروردي إخلاص أويا إما لعبادت ما لهل سكوت ما لمحبت ما لكرين ما لفروشت ما لمعامل ما خلقي وحساب كن مردونة لقورستان أو كاتتو دلد أمري برامبر برياء برامبر بعجب بروي أو مردوة تازنات واني السود باتو بقيني لا تواني وصفي توبك بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور وأجميرك خلقي لقبرسانك لقورسانك مردونة لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أم كابراي برامبرم هيت سودي كيبو مني زررق لمن لا نادا مردويك زندوناك توزندويك نامريني وناشتواني من زندوك فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة كسك التوحيد الله لدليبي كسك توحيد كي في غنبري خوالابي صلى الله عليه وسلم قد
کردەوەیەک ناکە بۆ پلەوپایە بۆ مەدە بۆ ترسیجەم یان ئەوەیە قازانجێکم پێ بگەینی یا زەرەرێکم لێ دوور بخاتەوە کەسێک کەوە ئەڵای ناسی بێ لەسەر حەقیقەتی خۆی نەفسی خۆی ناسی بێ لا یەکون من عارف بهم ئەلبەتە کەسێک کە نەفس بناسێ بەنی ئادەم بزانێ و ئەڵاش بناسێ قەت ڕیا ناکە بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه مگر كسك دو جاهلي كشندي كبرو رياي بردو لي كوبيتو اويا جاهل بنفسي اواني كرياي بو اكا روجي تنزارك اتن بو او دس اجلكم الله كم ترين زرريك كنتوان لسر خويا لابرن كبطال كدني زجي خويا نتانسنا او دس نتوان اسراحت بجي فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم تو كاتك أزاني عبد تنك فقري ذاتي تدايا تنك لاوازا لنبونو هاتو تبون لدلو بآوك دروزوا تون أي كيب شريكي الله نعوذ بالله ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه أو كسيك پروردگار بناسي هرتي كردوها يبو الله أيك سبحانه وتعالى بو اوي زياتر لا اخلاص تبقين باسي بيغمبريك اكين لبيغمبر عظيم كان اسلام كنوح عليه السلام خلقي فيركر و ايمي فيركر نوح عليه السلام اخلاص كي من اگر فوضانك طوفانك اگر بحرك قوربه ناتواني بلميكي بتوكي كالدار دروستم كردوا غرقي آبيبك توحيد ئاگری دۆزەخ نایسوتێنی چۆن ڕووبارێکی دنیا ئەتوانێ ئەهلی تەوحید غەرق بکە تەوحید ناتوانێ ئیبراهیمێک لە سینگی ئیبراهیمێک ئاگری دنیا نزیکی ئیخلاسەکەی سەیدنا ئیبراهیم بکەوێتەوە نوح پێتەڵێ عەلەیهی سەلام بۆ ئەوەی کە دڵت غەرق نەبێ بۆ ئەوەی کە ژیانت غەرق نەبێ سواری سفینەی مخلیسین بە با بەلەمەکەت با سفینەکەت با ئەوەی کە پێچێ ناو ئاوەکەت با بە لە ئیخلاس دروست کرا بیت با لە تەوحیدی ئیخلاسی ئەڵڵاه دروست کرا بێت لەبەر ئەوەی غەیری ئیخلاس لا عاسیمە من ئەڵڵاه ئەڵڵاه ئەهلی ڕیا ناپارێزی بەڵکو غەرقیانەکا لەگەڵ غارقینە كاتب سيدنا نوح بكركي الله كونوا مع المخلصين ولا تكونوا مع الكافرين وأهل الرياء سآوي إلى جبلين جبل الرياء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا لأهل الإخلاص نوح بي الله خلقين بزانا أجر كري من بيت رياتي بي الله غرقي أكا الله لناوي أبا فكيف بوي كري غيري من بيت كمن ولي الله رسولي الله أول العزم هزارها صال لبيناوي الله قرياوم بلام لبروي كرة كم كفر الريال ضليبو الله غرقي كرت وأجر إخلاص لدلي خزان من بيت إخلاصي من سود بوناقيني كسي كخوي نيوي مخلص بيبو الله سبحانه وتعالى وكو الله لوصفي أفرمي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أمتن آية في ويست بتاي بد بان خواس زور داواي هدايتي بي لسبك أبو الله سبحانه وتعالى أم آية عظيمة ببيتا أخلاقي لدعوة لكارباري دين داري وعبادتك عليه ويا قومي لا أسألكم عليه مالا قومك من قد داوي بارو تجارتا لنا كم بناوي عبادة بناوي الدين داري من أود دموي الدين داري بيبكم بوي تجارتك لقل من بك لكاتي كشار راسناك لبروي بلاي كمي سطانوتي قازان زكي بو جرفاني خويتي ديكش لبشر مزاري كاتا دواي خواي قولا آبروي ريايكي أبات والام پیغمبران أم ديش نابل وعشري عشرة كشنابا
ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إما داوي الدنيا وبارو بولناك إلا سر أويك بانقواز بخاوني ملشي أرزو أسوانك إن أجري إلا على الله من تون أجري رزابوني الله بهشت دور بولا دوزخ بمالكي كمي دنيا بقورموه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين من داوي أجر باداشتي دنيا لإيواناكم أجري من للاي الله وأمري بي كردوم أن أكون من المسلمين أن أكون من المخلصين كمخلص من بو الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بما الله أسباب نجاة نوح إخلاصي وأسباب نجاة نوح زهدي لدنيا كوا الله ينبرستو لسر برستني الله داوي هيت بارو تجارتك ومنصبك ومدحك لكسناك تنهانيتي عن الله سبحانه وتعالى أمش بواء بكاتك إنسان فشت با الله ببستي وأو سائلانيك هوي ريانا لدلو ميشكو مشروع جانت ببيت درو كلا سروي هميان خوش ويستني الدنيايا بمدحو الزموة بو بشاني تريشو كلا درساني دهاتو دين سري بويا نحبي ما نفرميت أقر هر دعويك هر مشروعك هر براياتيك هر دوستاتيك هر جنو ميرداتيك إخلاصي تيدا نبي ما كان لله ينمو أويك بو الله يبر دوام أبيت وما كان لغير الله ينقطع أقر بو غير الله بيت أوكو تايب يدي لكاتك ليبتيا أبنوا فناب رب العالمين أوكاتش بو هردو لا رون بيتوكا أم دوستاتي أم مشروعة بشي غير الله تيدا وفناب رب العالمين قصي نوح درسي كي زور قوريبو أو كسانيكا حس أكن لكي شكاني دنيا دربازيان بي حس أكن لطوفاني غزبي الله دربازيان بي حس أكن خواي قوري الدليان نرمكا وكو نوح عليه السلام أوا الله أفرمي مخلص با نتيجي برو بومي إخلاصكي بو پر وردقارد ليكر أو كاتك من لزتي إخلاص أخام الدلط أزاني قازان زي بوني إخلاص تنك بقياس وبسنور كوصفناك لمقابلي أويك زريك للريادة سكوتبي لدنيا بناب رب العالم يا الله بخاطري ناوي توان بخاطري صفاتي برزد بخاطري اسمي أعظمت ضلمان بركي لإخلاص ضلمان بطالكي للرياء ولأهلي الرياء هداية ما بدي بما كيب عبدك مخلص آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى.

ري برزي دنيا وقيامت هل بقري وتحملي بك تصبيرها علي صبره يعني راي هنا لسر صبر خورا هنا لسر صبر راهنا نتي لسر وي آرام بقري قصي لي الله يا نفس حلي دي كنية آرام بقري لسر ري قرانا ما لفيش نية راي ما نغزبر وخواه داري آخرت مفروسة آرام بقري لسر زحمتي كاني سبيني أو زحمتي أنا عند المشيب يحمد القوم الصرا سبين استعيش عندك ولهذا كان الصبر والمصابرة أعلم قلت إنه جاء مصابرة مصابرة شيء علماء تفسير لتفسير آياتي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا خلاف يعني مشهور ترين دو قولي شأوية هن قرين صابروا يعني خوتان رابهن لسر صبر أن يشتغلنا مغالبي بباوران بكل صبر دا يعني لوان بآرام تربن أوان لسر وثنيتو شرشي خوين آرام دا قرن لشر جاري واهي سابر دا بمناجولن يو لوان بآرام تربن أبو معنى كي يان تعويد خراهنانا يا مغالبو ظالبونا لسر بسر بباوران دا لصبر صبر ومصابرة مأمورا بهما أمريان بيكراوة لتحصيل أصل الإيمان تارة بو بدا سناني خد إيمان هر بس بو إنسان إيمان دار بي صبر ومصابرة إشي بيوست زار إنسان بمجرد إيمان دار بوني بس إيمان دار بي صبر بيوست توشي زحمتي دي بيتو انجاو لتحصيل كماله تارة أخرى بو بدا سناني كمال إيمان بتنيا نك إيمان ألكو كمال إيمان دو بارم فرمان من بكرا وكا صبر بقرينو مصابر بين مصابر بين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وانيا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه خد رابينك آرام بقري لقل أوانيك أنا وهاوارد من البرورد قايانو ليان ليدا بارينا وببيانيانو إواران هر رزابوني برورد قايشان ما بستو هر أويان دوي قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله البصري طبعا بأنس كوري مالك راقي وك أو تابعي ظلام للصغار تابعين لصدوا بستنو وفاتي كردو في تفسير هذه الآية تفسير آية فرميتي هي مجالس الفقه أو مجالس فقه ما نواني غير مجالس فقه ناقر يتور بس كده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خالي بي لقاعدش الزيرين دا كالزور زور كارد بي لبيبوت يجيشتن لتفسير السلف دفرون التفاسير السلف ما بس بي تمثيل نوك وحصر تفاسير السلف يعني كدغن أوشتا أوشتا يعني نمونيك بو أو آياتا نمونيك لنمونكاني ما ناكاني أو آياتا أوشتا ويحيك ابن أبي كثير رحمة خالي كذا فرمي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني مجالس الفقه نمونيك لنمونكاني أو آية صبر قلتنا لسر مجالس الفقه تماما كوع عائشة رضي الله عنها ذفرمي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أو مؤذنة بان بيجا يعني نمونيك لنمونزقكاني أو آية كيدعو إلى الله يدعو إلى الصلاة مؤذنة بلان معناي أولي كابلاي داعي بان خوازي سات التلفزيون إيش ناقريت ولا بري مؤذنية لبري تفاسير سلف ما بس بين منهنا نوية بشي زوري نوكو حصر ذهبوا درجاني قاعدي كلي مفسرة متأخرة كان أولي درنتراتون برحمد من هاتون تيان كردو أقوالي سلفيان كو كردو توا خيط جامعكا رب أو كهمو أوان الرب الضكا هنا بيانا يعني أو تفسيري آتك أو تفسير آياتك لابد أن يكون هناك بردوام قرانو بعلم سلف ببي بفل تاريخ لف دار رويشتن أو طواوك قرانو بعلم أصيل هلية أما خو من بلارين هذا بي ولكو هر خدي صاحبي أكتب شخص صالح عصيمي قابي باريز فمي كل غلطة من هدي قورة كان طالبي علم ديك أوية ببي أوي بفل تروي اصطلاحاتي خلف دار بروا ببي مصابيتي خلف دار بروا قرانو بعلم سلف لا يجوا لي إذا كانوا يكرهون كذا. ضوافل عن شت مكروها بيجي.

0: نعيسا او انا زاني بابا زور جا سلف كراهل بس بسمعنا يا ابو كاردين هنا حرمت مثلا باشا يحيكر ابي كثير دفرمي هي مجالس الفقه كهو مجالس الفقه في يوتيوب الصبر هاي ولن يحصل احد العلم الا بالصبر. قال يحيى بن ابي كثير ايضا لا يستطاع العلم براحه الجسم. علم براحته بشو اذا استبد ازنعي امان مسلم رحمتي خواهي لبي او الى دعي فالمودة مشهورك عبد الله كري عمري كري عاص درباري مواقيتي صلاة وقت كان نيوش لصحيح كي لدين اواني شرحي صحيح مسلم يعني قدو بيان سير بو يخو كتاب كتاب الصلاة بابي مواقيتي صلاة او قصيحي حيكري بكثير بيوني مبابتا كونية دعي مسلم اكتي بيتو بو احاديثي مرفوعية بو فالمودة كاني في امري خواهي صلى الله عليه وسلم بو قولي شكل لصغار تابعين هنا قاضي عياض برحمد بلا شرح حكي داد الله يك كل مشايخ ما عندي فرمو دعي المسلم أو صناعة جواني بشان داوة شيخ ومشايخ شوار بينز طريق بدوا يقداده هنا بوها ما نفرمو دو ترجيحي هندق رواد دا بس الأويدي كداو
1: كانت ما شايك ردو عفري
0: ما شاء الله يستويت يو بيامش بقين تخنر كابرا يخنر أتو أقرب وصر ساموي بزانا لا يستطاع العلم راحة الجسم. أولا برفين جيو بإسراحة نقيش تونيته أوا. قال يحيى بن أبي كثير أيضا لا يستطاع العلم براحة الجسم فبالصبر يخرج من معرة الجهل. معرة عيبة عر قومه ضلن فلان عر قومه يعني أدخل عليهم العار عيبيته شكد معرة عيبة ضان نسبتي يشك بولاي مع الراء ومع الري نعمانة منطقيك عن أبو العلاء مع الري أو نسبة بولاي مع الراء كمنطقيك بالمناسبة أودو مع الري بيونديشان بيك وهي ضلن أبو العلاء مع الري كتشير بو تشوتا مزيسي الشريف المرتضى لابري تشير بو بينا وبي يشكو حاشي يوا كابر جوتيتي أصغتشي أبو العلاء يقصد تورب وقتيتي دبالة حاشا صق أويك حفتانا والعربي طبعا بوصق نازاني بس يطي كتيبي شدانا التبري من معرة المعري خوبري كردن لو عيبي كمعري داو يتبالو كسيك حفتانا يصين نزيك حفتانا ودهنا ودهنا نظميش يعني دكا مرحال أو معري يكم معري يعني أو عيب عاري كمعري داو يتبالو كسيك حفتانا وبوصق نازاني مرحال بوبي وزع من باجني فبالصبر يخرج من معرة الجهل بالصبر لعيب عاري جهل دردتي. قال الأصمعي أقصي زور جوان إنساني عقل بيل لو كانت دستي وفيرني من لم يحتمل ظل التعليم ساعة هكذا بو ما ويك طبعا ساعة للساني أقدمين معناه رك شص خلقني ما ويك مديك تحملي زليلي فيربونكا بقي في ذل الجهل أبدا هتا يبلى زليلي نزانين دادمينيته كابو إنما هو طريقان يا مديك تحملي زليلي صبر دقري لراسي زليلي فيربون يا هتا لزليل جهل دادميني وبه يعني بالصبر تدرك لذة العلم أجزاني من لذة علم لبينز دقو دقي سرتاي درز ناتي يجري لذت او وقت دقات او جو او سريخوي كتوار ساعات اللي ديال اكتبي او رصيد لي عاسبوا بينشش كتبت بتوار دوري خود دار ريس كردوا جمكا كاتي تيبري ولبير النماوة او وقت تيجي لت يجري وبه تدرك لذة العلم بصبر انسان دقات لذة العلم. قال بعض السلف من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم أو إلى تعليم ألمي تجنبي سبحان الله بس علم وانيها هموش تقوى على الدنيا إنسان قدري أود زاني كآزاري لبنا وبدا سيناني تشتو علم وغير علميش هالواحد أو ألم آزاري تعليم فيرمون نتيجة دعي لذتي أعلمش نتيجة ولا بد دون الشهد من سم لسعة شهد هنجينا نناو شانكي شو هديشي بيضوان شهد وشهد أبرام كدرك لا لشانك شائع وي عسلي بيضوان دبي لبيش شهد لبيش قيشتا هنجين سمي لسعيه شيش هبي جهري بيوداني شيش هبي
1: أبلا و
0: متنبيذ الله تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل تتهر زور آسان ببي بازدان بقي برزي هيد مزاي تاني بيش هنجين دبيت زوي ميش هنجا كشت بدابتي سبحان الله هموم لذات دنيوي هرواي شيخ إبراهيم سكران لما استكيت تصوريش زور زواني وبوزو هذا حتى هو بيتي أبو تمام لهنا تو أبو تمام الله ولم تعطني الأيام النوم مسكنا ألذ به إلا بنوم مشردي روشقار دنيا خوشي برتام تيجد ناداتي حتى هو كي يكم دار خوض الراونني وخوض نظريني هاتو لبا يعني ساعة شوارة وهلصة ساعة دي شوي الله أكبر رو خوك اللي عندك أو لزتك لو خوي ده بيني حرب لاش تو مهمني سرمايا قرمايا دنق دي دنق ناية أما كبر سعد ينزي نيورب يعني شيء بزور لخو الله ينستاندوا شو خوي هناك بيانو بودر الله كاربا رئيسي نسبلته كبيني يعني تاملين تامل كده دنيا أو كاتخوا دن تيجي هيك إنسان برسيتي لبلا للقمان لجرنوا خوالي رازي بيا بكرهي وتو كرم دتويها مو خوار ذكر تشي لذت لي بيني هم خوار من الخوش بيه والله بابا شو كرم او كاتك برسيت انا خو بس اختها هم خوار نكر تيجي جا مقصود او يا عزيزاني من لست الا وقت التجري كلفيش يوم عنده بونها بو شؤوني دنيوي شويه نكبه تانية شؤوني ديني واخروي وكان يقال دان قلت من لم يركب المصاعب هرك السواري فشتي زحمة يكان نبي لم ينل الرغائب أو الرغبة ليتي وحزي بيتي بدستي نعينة نا بلكو عربي بادية لأخرى عبدالي أنا متوى متوى أنا وكل من لم يركب الأهوال أو السواري فشتي زحمة ناخوش يان نبي ولم تقطع رجله النعالة قاتل برزو الرويشتن تنعلى نظريني ولم يفارق أهله أحواله تنصال لما وعائلي دا نبره يطلب علما يا بدو علما قد أبقره أو يصيب ماله يا بدو رزقي حلال ده بيه أو يوانينا كذبو فأعطيه المرودة والمكحلة كلدانو أو كتايب درشن أو كدرزيك أشتاك أو يبدي وزيد له الأقراط والحللة قوارو خشتي شيبوزياتك ودعه ويجالس العيال اللي قربا لما رضى أن شاف ذاك لا يشابه الرجال فيها الناتي لنا أفرت شهلوة ثم كما الرومان لقضي طلب علم بتنيا لفيها النية هو واضحة باخلا فرق شبل قدراتيا لتوانايا لتركيزيا بس كود نجو علماء أمت لا يكم عالم أمته تا آخر عالم أمته صار بك أفرت شجل سريتي واجباتي ديني خوي فيربي لا نكم هو فير بك واجباتي خوي وعائلة كشف ما بره أو فرودكاري جيلك وشيك فرودكار دينا جاهل بيه ليه وزورك فرميانا أقر واتكر بياو كتابك وخينته شخصة مجتمع كتابك خينته أقر واتكر أفرتك كتابك وخينته عائلة كتابك خينته ده مقصود أويا قلت لي أنا أوي أو زحمتي أنا نبيني ليه ربنا ما أدانش حال ما نيدنا وخل وصبر العلم نوعان صبر يسر العلم دون نوع أحدهما صبر في تحمله وأخذه صبري ورقلتني فالحفظ يحتاج إلى صبر والله تزانا لبركردن بيجتي بآرام قردن هي والفهم يحتاج إلى صبر حتى تيدقي مسألة كواضح دبي بيجتي بالصبر هي وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر آمن أبن يوم يسع علمي أنا لحظة لكاتي خد لان دي دي همو فلان الروج وفلان الروج درسه بيوسي بالصبر هي ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر رعايتي ما فكان الشيخ بس ارتبه بيوسي بالصبر هي أقال لي بيكو دادي شي أقال لي بيكو قصدك يضل الشيخ نرنجيني بأدي ببنامرنك يقصقنك يغلط ديك بدريته مو انا ايش بيصير الصبر هي بالفعل نوع. والنوع الثاني جوري دوام صبر في ادائه وبثه وتبليغه الى اهله. صبرك لقي عندني لبثي لبلا وكرنوي وتبليغه راقي عندني قال ندستي اهلي خوي. فالجلوس للمتعلمين يحتاج الى صبر. يعني شنو ما ديار طلب بيتي بالصبر هاي ما وصلش ما عنده بتعب ما وصل كتبني توصل ما وصل جاري واهية هتاوكو ما وصل لقنجية تيداية خوشي لطلبكاني وفيردني. بس كما وصل توصل جاري واهية صد جاري ومتني بتوتر حيث فائدك بأو زيادناك طلبيش هاتو هيتي لنازل شيخ لو سرديتو طلبيش هيتي لنازل ناتار الشيخ خوي بتككاتو بيتو آست آستيو بيسي بصبر هاي. وإفهامهم يحتاج إلى صبر تيجي عندني أنت بيجي بآرام قريه. واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر زل وغلط يعني تحملي أوش بيجي بصبر هاي أوانش بشر دي بزاني دي بذكرين لأن ما يذكرين بلو أدي بجوان بس بشر غلط إيش ذكر احتمال أوش بيجي بصبر هاي. وفوق هذين النوعين من صبر العلم لسرو أوانا ولخدي صبري أو لحظة يقرنكتر الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما. الصبر لسر أو الصبراء أو الصبراء بردوان بي ما قال النبي بتصري صار النبي ببسيتوا بردوان بي بو تنك لكل إلى شأو العلا وثبات. الشأو الغاية الشأو الغاية ضلان فلان لا يبلغ شأو فلان أي لا يبلغ غايته وقدره. لكل إلى شأو العلا وثبات وثبابازة هموان دو سيبازي سرتان هي برو برزي برو غاية برزي. ولكن عزيز في الرجال ثبات أو لناو خلق دقمنا لناو بيوان دقمنا ثبات بردوان بونا. ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد هركض الصبر وبابد بو نتيجة كي يظفر بالرشد رشد وري رازة دوزيته مأمولكي بدز ديني. قال أبو يعلى الموصلي المحدث جواني وتوب رحمة أفرو إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. أمن بيني وما لم يعني جاني خم جانيش تجربة أزمون في الإنسان دكا شم بيني و بيني وما كالصبر بردوام عاقبتش استايش كرايك هي. سان كآرامي قلت روجك سباسي خوارك كو صبري بي بخشي طل خوش دي بك آرامي. وقل من جد في أمر تطلبه دقمنا كما يشك بجدي بدو يشتك داب قرره واستصحب الصبر آرام قريش بكات هاوري وصاحبي خوي إلا فاز بالظفر إلا نتيجكي سركوتنو ظفر بوكا ديوي كورينا علماء أمة الصبر يعني بتقول لسش زحمتي سيسير هندي كان سقف خان وكي خوان هل وشان دوتو بيست يان بپاره بو كلو پلكان فروشتو بو يكتب كان نفروش بو يكتب كان نفروش. قول مشهور لكون ومن طلب العلم افلس دبي مفلس يعني يبي هنك ضلن افلست في طلب الحديث مرتين دوجا افلاس بو كابر صبري جانا سربتو بقري صبر اسشتي عجبتر ابن خالوي الإمام اللغوي رحمه الله ضلّي طبعاً أفعل اسم فاعلك مفعلة ونيا ضي أخرج هو مخرج ونيا بلام شوار فعل هي اسم فاعلك بمفعلة شاذ شوار ابن خالد يوسيان مشهور بون. أما دم زارني توارا وداني كذيك هي أما سمشورك سيانا تقول أسهب في الكلام دريجداد ريك اللقصة فهو مسهب يعني الله أو دريجداد رنالي فهو مسهب الله فهو مسهب. وألفج في الحاجة فهو ملفج افتقر فقير كوت. لقل أحصن الرجل زواجك فهو محصن محصن نج محصن جاء لم دم زيت شوارم هي حفتا صلب ودوي دقرة ينك خصوص حفتا صار انت خان كبير بوي نا بس حفتا صار لبير بولير وليبي دوزمو حتى اخيري دوزيمو عرب ضل اجرشت الابل اذا سمنت فهي مجرشه اقول وش ترقوش تقول لو قلوب بيع عرب ضل هي مجرشه نجم مجريشه حفتا صار بقرا الذهبي رحمتي خويا ولا سير اعلام النبلاء لا ابو علي فالي نك ابو علي قالي ابو علي فالي ودجرته وضل النسخي جهبوا لكتيبي ادبي كزوري خوش دريست كما مقصوري ابن دريد قول الله اعلم في يوسي جزور زوري بس هذا ناشر بيفرش كابلا كلي كريبو سوما تماشاي انسان تماشاي كتيبه كذا كذا تماشاي كلا برجي كتيبه كذا وبيتان نسلا وضل انست بها 20 عاما وبعتها وقد طال وجدي بعدها وحنين بيصال هاو دمو هو قريبو داش فلوشت خف مخفت جزوري شملي خوار داي فلوشت وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني قد بموانا بروشة قوة فلوشت أقر للسجنين بنين لبرقر زالي ولكن لفقر واحتياج وصبية صغار لدي تستهل شؤوني وزبر حاجته فقري وهندق مالو حال من دال كبملما والناتان بخير ينكب وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين دايشي مالك هندق جار حاجته بيوستي اشتقل لدى الصاحبة كي دردهن جاران زور بخيل بولدستي ندهات داري بس مناتاري لدستي عطو دار سيرو صبرا نسخك تبيت شندي تصحية دابلة فيناي أو نسخين فروشي تيمش أدبي كابراك أوي بيني تو نسخك إيش يبوجي رايوة تيوش بوخد فارك إيش بوخد والحال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال مشقة قرسين بواهمو ما نخولي دبو بياو معقول غث سمين ليكتري جيانا دبو طيب وخبيث ليكتري جيانا دبو خو منافق ومؤمن جيانا دبو نوا خبار لا تنفروا في الحر ليك في جابونتهم أقر مشقة زحمتين بوايا أو إلا الضل والراس تذكر دقيشت أنجام أو كدروا إلى الخوا سبحانه وتعالى لقى الخوي ولقى الإيمان داران جغلوك ودقيشت أنجام جاء عدالتي خواي سبحانه وتعالى كوا كاتت تيجي بدا سنان كوا ندم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.

0: سلم على نبينا محمد.
1: بسلام عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ويدهاتو دينسار بيشكش كردني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي بيشكشتان دكرت بو أمرو دينا سرجزء بيستودو خواي ميربان بكاتا روناچي بو دلكان من فرمون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: به الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معنا اليوم قصة إمام من الأئمة، عالم من العلماء، صبر وثبت على دين الله عز وجل، ابتلي لكنه صبر، أوذي لكنه ثبت. هذا إمام أهل السنة والجماعة، إنه إمام أهل السنة والجماعة بحق. وقصته المعروفة لدى الناس نذكرها باختصار ونأخذ الفوائد والعبر منها. الإمام أحمد حاله كحال غيره، سئل عن عقيدته فذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، امتحنه الأمراء والخليفة في ذلك الزمان، فجاء بالإمام أحمد مقيدا بالأغلال والسلاسل ورمي بالسجن. يقولون أخذ آخر الليل من بيته وكان البرد قارسا، والإمام أحمد كان شيخا كبيرا في السن، أخذ وقيد بالسلاسل وحمل على الفرس ثم أدخل السجن، فأدخل في آخر الليل. يقول الإمام أحمد: فأخذت أتحسس بيدي أبحث عن ماء في السجن، السجن البارد في آخر الليل. فبحث الإمام أحمد فإذا به تقع يده على إناء فيه ماء بارد، فأخذه وتوضأ وصلى حتى الفجر، ثم أصبح صائما رحمه الله، وظل في السجن 28 شهرا وهو صائم، لم يفطر فيها يوما واحدا. استدعاه الخليفة في ذلك الزمان المعتصم فقال له: قل ما عندك. فأخذ يتكلم بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأخذ يأتي جاء المعتصم ببعض العلماء بأهل الكلام يجادلون الإمام أحمد، والإمام أحمد يأتيهم بالأدلة الآيات والأحاديث والنصوص التي تدل على أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وآيات وأحاديث. وكلما أرادوا صرفه جاءهم بالقرآن والسنة، قال: أتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسول الله أتبعكم به، أما غير الكتاب والسنة لا أتبعه ولا أخذ به ولا أقدمه على كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الخليفة أن الرجل ثابت وأن الرجل مصر على هذه العقيدة، قال: أتوني بالجلادين، أتوني بالسياط. فهدد الإمام أحمد فلم يبالي به الإمام أحمد، قال له: لا تخف، قل ما عندك. قال: والله لم آتي فأخاف من أحد من البشر. فربط الإمام أحمد واشتد وثاقه، ربطوا يديه، فإذا به يأتي الجلاد. قال المعتصم للجلاد: اضربه بأقوى ما عندك، أقوى ما تستطيع. فضربه الجلاد صوتا قويا، فقال الإمام أحمد: بسم الله، وكان رجلا كبيرا بالسن. ثم ضربه الضربة الثانية، فقال الإمام أحمد: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ضرب الضربة الثالثة، فقال الإمام أحمد: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ثم ضرب الضربة الرابعة، فقال الإمام أحمد:

ثم قال الخليفة للجلادين، جاء بجلادين كثر، قال كل واحد منكم يضرب بأقوى ما يستطيع، أقوى ما عنده. ظن أن الإمام أحمد سوف يتراجع عن عقيدته بالضرب وبالجلد، ما علم أنه يواجه جبلا من الجبال ورجلا من الرجال، بل هو الإمام بحق. فإذا به يقول للجلادين كل واحد منكم يضربه صوتين، أقوى ما عنده، لا يزيد عن صوتين. فجاء الجلادون كل واحد يضرب ضربتين، ويأتي المتزلفون، ويأتي أتباع الملك الخليفة، يأتون إلى إمام أحمد يقولون له وهو يجلد، يقولون له ويحك، أجب الخليفة، ويحك، قل ما يقوله لك. لكن الإمام أحمد يعلم أنه لو استجاب للخليفة وقال أن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل، يعلم أن البشر سيتبعونه، وأن الناس ستفتن، لأن الإمام أحمد رأس وليس أي بشر. الإمام أحمد متبوع، الناس تتبعه، هو الإمام، هو مرشد الناس في هذه الأمور. فإن أخطأ وإن زل، زل الناس وراءه. فإذا بالإمام أحمد يردد يقول لهم ائتوني بشيء من كتاب الله وشيء من سنة رسول الله أتبعكم به، غير هذا لا أتبعكم. فضرب الإمام أحمد وجلد الإمام أحمد، وهو يثبت في دينه. لما؟ لأنه يتذكر قول الله عز وجل.

ثم فك وثاق الإمام أحمد فسقط على الأرض أغمي عليه. يقول: ذهب عقلي، ما أدري ما الذي حصل. فأخذوا يطؤونه بأرجلهم. أخبره أحد الناس ما الذي حصل له بعد هذا، أخذوا يطؤونه بأقدامهم يدوسون على الإمام أحمد، وهو رجل كبير بالسن لم يرعوا له حرمة، لم يقدروا العلم الذي في صدره ولا القرآن ولا السنة التي في قلبه، داسوا عليه وطئوا عليه حتى ظنوا أنه مات، ثم رمي بالسجن وهو ينزف بالدماء. فأفاق الإمام أحمد عند صلاة الظهر، عند وقت صلاة الظهر استفاق الإمام أحمد، فسألهم عن الذي جرى فأخبروه. فقالوا أصحابه في السجن، قالوا: يا إمام، كل شيئا من طعام وأشرب شيئا من شراب، فإنك يعني نزفت نزيفا فلا بد أن تستفرغ حتى يخرج الدم الذي في جوفه. فقال الإمام أحمد: والله لا أكل شيئا ولا أشرب شيئا. قالوا: لما يا إمام؟ قال: إني صائم. الله أكبر. وهو يضرب وهو يجلد وهو يعذب، لكنه يتلذذ بالصيام، بل يستعين على هذه الأمور بالصيام، والله جل وعلا مع عبده إذا ذكره وإذا استعانه بالعبادة فإن الله يحفظه. ثم قام الإمام أحمد وتوضأ، فقام يصلي مع الناس. وبعد الصلاة قال له رجل من الرجال، قال له: يا إمام، صليت وأنت يعني في ثوبك دم وجرحك يسيل دما، جسمك يسيل دما. فقال الإمام أحمد رحمه الله، قال: صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما، وجرحه يثعب دما، هذه هي الفتنة. حسب الناس

ثم بعد زمن توفي المعتصم. من الذي ولي الولاية بعده؟ الواثق. فإذا بالواثق يعني خفف على الإمام أحمد رحمه الله وأخرجه من السجن، لكنه أجلسه في البيت، قال ألا تخرج منه، إقامة جبرية على الإمام أحمد. ثم تولى الولاية بعد الواثق المتوكل، فإذا به يخالف ما كان عليه من قبله، ويعني أظهر السنة في عهده المتوكل، وكشف الله عز وجل عن الإمام أحمد غمته، وأزال الله عز وجل عنه البلاء، فخرج الإمام أحمد إلى الناس، وانتقم الله عز وجل للإمام أحمد من كل من اعتدى عليه وآذاه، وتولى تعذيب الإمام أحمد. قيل له يوم من الأيام ألا تدعو عليهم يا إمام؟ قال لا والله، فإني قد عفوت عن كل من ظلمني، فإني قد عفوت عن كل من ظلمني والكاظمين الغيظ.

نعم، رفع الله عز وجل المحنة عن الإمام أحمد، وبدأ الإمام أحمد مرة أخرى ترجع له إمامته إلى الناس، والناس يتوجهون إليه ويتعلمون العلم منه. يقولون أدخل الإمام أحمد الكير فأخرج ذهبا أحمر، ابتلي بالضراء فصبر وبالسراء فشكر. هذا هو الإيمان، جبل شامخ يتحدى كل الشهوات ويتحدى كل الفتن وكل الابتلاءات. يقول علي بن المديني يتكلم عن الإمام أحمد، يقول أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما. قال أبو بكر يوم الردة لما وقف أمام المرتدين، قال والإمام أحمد يوم المحنة. لولا صبر الإمام، لولا ثبات الإمام، ربما حصل في الناس ما حصل. يقول الإمام أحمد مما صبرني، يقول رجل، يعني ناس مجرمين ادخل السجن معه، يقول أحد المجرمين صبرني، كيف صبره؟ قال له يا إمام نحن نأتي، يعني المنكرات، ونجلد ونسجن ثم نرجع مرة أخرى، ألا يحق لك أن تصبر؟ يعني يقول نحن نصبر على المعاصي، ألا تصبر أنت على العقيدة وعلى الدين؟ يقول وقال لي رجل آخر، قال لي يا إمام إنما هو السوط الأول فقط، أول جلدة، ثم لن تشعر بما بعدها. نعم، هي الغرسة الأولى، وهي الطعنة الأولى، وهي الجلدة الأولى، وهو اليوم الأول، ثم ما بعده يهون الله عز وجل على عبده. يقول بشر، قيل لبشر الحافي، هذا أحد العباد في زمن الإمام أحمد، قيل له يا بشر ألا تخرج فتقول كما قال الإمام أحمد، تصنع كما صنع الإمام أحمد؟ قال بشر أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ يعني هذا المقام لا يقومه إلا نبي أو رجل كالإمام أحمد، رجل صالح، رجل عابد، رجل عالم، ثبت في دين الله عز وجل، فثبت الله جل وعلا من وراءه. هكذا الإيمان، وهكذا الصبر عليه، هكذا طاعة الله عز وجل، وهكذا الثبات عليها. نعم، لا بد من الفتنة ولا بد من الاختبار، لكن يبتلى المرء على قدر دينه. إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان خفف عليه البلاء، وهذه رحمة من الله عز وجل في عباده. هكذا هو الصبر، وهكذا هو الثبات. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه القصص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصبر هو الذي يسيرك إلى الله، فإذا نفد المعين من الصبر من قلبك استوحشت الحياة. الإيمان شطر منه شكر وشطر منه صبر، وهذه الحياة إما يوم تتكدر فيه معيشتك ولربما بكت فيه عينك فتحتاج إلى دواء الصبر، أو أنها نعمة حلت بساحتك فلا بد لك أن تشكر، فأنت بين الصبر وبين الشكر حتى تلقى الله. والسعيد منا معاشر الأحباب من كان يفرح بإعطاء الله ويفرح بأخذ الله، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ويكفيك وأنت تقرأ قول الحق: والله يحب الصابرين. قال بعض العلماء: والله لو لم يكن للصبر إلا أن عاقبته أن الله يحبك لكان مكرمة، فكيف ولو لم تتفرج كربك. ويزداد البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إنه الصبر، الصبر إكسير الحياة، ومن لا صبر له لا إيمان له. ولذلك الصبر كما قال العلماء له ثلاث منازل: صبر على طاعة الله وهو أشرفها. بعضنا كانت صلاة عظيمة، يتصدق على الفقير وما في جيبه إلا 10، أعطى 5 وأبقى 5، تجد فيه رحمة. لما زاد ماله ترك صلاة الفجر، قل الذكر، شح بالمال، قطع الرحم. إذن أنت ابتليت بالنعمة فما صبرت، ويوم كنت فقير ما أجمل حالك وما أجمل حياتك. الثاني الصبر عن المعصية، وانظر إلى حال الناس في الصبر عن المعصية. ماذا فعلت الجوالات الذكية؟ ماذا فعلت الصور؟ لماذا يحارب الله عبدا بمال الله؟ يعطيه مال يروح يحاربه به. ليه تشاهد المرأة التي مرت؟ من اللي لف راسك الله يجزاك خير؟ نجلس في المجالس ويتكلم واحد فلان ما في خير، لم نصبر عن المعصية. الثالث الصبر على أقدار الله. فيك سكر يا ابو فلان، تقول الحمد لله جعل الله لي مرضا يلزمني بصبري عليه يكفر الله به ذنبي، فلا هو مرض يقعدني إنما أتصالح معه، فكلما أكلت قرصا أو ضربت إبرة كفر الله مني من خطاياي، لك الحمد على موهبتك. المرض نعمة لكن للقلوب التي لا تتضجر. ولذلك قال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة لينسوا فيها الآلام. وحرير خلاص النعومة، لأن الصبر نوع من الشوك. ولذلك من استعذب الصبر فإنه يعيش في الجنة هنا قبل الجنة هناك إن قبل الله منه. أهل الجنة لماذا دخلوها؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، دخول الجنة بما صبروا، صبروا عن محارم الله، وصبروا على طاعة الله، وصبروا على أقدار الله. استحقوا الجائزة أم لا؟ ودع جسر جهنم وادخلها، والله ما تذكر من آلام الدنيا شيء، لأنك كنت نعم العبد إنه أواب. أحبابي والله لقد صب على نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام من البلايا، لو أتاك يوم منها لما بقي الإنسان منا به عقل أو مسكة قلب أو إيمان، ومع ذلك صبر. وقال الله له: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي أن طريقك يا محمد الصبر، واعلم أن الله عندما خلق الدنيا خلق الجنة. ولذلك قال الحبيب: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. دائما ما تكرهها النفس ترى خير،

0: فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة أي القدرة على الزواج، فليتزوج. وهذا يدلنا على التأكيد على أداء هذا الفعل، وأن فعله من القربات إلى الله عز وجل. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. غض البصر أيها الأفاضل، هذه من الأمور التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، فإن الله عز وجل يقول مخاطبا الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم خاطب النساء فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا غض البصر من الأمور التي لها وقع في القلب، ولذا فإن الله عز وجل قرن بين غض البصر وفعل القلب، فقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذلك أنك ربما تكون مع صاحبك تمشيان، فلربما نظرت إلى أمر وهو لا يعلم بما تنظر إليه، ولربما استرقت البصر إلى شيء ممنوع وهو يرقبك ولا يدري بما تنظر إليه. ولذا جاء في حديث عند أحمد والحاكم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غض بصره عما حرم الله وهو قادر على النظر ابتغاء ما عند الله عز وجل، أعقد الله في قلبه حلاوة الإيمان. وهذه حلاوة الإيمان يقول أهل العلم إن سببها بعد توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، حيث يكون القلب فارغا من التعلق بغيره سبحانه وتعالى، العناية بعبادات السر. ولذا فإن المرء لن يجد عبادة يجد فيها حلاوة الإيمان مثل قيام الليل ومثل الإنفاق في السر. ولذا جاء عند ابن ماجه: ثلاث من فعلهن ذاق حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأخرج زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرب. لأن بذل المال في السر لا يعلم به إلا الله عز وجل، والمال له حلاوة في القلب ومحبة، ومنها غض البصر وهو الانكفاف. وفي هذا الوقت أصبح غض البصر من الأمور السعر، حتى إن المرء ربما يكون في بيته مغلقا عليه بابه ومرخيا عليه ستارة، ولا يعلم به في هذا المكان أحد إلا الله عز وجل. ثم ما إن ينظر في هاتفه النقال معه، أو ينظر في الشاشة التي أمامه، فينظر من الأمور التي لا يمكن أن ينظر لها غيره من الأمور المحرمة. لكن إذا تذكر ما عند الله عز وجل ثم غض بصره حين ذاك رجاء ما عند الله عز وجل، فليبشر بأنه سيجد حلاوة الإيمان. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من الناس يقول: أسمع أن سفيان يقول إن في طلب العلم لذة عظيمة جدا لا أجدها، وأسمع أن إبراهيم بن أدهم يقول إننا في قيام الليل في لذة لو علم عنها أبناء الملوك لا جلدنا عليها بالسيوف ولكني لا أجدها، وأسمع أن عبد الله بن الزبير كان إذا قام في صلاته اشتغل بالعبادة حتى لا يدري من بجانبه، حتى يأتيه الزنبور فربما لسعه مرات كثيرات ثم بعد ذلك لا يتحرك، ثم يقول كنت في شغل عنها. وفي سنن أبي داود أن سهما غربا أصاب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فتل من صلاة قال: كنت أقرأ سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحراسته. هذه الأمور قد نفعل مثل أفعال أولئك القوم، لكننا لا نجد في قلوبنا ما وجدوه، لسببين ذكرت لك قبل قليل، وهو قضية أفعال القلوب: التعلق بالله عز وجل من نفي الشريك سبحانه وتعالى عنه، إخلاص العبادة، ومن أنواع إخلاص العبادة إخلاص أفعال القلوب، فلا توكل ولا استعانة ولا خوف ولا رجاء ولا محبة إلا لله عز وجل. والأمر الثاني العناية بعبادة السر. وللشيخ تقي الدين كلام نفيس جدا في عبادة السر، ضمنه بعض مباحث كتابه الاستقامة، وكيف أن لكل واحد يفتح له في باب لا يفتح على الآخر في عبادات السر. ولذا العناية بعبادة السر مهم. ناسب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر. فالإنسان مع مجاهدته نفسه ومجالدته لها يبذل الأسباب، ومنها الزواج.
1: في قديم الزمان ومن أيام خلت، كان هناك رجل غريب القسمات متجول في ربوع الأرض باحثا عن الحكمة وتأملات الحياة. وفي إحدى رحلاته المديدة مر ببلدة صغيرة بعيدة عن أعين الناس، وبينما كان يمشي في شوارعها الهادئة رأى امرأة جميلة لم تر عيناه أجمل منها، كانت كالقمر البدر في ليلة صافية تشع نورا وجمالا لا يوصف. أبهر الرجل الغريب بحسنها، فما كان منه إلا أن تملكته الرغبة في معرفة المزيد عنها. سار خلفها حتى وصلت إلى السوق حيث سأل الناس عنها، فأجابوه الجميع بأنها الأجمل في تلك البلدة. كان الرجل الغريب من أصحاب الثروة والمال، فأقسم في نفسه أن يبحث عن أصلها ويتقدم لخطبتها. بعد التحري والسؤال اكتشف أن هذه الجميلة متزوجة، لكن فضوله الجامح كان أقوى من أن يتركها وشأنها. أراد أن يرى زوجها الذي من الله عليه بهذه الحسناء، تبعها حتى وصلت إلى كوخ صغير فقير، فتوارى عن الأنظار لينظر إلى زوجها، وإذا به يرى رجلا دميم المنظر بسيط الهيئة فقيرا لا يملك مالا ولا جمالا يجذب النساء. عجب الرجل الغريب لهذا الأمر العجيب، وانتظر حتى خرجت المرأة الجميلة من بيتها، فاعترضها في مكان خال قائلا: يا أختاه، هل لي أن أتحدث معك في شيء؟ نظرت إليه المرأة بريبة، لكنها أجابت: إن كنت تريد خيرا فقل، وإلا فإني أعوذ بالله منك. قال الرجل الغريب: لا تخافي يا أختاه، فأنا لا أريد إلا الخير، لكني فقط أتعجب كيف لجميلة مثلك أن تتزوج مثل ذلك الرجل الفقير دميم الخلقة. نظرت إليه المرأة بثبات وهدوء، ثم قالت: يا عبد الله، أنا وزوجي سعداء بما أنعم الله علينا من تقارب ورحمة وموده، لا أراه كما تقول، فهو عندي أجمل الرجال بأخلاقه وطيب قلبه، وربما قد قام يوما بعمل خير أو إحسان، فأراد الله سبحانه أن يكافئه على خيره، فكنت أنا المكافأة، وربما قمت أنا يوما بعمل سيء، فأراد الله أن يعاقبني، فكان هو العقاب. ثم سكتت المرأة الجميلة للحظة قبل أن تكمل بحكمة: يا عبد الله، دع الخلق للخالق، ولا تسأل لما أنعم الله على أحد أو ابتلى أحدا، فإن الله أعلم بخلقه. غادرها الرجل الغريب وقد انشرح صدره بحكمتها العميقة ووعى مغزى كلامها. علم أن الجمال الحقيقي لا يكمن في المظهر الخارجي فحسب، بل في جمال الروح والأخلاق الفاضلة وحسن المعاملة مع الآخرين. أيها الأحبة، كم من مرة أغفلنا عن حقيقة الناس بسبب مظاهرهم؟ كم من مرة حكمنا عليهم من خلال أشكالهم دون أن ننظر إلى ما يكونونه في داخلهم؟ دعونا لا نبخس الناس حقهم بسبب مظاهرهم، فالجمال الحقيقي هو جمال القلب، والحسن الأسمى هو حسن الروح والأخلاق. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه القصة الرائعة وعيشتم ما فيها من حكم ومواعظ. أشكركم على المشاهدة والمتابعة، وإلى لقاء آخر في قصة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين، أما بعد. معنا هذه المرة وفي هذه الحلقة إن شاء الله قصة رجل كان كريما يطعم المساكين، وكان هذا الرجل قد أغناه الله عز وجل وأعطاه من الجنان ومن المزارع ومن الخيرات الشيء الكثير، وكان كلما حصد ثماره أعطى جزءا منها للمساكين والفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولهذا بارك الله عز وجل له في رزقه، وما نقص مال من صدقة، بل إن الصدقات والزكوات والخيرات تبارك في الأموال وتنميها وتكثرها. وهذا الرجل للأسف كان عنده أولاد لئام لا يحبون ما يفعله أبوهم، هذه أموالنا لما يعطيها للمساكين والفقراء؟ فلما توفي أبوهم وورث أولاده هذه الجنان وهذه الضياع وهذه المزارع وهذه الخيرات، اتفقوا على أن يحرموا المساكين منها ويقطعوا الصدقات ويمنعوا الخيرات ويوقفوا كل سبل الخير. فاتفقوا في ليلة في يوم من الأيام، قالوا غدا سوف نحصد الثمار وسوف نمنع كل فقير يأتي إلينا وكل مسكين يأتي ويتوسل إلينا نمنعه، ولن نعطيه شيئا كان يعطيه أبونا لهم. المساكين لا سبيل لهم إلينا بعد اليوم، وهم فرحين وهم يخططون وهم يمكرون ولا يشعرون أن الله عز وجل يسمعهم، والله عز وجل يطلع إليهم، لأن هذه الأموال ليست لهم، هي مال الله عز وجل، وللفقراء في الأموال حق معلوم، والله جل وعلا أمر الناس بالصدقة والزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. وفي تخطيطهم ومكرهم نام الثلاثة الأشقياء، منهم أحدهم كان فيه شيء من العقل وفيه شيء من الفهم، وكان يقول لهم اتقوا الله، لما لا تعطوا الفقراء جزءا يسيرا، ولكنه رضي بكلامهم وسكت عنهم. وهم نائمون إذا بربنا جل وعلا يرسل على مزارعهم وعلى حدائقهم وعلى خيراتهم ريحا من السماء فيها نار، فإذا النار تأتي على مزارعهم كلها فتحرقها وهم لا يدرون وهم لا يشعرون. انظروا ماذا يقول الله عز وجل عنهم:

فأصبحت كالصريم. نعم، في الصباح قام الناس أولئك الثلاثة من نومهم في أول الصباح الباكر، قبل أن يأتي الفقراء، قبل أن يأتي المساكين. قالوا: لنذهب مسرعين إلى حرثنا، إلى مزارعنا، إلى حدائقنا، فنقطع الثمار ونحصد الثمار قبل أن يأتينا أي مسكين. فانطلقوا مسرعين في الصباح في الفجر الباكر، كل منهم قادر وقوي على قطع الثمار وحصدها، وهم يتخافتون، يسر بعضهم إلى بعض: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أبدا، بعد اليوم ما في مسكين يأتي إلينا، وما في فقير، انتهى عهد المساكين، وانتهى عهد الفقراء، وانتهى عهد أولئك الضعاف والأيتام الذين يأتون إلينا. هذه أموالنا، هذه خيراتنا، الآن بعد أن نتعب وبعد أن نكدح وبعد أن نفعل يعني كل هذا التعب طوال تلك السنين ننتظر الأموال، يأتي الفقراء هكذا بسهولة يأخذون أموالنا ويأخذون خيراتنا. انظر ماذا يقول الرب جل وعلا في وصفهم: فانطلقوا وهم يتخافتون. يقول الله عز وجل: انظر متى خرجوا، خرجوا في الصباح الباكر. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على

فإذا بهم يمشون ويمشون حتى وصلوا إلى حديقتهم، إلى مزرعتهم على حسب الطريق الذي يعرفون طوال حياتهم، يأتون إلى هذه المزرعة. فلما رأوها قالوا: أين حديقتنا؟ أين مزرعتنا؟ لا نرى شيئا، هذه أرض محترقة، هذه أرض ليس فيها خير أبدا، ربما أخطأنا الطريق. رجعوا مرة ثانية يبحثون عن الطريق الصحيح، نفس الطريق، رجعوا فإذا الحدائق كلها محترقة. أين حديقتنا؟ أين بستاننا؟ لابد أننا ضللنا الطريق. فإذا بهم لما تأكدوا أنها حديقتهم، وأن الله عز وجل أرسل جنديا من جنوده هذه الريح وتلك النار أحرقتها في الليل وهم نائمون، اعترفوا بذنبهم وقالوا: قد حرمنا من هذا الخير. تكلم هذا الرجل الشاب الذي كان بينهم وينصحهم، قال: ألم أقل لكم لولا تسبحون الله، لولا تستغفرون الله، لولا تتوبون إلى الله؟ اعترفوا بذنبهم. ولكن بعد ماذا؟ بعدما ضاعت الدنيا أمام عينيهم،

اعترفوا بذنبهم، علموا أن هذه عقوبة من الله عز وجل، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. نعم، هذه الأموال التي بأيدينا هي في الحقيقة مال الله عز وجل. الله عز وجل قسم المال بين العباد، فجعل منهم الفقراء ومنهم الأغنياء. يبتلي الفقير يراه يصبر أو لا يصبر، ويبتلي الغني فيراه يشكر أو لا يشكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا لأجر الذي يعطي المساكين ويعطي الفقراء. يقول: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري. يعلم أن هناك عراة في بعض بلاد المسلمين، فيرسل إليه ثيابا يكسوه من العري. قال عليه الصلاة والسلام: كساه الله تعالى من خضر الجنة. الله أكبر، وعد على الله أن يكسيه من خضر الجنة وثياب الجنة. قال: وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. هكذا هي الدنيا. نعم، إن الدنيا من أراد أن يجمعها كلها شتت الله عز وجل شمله وجعل فقره بين عينيه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام كان يمشي مع أصحابه، فرأى جديا أسك، أي جدي مقطوع الأذن، مقطوع الأذن، وهو جيفة، أي ميت منذ زمن، جيفة أنتنت رائحتها. فقال لأصحابه، يريد أن يبين لهم حقيقة هذه الدنيا، قال لهم: من يشتري هذا الجدي بدرهم أو درهمين؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتراه أحدنا، لو كان حيا ما في أحد يشتريه. لما؟ لأنه فيه عيب، مقطوع الأذن، الناس ما تشتري الذي فيه عيب، كيف وهو جيفة ميتة؟ قال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذه عند أحدكم، من هذه عند أحدكم.

ابن عباس رضي الله عنهما يوم من الأيام يقول لأصحابه إنه يوم القيامة يحصل أمر. اسمعوا ما الذي سوف يحصل. يؤتى بامرأة عجوز قبيحة المنظر أمام الناس يوم القيامة. شعرها أشعث، أنيابها بادية، لونها أزرق، منظرها بشع، ينظر الناس إليها يوم القيامة. تخيلوا منظرها وتخيلوا شكلها. فيقول ابن عباس يصور هذه المرأة بمنظرها القبيح، فيقول الله عز وجل للناس يوم القيامة: تعرفون من هذه؟ فيقول الناس في الحشر، في المحشر: نعوذ بالله من معرفة هذه،

فيقول ابن عباس يصور هذه المرأة بمنظرها القبيح، فيقول الله عز وجل للناس يوم القيامة: تعرفون من هذه؟ فيقول الناس في الحشر في المحشر:

الذين باعوا دينهم واشتروا بدينهم ثمنا قليلا. فتقول الدنيا أين أتباعي يا رب؟ فيقول الله عز وجل ألحقوا بها أتباعها، ألحقوا بها أتباعها.

نعم هكذا هي الدنيا. اتفقوا ومكروا على أن يمنعوا الفقراء من أموالهم وحقهم، فدمر الله عز وجل ملكهم. الدنيا قصص وعبر، من اتعظ بمن حوله فهو السعيد، ومن اغتر بها فقد اغتر بالدنيا. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة، إن الإحسان إلى الخلق ليس بأن يعطوا شيئا لا يستحقونه، وإنما الإحسان إلى الخلق ونصرة الخلق أن يمنعوا من الظلم، كما قال نبينا وإمامنا ورسول رب العالمين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فما بال الظالم؟ يعني كيف نصره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمنعه من الظلم، فذلك نصره إياه، فذلك نصرك إياه. أيها المسلمون، لا تتهاونوا بهذا الأمر، لا تتهاونوا بأخذ الأموال بغير حق. إن إنسانا يتغذى بالمال المحرم حري بأن لا يجيب الله دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وسلم مستدلا بكتاب الله عز وجل، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب دعاء هذا الرجل، مع أنه قد فعل عدة أنواع من أسباب الإجابة، ولكن نظرا لأنه يتغذى بالحرام ويطعم الحرام ويلبس الحرام، استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب الله دعوته. فيا عباد الله، لا تتهاونوا بأكل الحرام، اجتنبوه، اخرجوا من المآثم اليوم، اخرجوا من المظالم اليوم، ما دمتم في زمن المهلة. فكم سمعنا وبلغنا عن أناس ماتوا وقد ظلموا غرماءهم بتأخير وفائهم، وقد أكلوا أموال غيرهم بالباطل، ثم إن ورثتهم بعدهم سوفوا بقضاء ديونهم وأخروها وماطلوا بها وربما أنكروها، فيكون عارها على من خلفها، على من خلفها لهؤلاء ولم يقم بما أوجب الله عليه فيها. عباد الله، إنه ليس بنا أن نطيل في هذا المقام، ولكن كلمة واحدة توجب للمؤمن أن يتوب إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، هذه الكلمة من الرب العظيم لعباده الفقراء إليه، الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، تكفي كل مؤمن أن يتوب إلى الله ويرجع إليه. أيها المسلمون، إنكم الآن وفي هذا العام ترون تأخر المطر عن دياركم، وتأخر المطر سبب لهلاك الثمار ويبس الآبار، فإن هذا الماء الذي نشربه هو الماء الذي أنزله الله من السماء، كما قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذا الماء الذي ينزله الله عز وجل من السماء يخزنه الله في الأرض حتى يستخرجه الناس بما أعطاهم الله تعالى من القدرة. فعلينا أيها المسلمون، إذا قل المطر علينا أن نلجأ إلى ربنا عز وجل بسؤال المطر والغيث في صلواتنا المفروضة وفي صلوات النافلة وفي كل وقت ترجى فيه إجابة الدعاء. أيها المسلمون، إن من أسباب القحط ومنع المطر منع الزكاة وظلم الناس في أموالهم وأعراضهم، والإعراض عن دين الله عز وجل، والتهاون بأوامر الله سبحانه وتعالى. واستمعوا إلى قول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين. بسرانو بريزو عزيز إمان داراني لله شيرين لهرشينو جگاكا بيتان دلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروردگار سبحانه و تعالی یارمتی داین که بینو خزمت ایوی برزو عزیز بو پیشکش کردنی برنامه کمان برنامه راوی قرآن. هر وکو وعدو بلین من پیدابون لالقی رابردو که سرتاکو دست پیچک بو او القیش هروایا، چون که قرآن راوی تفسیری هنده گرینگو گوریا اتا د چناوی براسی زیگای عجایبات و سرسرمانا و دبی همو جان من بکن با ادب که بتوان لخزمت کلامی پروردگار دابین سبحانه و تعالی که او شرف با همو لیک من بداتن، چون که دانشتن لمجلس ذکری پروردگار سبحانه و تعالی شرفی چی گوری که افرمی انا جلیس من ذکرنی لکورو مجلسی اوان دانشتم که یادم دکن که باسم دکن. کاته ایسا ایمش دمانوی زیاتر و زورتر لکلامی پروردگار تی بگین بوی وکو مرو وچی ساده و ساکار و آسایی نجین، بلکو وکو مرو وچی برواداری گوره بجین. هدف من گوره بی، آماز من گوره بی، امنیات و پروژکان من گوره بی. وکو کسیگ نبین کبین و بروین فما بکد علیهم السماء والارض، نا اهلی آسمان لبو من بگیریو نا اهلی سرزویش، یعنی بونو نبون من وکو یک وابی نا نا قد نا بی اوهابین، بلکو دبی زی دست من زی پنزه من دیار بی. براسی اویش هموی لخزمت کلامی ذاتی پاشی اللهی بی سبحانه و تعالی که دلین لخزمت کلامی رب العالمین بی، و پاشن بو سرخستنی سنتی پیغمبر بی صلاصم که دعو بانگوازی کشی هر لخزمت كلامي رب العالمين بوا. بوي برزان براسي اگر بيتو تماشا بكين قرآن براسي هبكا خلاتي چي ذاتي پاچي اللايا لبو برواداران بتكرا ولبو مروفاتي بقشتي برواداران بتايبتي كرب العالمين رواني كرديا وكوري نشان در وكوري ماي كر وكوري ريك كجاني راسقين اللي سر بريبكين وكو بناغيك كبتوانين بناي مشروع بروجكاني اللي سر بكين كهرتي تاريكاي هي اول ابو من رناك دكاتوا، چون كفهمي قرآن براسي اگر عامي مسلمان بي او كتابي لدز بقري وكو مصحف تماشي بكاتن براسي زيقاي سر سرمانو حيرانا تناغاتن. بوية پيوستي بوية كا خوي شار زابك لتفسير القرآن حتى زياتر چيج لك كلام كاني پر وردگار ببينت، حتى زياتر ببيت بنده يكي راسقينا بوزاتي پاش الله، حتى بتكس يكي سرخري او اسلام و سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. اهميتي تفسير القرآن وضوابط كي اويا دبي امام زين كلامي پروردگار سيدنا كهاتيا لبو گورمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو هدايتك لبو تيك راو تواوي بشريت او تفسيرش ككلامك بناغي تفسيركش بو پارستني او بناغيه چون که دبی اتو لفهمی قرآن لمعانی کانی و مقصد کانی و تم مبست کانی کلام رب العالمین تی بگی دی پیوست به هندک اساسیات هبیتن. اگر هر آواه بخوینی و قرآن لو خود تفسیری بکی براسی هلاشی زور زو جور دکی که هندک اسنا اسناکا در مادم قرآن من هیا پیوست من به هیچ کس چینیا آواه بسرش راستا بلام آیا او قرآن که تو دلی پیوست من به هیچ کس چینیا وکو یا سه پیوست من به هیچ کس چینیا اگر نام زور پیوست من به مفسیری لهاتو هیا وكو او مفسر برزه قوراني او هم علماء قوراني كبيشتر تفسير القران كدي او اني استاش او كلا دعاتوش دي تفسير القران دكاتن براستي ايما بدي دبي دست يا ماز بكين دبي دعاين لبوب كين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم دبي هيز غلك هيز حسدك هيز رقو شينك لناخ ماندا نبي او مفسیره برزانی که پا بند بوینه با ری و ریبازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دبی لوان زیاتر تیب گرین قرآن تفسیر راوی قرآن لوان ورگری چون که اگر ایستا بون منه که دلی پیویز به هیچ علماء چینی عدی زنابد کو تفسیر قرآن دکی که وقت نبی اما جویل تو را بگرین یعنی ایستا اتو بویا علماء ایما بویا گوری ایما بویا براسی دم راسی ایما لهم اشتکان کوش براسی هلاکی زور سو گوریه کوش زور کله بغرابون اصلا زور کله بی ادبون برابر قرآنی بی ادبون برابر سیرت و سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وای پیوسمن وای که براسی هر تفسیر او هنه خوینین او بلکو بگرین لو مفسر بر زکان چون که کوداری جانی گوتی هر سن عقلک باشتر لعقل شی او عقلانی که سلیم که پروردگار کراون بقرآن وبسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم. بوي أما دبي شعر زامن لأحكام الشريعة أو زال القرآن دقي. دبي استنباطي أو أحكام الشريعة بكين لري أو فقهاني كتوانيتيان براسي آيات كان القرآن التفسير كان. كوكو أساسياتك دان أوانشي كاستنباطي أحكام كان الشريعة كرديا برقاشي دروست. كوانش قاعدان لبدانيا طبعا. و پاشان دبی ایما یعنی لقرآن کدتین ناوی او کسی که بیویتن لعن لقرآن بگاتن دبی لانی عقیده که خوی سرتا پاکاتن نگ بخرافیاتو با بیدعاتو بوانا بیوی تفسیر راوی قرآن بکاتن لانگ مفسیر اسرائیلیات بینتن اوی بی تفسیر قرآن بی بکاتن بویا دبی او کسی لانی عقیده که عقيدة الراست ودروز بي لسر أو قرآن السنة تيبي وتنكلق أو قرآن تثبيت لاني عقيدة هرتيدا يا مخوي أقل تماشب كي مثلا سن باسي عقيدة كانت كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هموش يعني لخزمة خو عقيدة دابو لخزمة بيرو باور وتسبان ديني بيرو باور الإسلام دابو هموش يعني بلام سيزد سالي ربق لناو شاري مكي مكرمة خریچی پرورده کردنو تزکیه کردنو دا مزراندنی عقیده و بیرو باوری بوا او جا بحثی ارکانکان اسلام همو لقرآنه و همو ببلگه ببینات ببرهان باس کره و پاشن که اتو تفسیری قرآن دخوینی و ایان تفسیری قرآن جوی را دگری براسی لو که اتی ایمانت پی زیاد دمی تدبر و تفکرت پی زیاد دمی زیاتر د چناو اتکان زیاتر د چناو عموق قران و پاشن له قران اگر بیتو تفسیر شار زنبی سن ردی او هم شبهات د دې کل س قران یل سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی لسل سیرت و سنت پیغمبر و حتی لسل سیرت و سنت زوری له پیغمبران د بیتو بګره قران بلم ک ګره قران دې بګره سر تفسیر را په قران علمي تفسیری صحیح ک علماء کان تفسیر یان کړی ردي هرتي شبهات هي ككسد دل نخوش منافق كان لا تعدوري قرآنك ويان كريتو ردي همو شبهات كان يدايتو وباشن كتو تفسير قرآن الزاني بريزان براسي حفظك زور آسان دبي فهمك زور آسان دبي ديگشتن آسان دبي وكار بكردن آسان دبي وزياتر الزورتر للرجان جيان دا تطبيقات زيادة بيت چون كلو تفسير كي تيدا جي زابراسي تن هنگاو كيا كاما زبطي او خالا نبكين لو تفسير القرآن يكميان اگر كسك بيويتن يعني تفسير القرآن يبكاتن راسي اول زاد نبي بج ببستي استعانة بخودي قرآن يبكات يعني قرآن بجواني بخوينتو صورة كام جواني بخوينتو يعني حتى مثلا جوان تفكر بكات لآتك ها رب العالمين كأفنم وجلت قلوبهم براسي كاتك آتك دلكي دبي بكريتو يعني إيماني في زيادة توكل سرزاتي ماشي الله في زيادة أو وقدر مصدرية كما سرطاوية كما ككسك بيوتن رابي قرآن بكاتن دبي رابي قرآن هرب قرآن بكاتن بقرآن لقرآن بكاتن ثم رب العالم كو كلامي ناردية براسي مفسير كاني بيشترش هرب وشوازي تواني كان لخزمت تفسير كرنو رابي كرني قرآن داب دوميان بقرينو بولاي بيغمبر صوصا الرجوع إلى السنة النبوية الشريفة ثم كمصدري يكم باشي قرآني كادو هذا بتمصدر دوم بريتي لا لبو تشريع دانان لبو شريعة دانان بريتي لا سيرة سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم ثم كهند كسنة نخوشن استاد الله بيويس من بسنة دنيا يان بيويس من بفرمودو حديث نيا كبراسي أوانا كسانا شي يان أوتا نزانن يان أوتا زور زانن نزانن براسي نان توانيا شارزاي تيكرا وتواوي جاني بيغمبري بن صلى الله عليه وسلم للياني تشريعوا ياخد زور زانن دانوه إسلام وكو كسي شي كم أندام بيشان بدن ككسي كم أندامش ناتواني وكو كسي شكا همو أندام كاني هيا خزمت بكات يعني لقو بو بكان إسلام ليب كانوا بلان بس قرآن بلان بيس ما بس سنتين ما بس يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيرتو سنتي جواني دابرنن لكلام رب العالم كأوش بيتواني دقي قرآن ودقي فرمودة صحي كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم ثم كتماشي زوري آتا كان باس إطاعي رب العالمين باس إطاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفرمو دكام كباسي كرمي أوي كلا باشقون بزم هشتي إيو دستي بيو بقرن قمرانابن كتاب الله أوزا سنتك خوشي باس كردي أكثر يعني أو دوشتا ليلها كنهارها براسي شوكشي هروكو روجكي وها أو دو يعني مرجع قوري كبريتي للقرآن وبريتي للسنة في غمس وصل كما تكسك بيبي تفسير القرآن بك براسي دبي لخزمة في غمبري في صوصل براسي دبي خزمة كارو سرخري سنة في غمبري في صوصل براسي دبي تواو شارزابي لسيرة جواني في غمس وصل تسمك وكل ذاك من عائشة برسي أرباسي في غمبر من لبك دا عائشة أوزا أوش فرمي كان خلوقه القرآن كاكا وكافية كان خلوقه القرآن بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببيكاني خوي لناوك والله نكاني مديني كده سوراوة يعني ده سو هرشو نوزيقاتي اگر غزابة اگر امامتي با اگر خطابت با اگر حتى جيان نو خزاني با حتى اگر تارستري كشي كومالاتي كان با يكسر سبحان الله بخوي رافي قرآن بيغمبر صلى الله عليه وسلم سون كتماشا كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم كسكا كلبستو سيسالي تمني بيغمبراتي صلى الله عليه وسلم كم ترين قصي كردية سبحان الله بويا قلت ما شي كتابك قولمان بخاري بكي رحمة الله لبي كأفرمون أمير المؤمنين في الحديث براسي باشي قرآن كتابك بيا صحيح إمام بخاري كحفت هزار فرمودي في غمرة صلى الله عليه وسلم كبخوي سي هزار دوبارة سار هزار تدا يعني كواتا في غمرة صلى الله عليه وسلم كم ترين قصي كردية كقصكاني شي كردية حموي فعل بشت بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى بويد بأما بقرن الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لسورة النحل آية النساء وباشان خالي سيمدى باعتماد زور زور بكين لسر أقوالي الصحابة وتابعي سنك الصحابة زاناترين كذبون بقرآنه لو لأنهم شهدوا نزوله وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون هم الجيل الذي أخذ عنهم وتفسيرهم له قيمة كبيرة براسي الصحابة زاناترين جيل بوينة وكو شار زايل لقرآنه لبرتي لبر أوي أوانا آقا داربون كآتا كان دادا بزي موسر بيغم صلى الله عليه وسلم وأوان براسي جيان بون جيان ينهبو لقل بيغم صلى الله عليه وسلم يعني لقل بيغمبري دا جيانو وآتا أوانا ببردوام لمحال ومقالي بيغمبري صلى الله عليه وسلم بجدار بوينة كواتا تسون أتو صحابي بشتي بينامسي وتابعينش أوانش براسي قتابي صحابة كان بيغمبري بوينة صلى الله عليه وسلم كقرآن ينور قرتي لباشترين جيل وريان قرتي تفسير قرآني بويك السيد قدب أفرمي جيل قرآني فريد براسي جيلش قرآني بوينب صحابة كان بوي باشي كلام رب العالمين سنة بيغمبري صلى الله عليه وسلم باشترين سلو تاوة كأتو شارزاي بي لتفسير قرآني جياني صحابة كان وهروها أقوالي صحابة كان وهروها أقوالي جياني وهروها تابعية كان نابي أتوب بيوانا شارزاي لقرآن بيداناكي فرمكاك نمونك ملو بينو يك نمونت بيناتوا أقرتون نمونش صحابة شنينو نمونش سيدنا أبو بكر نينو كتن أهدل سشأني يدابز سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنه كأوانا براسي والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار كوانا هرزوزو لقى بيغمبري بونا صلى الله عليه وسلم لما شهدوا دي من كان آمادة بونا كاتل كقرآن دا بزيا زاروه بو بيغمبري صلى الله عليه وسلم خدوه دا اوال لخدوه كي دانشتنا كوحي دا بزيا زاروه لزنگة چمونا لسفر چمونا لسا پشتي حشتري بو بيغمبري صلى الله عليه وسلم حشترا كي ييغ بوا اوال لخزمات بيغمبري بونا صلى الله عليه وسلم زاروه بو تلي سرمان صلو زستاني بوا بيغمبري صلى الله عليه وسلم كوتو تجهد عرقي اوال لقل بيغمبري بونا صلى الله عليه وسلم كقرآن دا بزيا سون أتو بجد بصحابي نامسي بأقوالي صحابي نامسي بهروها بتابعيك النامسي كواتا زور زور قرينجا كأما براسي وكو خالي سيم بريتي اللي اعتماد كردن لسر شياني صحابه وتابعيه كان بهروها تارم براسي أوكسي كبيبة لقرآن بقاتن يعني تفسير قرآن بقاتن لبي فهمه شي تاك تاشي لبو زماني عربي هبي وأسالي بكاني سمك القرآن بخوي بعربي ده بس عربي شوفوا صح وكابنا أجر عربي شهر أو يبزاني أو يك أو عربي عراقي أو عربي سعودي أو عربي أفريقي أو عربي نازم شندريا ناتوين القرآن يبقات سمك القرآن زمانك أي وفصحية يعني بلاغته كسرتي لا برنامجك كباس ما كرد تحداي حمود زور بلاغته فصاحته شكر ديا بويدا بيأتو شارزاي قرآن يبي شارزة قرآن كوبي براسي فهمي قرآن ناكي بصحيحي بدرسي إلا بو قواعدان النبيت بو بناغان النبيت كلبو لغي عربي داندرا لنحو لصرف لبلاغي لبيتو شارزة بي أقا شارزة بي أو كاتي باشتر جوانتر لقرآن لك خويسناك لحجرة تاكا كاني كردستاني خومان كزور لولاتا كاين لكشهي تمن أو حجري كيسا لكردستاني لولاتا كاين لكشهي بلام لون الشوازه كان ينجاز او علومانا كذا خوين دريتن او علومانا لخلو خدمه قران دخوين دري باش اگر كسك نحوي بخيني صرفي بخيني بلاغي بخيني علمي كلام تبخيني تاخيري اگر بيتو خدمه كاري قران النبي او ابو تبلاغ للسريعه قدار بيبا چون كبراسي علماء كان قديم كبناغي مدرسه شي زانسيان داني اول زادرين قران يا كم كتاب قرآن نبي شارزاي قرآن بي أو زبال بركردن بي أو زبال فهمك بي أو قاعدانش كدان درى أو قواعدانا أو أنا هموي لبو خزمت كردني قرآن كتا زوانتن لقرآن تبقى لأحكام كاني حتى لأهت كان حتى لمقصد كان حتى لسبب نزول كان ثم كاتو شارزاي أو قواعدان نبي لقرآن ناقي براسي وهرو خالي بينزم كساك بيويتن لقرآن بقى دبي براسي
1: هۆکارەکانی دابەزینی ئاهەتەکان بزانی. چوو لە سە زرۆفەکی دامەزیە، مەبەستەکە چ بووە، لە چ کاتێکی دامەزیە، یعنی زەمەنەکەی هەموو کاتەکەی بزانیت. ئەو ئاهەتە چونکە سەبەبێکی نزولی هەیە، هۆکارەکەی ئەگەر سەبەبی نزولەکەی نزانی، ئەسبابەکەی نازانیتن، مانەواتە قورئانی باش تێبگە. وهروها دبي براسي سياقي آيات كان لبابة كان كدياري كلي تحديدي كديا دبي زوزو شهر زابي أو كسا زو شهر زابي أو زي القرآن دقات. وهرو خالشي ديكا نابي رأي خوي مجرد بكار بيني حرد سنزانا أو بيدانا بي، يعني رأي كشي أو زاد زاروية مثلا تكبر بيغري لهواوا باسي بكا واهز بكا كزلوي زاناترني كزلوي وكو يقرأ تفسير القرآن نكدي نا برواب كان أو علماء قولاني كتفسير طبري أو أنا كهاتين قرطبي كوانا دايشي همو تفسير كان هندك تفسير كباشوان هاتيا زورشتي باشتر لوان وأو تعن وكو باسم كان أوانا دايشي قرآن ناقا دار من لشتكا تونك وكو باسم كان تن علم بيج بكبي هند إعجاز وزانسي قرآن زياتر بدر دكبي بلام أوان بناغان دانا آقا دار بي اوانا براسي توانيان او بناغ زواني دامنين كا لپاشوان هر کساك بي بست او سرو تاوانا كا رافو تفسير قرآن بكات بويدا بيشتا كان مرامي شخصي تيكلاوي آتا كان نكري اعتمادي كلي لسر همو بلغة شرعي كان بكري ولا روي لغوي شروع پاشن کساك بي تفسير قرآن بكاتن براسي دبي شان زي علومي شرعي بي التزام علومي شرعي هبيت او كأصولي مثلا فقه عقيده لغيري وانش اجا شان زي اوان نبينات وان تفسير القران كانت وهروها نابي مجرد اجتهادك بكاتن بخوي بري او الراسته او درسته هيز رايت كور نقلت وكو زورق العلماء كان دائما فرمو حق لا ايميا بلام باش شي حقيش لبرابر كان معنا يعني حقي مطلق تنها للاي ذاتي ما شاء الله بوي اگر كسك بيويتن خوي بحق مطلق دابني اوه كوتي تجير هلا شي زور زو قورا سوكا بس ذاتي باشي رب العالمين بخوي تواو بتيري او كلامك خوب بخوي داي بزانيا تفسير واتا وماناك دزاني هندك شتي حتى قيامته متهي ناقين براسي لقيامته او كاتي كقرآن ما لوخين راو هند او كاتي هند شتي دقين قشتان تهي ناقين سوكا سبحان الله هند قوري قرآن هند معجزة شي قوري بويا لو كاتيك القرآن دا بزيا لالان الشيطان كانوا لالان زنا كانوا لالان بشر كانوا لالان نخوش منافق ودغل دور وكانوا تند جاتي قرآن كنا فلان قرآن أصالتي غير فارسية سبحان الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ الوعد دا يا رب العالمين قرآن فارسي فعلا فارسي شتي باشن أجر كسك بيميش تنشعر زي قرآن بيدي بي بقريتو لو كتوب كاني قرآن يعني ما دي لسبكات يعني أو تفسير القرآن أو علماء بريزاني كبيشتر علماء كان مثلا أواني كمعاصيريشن أواني كتازنة بتواني مثلا حتى أقر هلا كرابي لهلا كان يسفادي بكان بيت قلو تلتاكا كان بهرا من كخوي دولة من كات ويزور قرنجة أما مرانسي بوشوازي بسينا قرآن سنك ما أورو زور بيويست من با محتاجين بتفسير القرآن بريزان وشتشتشي ضروريته لبر أوي براسي اگر وکو تفسیر وکو وسیله گلو توی گیشن لقرآن بکار نینین او کاتی لما نو و تاکان تی ناگین که وکو کسی چی عاما قرآن دخینی نوا با شکل چی مباشر که اوها بخینی نوا بوی پویس من با چندین اسالی پیکا لقرآن بگین که شار زابین لقرآن لبلاغت که لفصاد که لبیان که اگر بیتو ایم براسی فاني من أوانا بكار بين أو كاتي جوان ترو تاكتر لكلام رب العالمين دقين سبحانه وتعالى وزيادة دا بني خزمة كاري قرآني وزيادة خومان معلق دكين بويك خزمة كاري أو كتابي بي أو جا زوزو قرينجا أو قرآنا أقر تماشب كيني أما سبحان الله هرلا سرتاكي كسورة فاتحة ديتن سورة فاتحة ان شاء الله اما بس ما انا تفسير سوره فاتحي بكين لو لا اجزاري بس تفسير سوره جزئي عم بكين يعني سوره اخري جزء كيك جزء عميه كذا ما انا اكو اسن كاري لو خلق باشي تيبقات بس سورة فاتحة تونك سورتك وكذل ذاك قرآن لبروي من دال كانش من ككاتي يعني ألف بي أو ديني دزان أما تيان بيدلين يكسر سورة فاتحة بيدل تونك سورة فاتحة باسي هم إسلامي تدا سبحان الله وهي لن يجري كان شيئا زبط بردام وكلام رب العالم خينا زي إن شاء الله تألقيشك وديدارشك دين سر رابو تفسيري فاتحة لباشوان دين سر رابو تفسيري فلق الناس وإخلاص وهتا دقين إن شاء الله تعالى كوتا سورتي كوتا جزئي سيام دادك إن رب العالمين يرمتي درمان بي سر خرمان بي معين مان بي إخلاص مان بداتي أوي كدلين لبو ذاتي باشي الله بي لبو نزوم ناو شورت نبيتن ولبو أوي ببتوانين أمش عسى ولا على زادك زخيريك لبو قبر قيامتك مان بريبكين وإيوي بريزو سنجينش لقل مان دامن بوي سود من بن بيك وهمو لك ممسين أو بحر ودريا فراوانا كبراسي ليتير نابي نوكم سيدنا عثمان فرموي تعال خيش كم ديدارش كما ذاتي باشي الله تنس بيرم كهي سبار ديك زانا كاتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش حالين بو يكم زار بزماني شيريني كردي لبودكاستي تدبر بجدار دبين. هم بودكاستي تدبر للايان هي أي عالمية لتدبر القرآن الكريم بيشكش دكريت وأعمال دكريت. بوتن ألقيك لو بودكاستي لقل يك دبين هر ألقيو مع مستايج بريزي كردستان میوان معنا هر القیو بابته چی تایبت هل دبجیرین د چوارچو آیاتکان قرآنی پیروس تا توی دکین و باسی دکین و القیو رومان د سینا خدمت ما مستای خوشویست من جناب دکتور شیرزاد عبدالوهاب ما مست بخیرات دکین
1: خالد رازی بیس پاس دکین
0: ما مست جان بابته او رومان باسی سمککان هاو سرجیری دکین قرآنی پیروس بدلو بتین ناو محور کانی بابته کمان برسیاره چی فضولی خوم های براستی حس دکم زناب دکتر شیرزاد یعنی چندین ساله لوانه بسدان و تار و محاضره و خطبه و برنامه و کورو همی لسر بابرین بابت زیاب اغزکان هتا بس مورک چی تایبت هیا که باسی دکتر شیرزاد دکری باسی ما مستر شیرزاد دکری اکثر باسی اسره و خیزان و عائله دکری سببی چی ما مستر
1: بلاوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و صنا و سپاس و ستایش و ذاتی پاکی الله که خواهنی همو ناز و نعمت کانا درود و صلات و سلام برجه بس جانی پاکی پیش اوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم و لسر یار و یاورانی و لسر شون کبتوانی تارو جیدوائی بشه چی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دست خوشی تان رو دکم با او برنامه کداتان نایع وبراسي حق خوشيتي او قران زياده الاهتمام بي بدري شكرا بختوري ما سعادتي ما كامراني ما بردنوي ما لدنيا وقيامت بس ريتو بالقران صند ايما نزيق بالقران او دجيان ما منور دبي صند انسان تدبر كلا قران او دزيات فهم مقاصد كاني او قران تيدا لو بيان دبي لو اشكرا دبي بالنسبه جوابي برسياركات حقیقتا بخوای دو شوره هبو که خزانی ده پارست دو شوره شوره یکم دولت بو که او دولت حتا سال 1924 بردوامی کرد که لگر روخانی خلافت عثمانی که آخر دولت اسلام نما لسرزوی براسی ام دولت 1924 سال خوی بو حامی خزان بخوای شکو بهای خزانی ده پارست بخوی پرژینی خزانی ده پارست نیده هیچ لحیث خطریاتی لحیث چطیک ام خزانه تیک بسی که اون ما ایسا یک شد ماوا که تاک تاچی افرادی مسلمان پارز راو بند خودی خوی خزانه ایسا ام خزانه لخطر دایه براستی چنده هم اتمری عالمی دکره بوی چون ام خزانه شوازی ام خزانه شیرازی ام خزانه هر باشه نو زبوی براستی اما برین لعراق باشی شمال عراقو که دکا کردستانی عراق براستی هست من پیکر چشی خزانی من زوره همو دنیا هیتی بلام امش لبرنین لگر او چشور گفتانی که توش من هاتو تمشه من که دبینین نسبه طلاق براسی زور بود لناو ایما اصلا لناو کردن طلاق نبوا مگر قصیتی زور زور گوره بایا اگر نه اصلا طلاق نبوا
0: تاک و تاک
1: تاک و تاک زبوی اصلا کدی تمان رجه طلاق زور بود حاک مکان هاواریان لی هستای و خلچی غمخوری جین و دینی ام خلک هاواری لیسته براسی با پیوست من زانی بین لبواره ایش کن خو همو بان خوازکان هر یک لبواره ایش دکن هی لبواره عقیده ایش دکن هی لبواره تزکیه و احسان ایش دکن هی لبواره فقه و اصول ایش دکن هی لبواره قرآن و تدبر قرآن ایش دکن هی لخزمت حدیث ایش دکن مهم اوانه هر همو تواب کر یک ترن بوی با پیوستم زانی که براسی اس بیخوم تاو دم لبواره دا والحمدلله خواه توفیق چی دانی که بتوانید براسی لو کورو سیمینارو او مناسباتانه دا بتوانین براستی دوریک من هبیب اوی اصاب لعله بتوانین ببین غمغرانی او خلکا ببین مرحمی برینی او خلکا ببین هوکارگ بو اوی که آرامی و آسایشی خزانه کم بگره تو
0: خواست زخیر ده تو مورکه که بزنه به تو یعنی مثلا خیزان مثلا وکم براستی بخوم زور زرهه مثلا دبینی جنومیر تا با چشه انها با مشکلان گنزینو مثلا جنی دهیم يعني ببي مزامله دائم قلت في تمبرو مثلا هرشت شي ما وصل شي زاد بدز دكي يجيب دي
1: برخالد
0: ولو براستي خدمت نكري ابو كوبي زعما ما خوش يعني جنس خاصه حق خوت يعني وصل شي زاد يوتيوب شي تايبتي هبي او مسائل خزاني هم متي داك وبكره تسوزر استفاده هي
1: ان شاء الله
0: باز اخر داتو كاك ترجم بالنسبه تين انا بابتي خومان ميثاق الغليظ وشيك القران تنزار باسكرا خوي قول اول شيء تنزار باسكر دي وهد زار وروي لشكر دي
1: طبعا ميثاق الغليظ سيزار القران باسكرا بقول لفظي زار بو پیغمبران باسكرا عليهم الصلاه والسلام زار شان وعدو پیمانك خوال بني اسرائيل كان ورگرتيا زار سيم خوي قول باسي كريا ميثاق الغليظ بين جنو پیاور گرتوا بله اگر تمشای آیتی یکم بکن که بو پیغمبرانا خواهی گوره که ده فرمیتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منکا و من نوح و آد و ابراهیم و موسى و عیسی بن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا انا را میثاق الغلیظ داره با تعریفی میثاق بکن میثاق وعد و پیمانی که سندی لسر بخوی اما اگر صندی لسن خود وعدو پیمانه هر مخالفه کردین وعدو پیمانی سین دکات منافق آیت المنافقی ثلاث اقشان اذا وعد اخلف ونیا کواتا او میث او وعدو پیمانه اگر صند لسن خود پیدرن میثاق و غلیظیش به یعنی زور پید زور متین زور تون زور تقمه بله زبای او میثاق الغلیظه خواهی گورن لسه کسی ور گرتیا یکمین لپیغمبران اللي ركوا آيات إخوان موا قوي جورده فرموتن كاتج إما وميثاق ما لهمو بيغمبران ورقرتوا لتو أي محمد صلى الله عليه وسلم لنوح لإبراهيم لموسى لعيسى كري مريم صلى الله عليه وسلم إخوالة سربي تسيا وأخذنا منهم ميثاقا
0: والعزم
1: إما براسي بوعدوا بيمانكي زول بيت مالي ورقرتون زول متين مالي ورقرتون كبين أم دعوا بانقوازي بلا كانوا محاولة بكان أو شركوا أو شركوا دول لخوايا رامالن ووحدانيته توحيد لذي أو شركو أو بتبارسية دابنن أو ميثاقي خواي قوري لهمو بيغمبركاني ورقرتوا كدبي براسي أو وعدو بيماني كدايتيان خواي قوري ده بزي بزي بكت هر بيغمبرك خوان خواسا أو وعدو بيماني نينتزي براسي خوا عذابي شي زور صفيدة ده ما غلب همو بيغمبركاني هنايتيان زي صلاة والسلام خواهن لسبه كواتي نرى قزيك زور قوري قزي كفرو إيمانا دبي أم بيغمبرانا براسي بين محاربة كفر بكن براسي بأم كفر وأم شرك وأم دور خدايا دبي لناو برنو بين توحيد عدل دين إحسان لناو خلق الله وكنا بين بشي دوامي آياتك خواهي قورا لو بني إسرائيل بكاري هنا كاتي خواهي قورا دفرمي رولا بني إسرائيل لك وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بني إسرائيل كان ما نقول ونكن روجي شمو حدودي خواهي قورا ببزن بسن ما سيراو كان ولسر أو قسيش وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بلا سيئس إيه ما بيماني جي زور بيت ماني ورقرتن زور توكما ماني ورقرتن بلا مأوان زيبا زيان نكت وهركاتي كبيمانا كيان شكان براستي خواهي قورا قورترين عقو بيدان أبش أوبو كردياني با ميمون با براس او دوام حالت حالتي سيم خواهي قورا أم لفظا سبحان الله لبين جن ميردان بكار ديني وشي خواهي قورا لقرآن كباسي أو آياتي كدكات وأخذنا منهم منكم ميثاقا غليظا دفرموتا كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا دفرمي سون يعني دي ماري أو آفرة دخوي حق ما في أو آفرة دخوي كاته وقد أفضى بعضكم إلى بعض كاته كأيوة مثلا همو عيبو آري يكتر تان دي نانعون لا ما يكاد فلم كأيوة زماع تان بيكا وقر سجزي تان بيكا وقر لكاتك دا ما وأخذنا منكم ميثاقا غليظا لكاتك دا كأيما وعدو بيمانشي سور توقما ما لي ورقرتن كأيوة باش بن برامبر يكتري كمعاشرة بمعروف كان معاشروهن بالمعروف كبتساكن قري يكتري بجين كوات سبحان الله تمشى بين جنومير نفسي أو عدو بيمانيا كخواي قورة لبيغمبراني ورقرتوا ولا بني إسرائيلي شي ورقرتوا هل كاتك أم لفظة دوبارة بوها لعقدو بيمانا كاني بين جنومير براسي إنسان دبي بت ترسل لو تك هر كاتك هر أمتك وهر خلكانك هر جنو ميردك براسي أمي ثاقة هر بوشي النوا براسي توش عقوبة خواهي قورد
0: وكو بيغمبران
1: وكو بيغمبران ووكو بني إسرائيل هر كاتك هر قنزك هر جنك هر بياوك كدسي جنمار دكا يان أفرت مير دكا أقبيتو أوعدو بايمانا أو ميثاقة هر وشي انتوا براسي توشي چيشا وقرفتا چي زور دبي بوهي إسا إما قرفت ما زورا تكو وعدو بايمانا زيبا زيناكري أو ميثاقة غليدي كخواي قورد إما يور قرتوا كدبي بياوك براسي لغا جنكي باجبي وجنكي براسي لغا بياوك باجبي أقر أوعدو بايمانا نبي براسي دنيا فساد دبي براسي دنيا ويران دبيتن وفعلا تكسوني خزان يعني تكسوني شرازي هم أمت لبرتي تكو هر بياويك هر آفرتك اگر لخزاني شي آرام پروردكرا لخزاني كأو ميثاقي غليظيان دا پارس براسي كساني زور بمنفعت و زور ريكو پیشان لدردسي هم مروف فاشي لكان هم او كساني كوا بشرية لبن دستيان بهلاكوا ويلايتين هم خريزو درجزوي أو عائلا أو خزانا كأو ميثاقي غليظيان نپارس
0: وعجات ثانية
1: بالضبط
0: ومسترجان خواي قورا لو باسي ميثاق غليظ اللي بو بين جنو ميرت كرديا نبر او سي باسي او ميثاق قوري بابرين لبيغمبران هاتيا دو بني اسرائيل و جنو ميرت لو يعني او تسي بيني او دو
1: نبر او ربتي جنو ميرت يعني مباشره علاقه با وداني زويه با ارامي زويه با ارامي خلقه هر كاتك او جنو ميرت براسي او ارامي نه پاريزن او وعد ميثاق نه پاريزن براسي کومل گه مو تک دسي کومل گه ويران دبي زبوي صبر تماشا جن اوروبي كام كپي او عقل كان ككوا ويليت اندرن كاك كلوتي خزان تك تو همو بها اخلاق كان قيمتي نماوا انسان يعني هر كاتك هر مروبك هر کس ده خزانه شي ارامو ده خزانه شي تاکو توکما تخرز نکاو بخیو نکریو پرورده نکره انسانی چی زور شران جزی لیه دروز دبی انسانی چی زور خراب کاری لیه دروز دبی زا بسی لدارو الایتام گوره بی یا بسی لبن دیواران گوره بی یا بسی لبن شوین خرابکان گوره بی حتما هر اوه قاتلکا هر اوه پیاو کشکا هر اوه تریاقورکا هر اوه تازیر مخدراتکا هر اوه کسخت خرابی لی دوشیتو نو که داکو بابک نبو محاسبه بکا داکو بابک نبو راسره بکا داکو بابك نبود مساحته وتوزيعه حتما اويلي درسي زابوي براسي ام ميثاق غليظه زي خوتي كخوي قور لها موجن بياويك كدبنها وجن يكتب لي اور بغريت لبروي تاكو بتوانن جياني شي ارام بخوان دروس كان وبون وكانو مدالكاني خوشان دروس كان چونك هر كاتك او انا او ميثاق ام بارس هم كومل جاي سرحات دكا كومل جاي كا سرحات غير هم مروفاتي سرحات دكا
0: دكتور جانا ما عندك مفردات دي كمان هي للقران مثلا لو اتيك لبداتي برنامج خيمانة وخاي يقول باسي السكنه دكا يعني اساسيات جنو ميرت او سكناتك اخوي يقول باسي دكا
1: طبعا تدي قد بدا اياتك خاي يقول افرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها او زوا وجعل بينكم موده ورحمه سبحان الله خوي قوري ده فالمئة يشيق لعلامة نشاني قوري وعظمتي إما أويك إما كسانك من دروس كرد وآفرد هل زنسي بيا وكان يعني آفرد لزنسي بشر عين وكو إما بشرة هردوك ما نيشي أو آفرد مهمة يشي هيا لتسكنوا إليها وبت السكنا له بيا وكي وأوزا أقر سكنايك الدروس بو أوزا وجعل بينكم مودة ورحمة هر مالك سكناي تيدان ابو موده ورحمه شي تيدان ابي يقين بي هر مالك شي شي هبو شي شكل سكناي كيا هر افرتك بوتي بي او كم هيز موده ورحمه تينيا برام برم شي شكل سكناي كيا هر بي او كلمال ارام نبو جياني خوش نبو شي شكل سكناي كيا كوات السكنا بناغي جن مرد
0: اساس
1: اگر سكناي كا دروز بو اوتوماتيكيان خوي گورا وجعلت كو زعل دانانا اوتوماتيكيان خوي گورا كپاس سكنايا كان دروس كت خوي گورا خلاتي او سكنايا موده ورحمه دروس زكلا بينا طبعا موده خوشويستي بس رو عمليكي نك بقصا رو عمليكي كابرا افرتكي خوش دوي و افرتكي بر رو عمليكي بيعوكي خوي خوش دوي او زر رحمتيش يعني برامبر باشبونو زكبي سوتانو برامبر يك تاكا كدني شي قالو زولا بينها بيدا دبي بين اساس كناكي طبعا عندي قبل مفسرين رحمه اخوان النبي بس سكنان كده فرمي شش زوره سكنها هر مالك هر جن مردك اگر او سكنها دروز نكان كاساسي خوشي وكامراني جن مردايتيا براسي او عائله زور مضبوط نبيت بزاني يك كم سكنها سكنها نفسي دوام سكناي جسدي سيم سكناي روحي سارمين سكناي كوملايتي بنزم سكناي إداري ششم سكناي مالي هر مالك دبي أم شش سكناي تدابي وبالتالي بد أفرتك أم شش سكناي بو بياوك فراهم بيني أوتوماتيكيا بياوكش يكسر عشقي أو زني دبي وخوشي دبي وبعمليا إثباتيش لك كشنا كم خوش دبي ببين سر سكناي يكم هر ما سكناي يكم كسكناي نفسيها سبحان الله سكناي نفسي معناه نسيها يعني هركاتك تمشي غشنا كات كده تخش أخلوه إلى پیغمبر يان فرسي عليه الصلاة والسلام من خير النساء باشترين أفراد جاء فرمي إذا نظرت إليها صبرتك زانا أول سكناي نفسيها فعلا أجر هركاتك أو بياو تشو مالي دركي مالي كدوا هتساوي بخزان ومال ومدالي كدلي خوش بي أو يكم سكناي دو يدرس بوا وبالمقابل هركاتك بياو كدركي كدوا وآفرتك تساوي ببياو كي كدلي خوش بي أو سكناي نفسيها
0: تشيل هم مالي دك
1: همو مالي دك همو همو يعني سبحان الله بياو بس دلي خوش دبي يك أفرتك أي برة شيء خوش ببيني مانيا أو دو مال شيء خاون ببيني مدال شيء جوانو خاون وبعينو تربية كراوي ببيني كهذا سبحان الله مهم أي أفرتي ألي ربوي سكناء نفسي لبوي في عوقي دروس كا كأو آية أمري بأي مكدة كذا بأم سكناء هبه أو كبراسي ده بأم سيش لي بنت زي أفرت يا كمين خوي جوان ريت بكا كبيا وكيدي تو دو مالش خاوني باوين ومن دالش جوان پرورد كراو بكا كوت او حالتي يكم سكناي نفسي سكناي نفسي يعني اخذوا عطايا
0: اكيد
1: سن او افرت سكناي نفسي بدات بيا وكي بيا وكي دو هند سكناي نفسي داتا زلك
0: بعكس شو طبعا كان يداتي بيا
1: وكي هاد بخوي جان جن مرداتي اخذوا عطايا استاذ جان يعني كمثلا افرتك دري پیاوکم هیزروم ناداتی افرتک بارو بدات پیاوکم زام چون وری دگتو هر پیاوکی بری والله افرتک سارده لگرم اتو برو حرارتی بده اتو برو سوزو اطفو حنانی بده وری دگریو اخزو عطای بالضبط سکنای دوم سکنای جسدی به حرف دی همو پیاوک جندینی بو عفیف بی بو یتای تیر بی بوي روحي تربيتن هركاتك أم جنو مردا براسي لو علاقة حميمي لو علاقة تايبتي كم ترخمبون سبحان الله أسكناي النامية سكناي شيء نارام ضلي شيء غاو راو تعوي شيء بحركات يعني زور زور حالتي دروني عن تيك دسيت زبوي أم سكناي زور زور ضرورية كهبيت سكناي سام سكناي روحي أما زور قرينجا سكناي الروحي أو كأتو براستي أفرتك فير ديم كي فير خواناسيني بكي بس خوشويستي خواه وبيغمبر وقرآن وإسلامي لدى البروني لبرو أفرت سن ملتزم ببدين أو ندى ريكو بيكتر دي بيحقو ما فكان دا دزاني أو أو أو ميرد حقي لصير هيا وبيغمبر خواه عليه الصلاة وسلم روي تيدك دفرمي الرجل راع في أهل بيته والمرأة الراعية في مال زوجها يعني كواته يعني سبحان الله بزانا سن بياو مسؤولة لمالي لخزاني ومندالي وجياني أفرتك جاو بالمقال مسؤولة لكواته أليرا أم سكناء الروحية بس استقرار دكا بيك أو أفرتي فيركي خوات سحقيكي لسرتا وبيغمبر سحقيكي لسرتا صلى الله عليه وسلم وإسلام سحقيكي لسرتا أو وقت أمن سحقكم لسرتا أو كإنسان كدين داربو حق ما في دكا بتسري زبوي باشترين سكناء الروحية أوي كأفرتا كمان براسي فير الدين داري بكت أو اندي كبي ويستي بيتي هم عبادتك دروس وهم يعني اتزامك ريك كوبيك هم باللباس الشرعي هم بآدابه هرسو كوتي شرعي كلمالي ديكاتن دكاتيك لغا خلقو لغا كومالغاتي كراو ده
0: وجودي بياوكي بغيابي بياوكي
1: بالضبط بياوكي لمالي بي كومالغ آدابه هرسو كوتي فيرمكي سكناي سيام كبيدرين سكناي اجتماعي سكناي اجتماعي تيا براسي دبي أو بياوان أو آفرته بباريزي او افرت السم او كرامتي افرتك بباريزيت وام جنش براسي السم او كرامتي او بيونا وخلق بباريز اخبوي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كلام برسيب من خير النساء باشترين افرت او خير ما يكنس المرء پیغمبر عليه الصلاه والسلام لقال اصحابه كان باس الزكاه ميراتي ذكرت باشن يكسر موضوع اكي غوري فرمي دزانن خير ما يكنس المرء سيا باشتن شد كهري قري زيرو زيونيا يا أدي فالم المرأة الصالحة أفرتكي صالحة أو شروع أو يعني مواصفات أو مرأة صالحة دانا يقلوانا هركاتك أو بياولا مالي نبي أو أفرت الناموس من دالو مالي أو بياولا بارزي كوات أو بيدن سكنه كوملاتي يعني براسي أو أفرت ده بكسايتي خوي ببارزي لو أفرتك لنقري كسك لباس حقوق وازيبات باسي لكن لنقري كسك بيت مالك أو بياو بينا خوشة لو يبيغمر فرمي الحمو الموت زانا أتو كنابي مثلا براي أو براي ميرتو آموزاي ميرتو كرخاري ميرتو خزماني ميردت بين بكيف خوي كبياو كلمان النبي الحمو الموت وتمشاش بك حمو تشيشا كان رحمتي خوالي حمو تشيشا كان بزان لو تيكريا لنبوني أو سكناية لبيشي الكديني أو سكناية زابوي السكناية كومالاتي أو يدري هم أفرتك سمعو كرامتو كسايتي بياو كي بباريزي وهم براستي بياوك السم أو كرامته شخصيتي أفرتك بباريزيتا زوري شتر زوري تسارم سكنا بيدرن سكنا إداري سكنا إداري سيامان صلى محمد سكنا إداري أويا لهم الدنيا واي عدد واي كسي إداري شوينك بره ودبا دولة وزارة ريخراوة مكتبة دائرة هم يك مديري هي أو مديرة دي تصدقا همو جهد وطاقتي خوي لو يسرب دكا كإيشي أو مؤسسي ريك يعني إيشي أو دائرة ريك إيشي أو وزارة ريك أما أقد دو وزير دانا دفتا مشكلة حتى أو كون كائنات لو كان فيهما آلهة إلا الله
2: لفسدت
1: يعني سبحان الله أو كون دو خواهي باتك نسو تأدي إدارك هرواي ماليش كمؤسسي بتسوكا بالضبط دبي وابي دبي هي يعني براسي سكناي إداري أو كبيا وك قوامي أو معلية كيك بحق ما فكانش بعضك ما دام بياو قائم لسر أو معلي وقيام قوامي هي لسر أفرتك أما نارم بال أو بياو سالاري أو كلمة بخوين أو ما في جنان دروس أما درن بخيو كرديني مال هرقتني مسؤوليتي بخيو كرديني خزانو مال من دالكان
2: تكلفة قوامي بيدا تكلفة تشريفة
1: تكلفة نت تشريفة أري بخوين زا بمشي كبراسي أو بريو بردني أو مالا لبي بياو بيكاتن نك بياو كتنبل توزل ماردان جي جنك بزي كاسبي براسي أو بياو قوامي لدزدز لو شرطي قوامي دوشي بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ما دام ناتواني معلوم دالي بخيبك لقوام جنك بيتن أو وقت جنك حقشي بيشي بك ناتواني قصيبك لكوتا سكناي إداري أو كهيتش أو مالي بريو بك بياوك كتو خواي قورا كنديتس سرشاني بياوك كأو قوامي هرقريتك سكناي هيتش كمان هي بيدرن سكناي مالي سكناي مالي تيا أو كأم آفرت زجي ببارو بولو مالي أو بياوي مسودي هر آفرتك براسي زجي بمالو ميردو بارو بولي ميردك ينسوتا أو بياو بيستو تسار ساعت قردارو ولا دركي خلشي دادا وزليلي كريا لكواتا بو أي براسي سكناي تي مالي لو مالي آرام بي وبرقرار بي بيوست أوجنا زور زجي مالي بياوكي بسوتي وآغي لمالي بياوكي بي ومرعاتي جانو نارحتي وكاسبي بياوكي بكا حسابي أو آرقي بكا كاليني بسواني بياوكي دي تخواري بو براستي مالي شي آرامي يعني برو أوجداني كدستيان درعي برو تمشى أو مالي بكا أو عائلة وخزانة نبكن كجنكانين زجيان بمالي بياوكاني الناس بزانا تن چيشي تيداي هم روشي چيشي لسفاري هم روشي چيشي لسشتكرين هم كاد أو بياو قردار شرمزاري خلق هم مكاد خلق لدر كيدا دا كاكاتو بشتن بقر ملو بارينانيو لو سكا أم جنا سكناي كي مالي مراعات نكردو دي كواتا براسي أقب بمانوي سبحان الله خزانة شي آرام دروس كين مبت علامتي يكون نشان يبقى قوري او خدايا براسي ده بامس شش سكنايه دروس كان كام شش سكنايه ما دروس كان والله ما ودوا رحمة بخوي در زبيت أو وقت عمليا براسي هم تصرفاني كبير ديكا هر همو لخوشويستي و هر دقلي و هر تصرفي اوش نديكا بران بر پياوك همو لخوشويستي و هر دقلي مرزني پياوكا بلتش نكي خوشن دوي بلام دير اتو همو كسيمي اتو داكو بابني اتو نبي امجي ان هزيني بسانا او كلماتانا زور لخوشويستي قلترو بمعنى دارترو قورترن زابو يعني او سكناي كخواي قورة باساسي داناوا لبو جياني جنو مرداتي ام زوري كباس مان كر وش جياني براسي بام زوري دروس دار يعني هر كسيك كناتواني ام سكناي دروس كا بمالي كس كاونا
0: از آخر داده. آمین یا رب. اما سر زور زار است نبودی از شکنای زاری باج نمیرد که پیک هود جین. بس طلاق عاطفیانه. زنی است ناو ناو مجتمعی مگر از زور. اگر لی بپیشی و هم میده که رده سر نبودی از شکنای. لهر دلای طبعا. وخذ عطای.
1: بس او زور دقیقه. طلاق عاطفی زیادی لسکنای جسدی درست دبی. براستی.
0: چون حقی وین از شکنای جسدی کنار.
1: بس زود. یعنی او تپیاو که حقش نکنار. يعني جنك حق بياوكي نادا او انا لمالي بيكو دجين بس لحق قد انا توشي حالته شي ناخوش بونا ذا اغلب خيانتك كانش بداخ جران موك او صحزناكم نمكر باي والله دبي او اشارتي بيرد هم خيانتك كان والله لو صرت ساودك اگر او بياو براسي نيتواني سكناي شي نفسي وسكناي شي جسدي تو لبو بياوكي دروسكي يعني بياوكا لبوش نکه دوست که حتما سبحان الله ری خراب کاری داره
0: خطر تریش خراب تر ل طلاقی کلی زیاد بود مال پیک و در جینو ل دیش نیست
1: آرون کار
0: سر سر جان به نسبت لیگل سکنه کم باست کرد سکنه روحی گوتد پیاو آفرت حق ما فیان سری که حق ما فرد طبعا خواهی ورد داینه ولی قرآن شه موجوده توی ما خوش باسی حقی پیاو ل سر آفرد و آفرد ل سر پیاو حقیان سیان سری
1: طبعا سبحان الله بح وی باس بکم مسئله زواد خوا نیدایت دست بشری بخوان درستی بکنو سیستم که لبرگ بخن نه سیستمی زواد خوا بخوی دای نوا لدیرنی زمان و حتی روز قیامتش هر کسی با سیستمی جولوا وقت ورده بیت هر کاتی او سیستم شیوان درا او سیستم تک درا کار سات درست بی براسی است مثلا نسبی مثلا انتحار نسبي طلاق نسبي جرائم نسبي فاحشه مثلا نسبي تعدي جنسي تعدي محارم جنسي او تحرش محارم هل حمو سبحان الله لو سر هر دغري كاو سيستم خوي غوره داينا بيشي يعني كتوان يشي لخاله هر غرينك كان او سيستم حكومه سبحان الله خوي غوره ده فرمي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كوات تسجن ناتواني بري هيس حقه كمنيا وبياوش ناتواني بري هيس حقه كمنيا تقول أخوي قورا ريك دايناوا هرتي حقه ما فلس بياوي أوز لسجنها أوي كجن هيتي بالمقابل دبي بياوش أو تحملي أو مسؤوليته أو حقه ما فانبك يكمين أبادا جلان بيدا بي تقول أوان يعني برين جن يعني داتواني بليم کولاگی مال، کولاگی مال. یعنی براسی اگر جن انحرافی کرد، جن لایدا، جن آوازی فکر خواهد بود داینای زیب زینه کرد، براسی همه مال که ویرانده.
0: حال دوست داشت.
1: یعنی همه ویرانده بی سبحان الله. لوی حتی زارش کج باسم کردو. اگر پیاوق ل مالی بمری، آو مال تیغناسی. من دالکان همو لبن بالی دا چی گوره دبن دگنه مستقبلی خوشیان مالکه بگرمو گوری دمینه تو برام هر مالک دا چی لیمرد او مالت ویران دبی چکه او بابا او توانایینیا بالکی که کویان بکاتو و آرامشان بداتی لیو سبحان الله هر مالک باب او داگ مرد سبحان الله هم دالکان بینازو گوز دبن هم پیاوک اگشنی دیتو احتمال اوشنا براسی نبت دا چیان هم بخوشی توشی گرفتاری دوی هم دالکان
0: گرفتاری دکا
1: هم میم یعنی هر سبحان الله بلام هزاران زر پیاو مردی اوشنا لینگره او مالک گرمی او ماری خوشی او ماری آگردان او مالی آرامی او مالی تیک بسیت کارتش اساس لو مسئله لو حزم نی او زاری حق ما فیش نکی باز کم یک کمیشن آوانی که لقرآن مثلا تحدید کرد و یک ماری و آت النساء صدقاتهن نحله خواهی گفته فرمی و بیدن ماري كانن بو بريد الخوشيشتان بو بريد طيبي نفستان بيدن نق يعني بكي من لسريا او من نيل سر افريتي كماري كده دي او حقك خوتي دبي بدات حتى علماء دفر من افريت لبو هي سر زي راغلي لك بياو كتحقق داتين بري حق خوتي زبو سبحان الله يعني يكمين ما في كخوي غورا داينا لسر بياوي ك زيب زيب كبران برخزانك او كماري كي بداتي كبراتي ده بماري كي بداتي اگر نيدا اگر بمري يكمين حق كلمة ميلادي تدري حقيش نكي يعني ماري كي او زدوان ميلادي شا بلان بداخو اغلبي او جنان دمرن هيس حق ما فيش يعني ورنا جيريتو بداخو اره والله او يكم ماري دومين سكنة يعني براستي سكنة مبيت دبي آدبي مثلا او افلت شوينه كبي تدا بجيت شوينه كبي كبا ارامي تدا بجيت سيم خال نفقه يعني وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن يعني كواتب براسي دبي افرد او بيو نفقه بدا هم شويني شي تايبتي بودا بنك تدا بجي وهم نفقه شي بدا نفقه
2: خوتي افرد
1: بس حق خوتي هم لروي زلكو برقا حتى علماء تحديد يعني كده دبي مثلا هم شمشي زستاني لبوبكا هم يهاونيشي لبوبكا ولا شويني تشي دابني هم لقرمي زستاني بيبارزي ولا سرمي زستاني بيبارزي ونفقير رجانا شبدات أو خوال يعني حسب هاليكا بقدرت واني خوي يعني هاليكا بقدرت واني خوي دبي نفقي أو خزاني
2: بلاتن
1: خالي شي تر كذبي براسي لقريب زوليته لو بريركو بيشي وعاشرهن بالمعروف يعني براسي أتو دبي بتساكا لقريب زوليته يعني لو يخواه قرب زان آياتك كده فرمي أقر هل نارحتي شابو فإمساك بمعروفين أو تسريح بإحسان يعني أو تورشنا كد ببياوانا لقريب زوليته حق ما فكاني بدا دلي خوشك جياني شي شايسي لبدلسك نعم كاك اللي يقرب على أخوي بروات ميرجش كابكادو أو تسريحون بإحسان يعني وتب بتساكو بياوتي ليك زداب ابنه يعني كواتب براسي أو حقي سالم زور جرينجا كده بأم بياوة براسي بنسي أو قرآني كده بتساكل لك إيش نكيب بزوليته بتساكوي كخوش دوي بتساكوي كحقوق معنوي مادي بدي يعني حقوق معنوي كان أوي كخوش دوي رزق بجري قدر بجري كوري بكي وكو سكناي كباس مانكر حقوق مادي كانش أوي كنفقه بدي زلشي بكي سكناي شي خوشي لبوت فراهم بيني كبراسي مال مال شهر سكناي يعني سبحان الله وجعل لكم من بيوتكم سكنا يعني أجرك أو أفرت السكنة جنبيتا ناتواني جياني خوي بأرامي ببعت السري قالت أو تصدحقوا ما فيك بو خالص يتريش أو كأسراري أو جنب باريزيت أسراري أو أبيا أو أسراري أو جنب باريزيت خالص يتر كخواي قورة فرمي أو عند الزختيان لي مكان ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن او اند الزخت والزرري بينغيني حتى وبك بس بركاك ورا قل املك بك او مالك ددم بس نزاتم ده او جناح دك دهيز نوع شيء اتنابي هم للري مادي هم للري معنوي اتزخت وزرر بافرتك بكيني براسي او اسك كده بيني كاوي كده بيني بيوش نكاي لزنكاي نزاد بيسلكا زختي زور لزنكا او ند مزايقه دكا او ند راحتي دكا حتى مش دكا لجاني خوي بيزار دبي هم حق ما فقد ذاته بس لجاني اوكياوي او حرام او زها هي النا حتى ناوي ليش زدابته بلا حد نفقد هذا او ازيد دانا يا قسي بيدري او ازيد دانا او اهم زور زررك حرام أن براسي هموز ولا زلك قبل آفرتي بكيلوي لتضيقوا عليهن لو جاني نار حد كي براسي أو حرام
2: عكسه ميثاق غليظي كباسمان
1: بالضبط أو
2: مشكاندني أو ميثاق غليظي
1: والله مشكاندني أو ميثاق غليظي كباسمان كر أو لروي تمنزور مثل حق ما في تكشي كالقرآن باسي كر بلام أو كان يعني مثلا أساسي كان يعني بالعكس بكوا أوزار ما في أو بياوي لسجن كيسيا يكمنشد أو جنا إطاعة بياو كيفك أو هاي وشي وتمان أي مثلا سكناي إداري بس يا كتبيت أو جنا براسي إطاعة بياو كي خويبك لهم بيغمري خو عليه الصلاة والسلام مجد يجزور خوش ذات أفرتك سبحان الله دفرمي هر أفرتك صار شتيكر لحشدر كي بهشتي لتشهاني دستجوري باب استجوري إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها أو يعني بالعكس إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت بعلها في غمر خادة فلم عليه الصلاة والسلام لهشت در كي بهشت لتشهاني كيف هي باب استجوري سبحان الله يعني كواتا أما يكميش دبي أو أفرتا وأطاعت زوجها وأطاعت زوجها تكون سهرة من أطاعت زوجها يعني براسي بي أو أفرتا إطاعي مهدي خوي بكات
2: إطاعي معني كولايتي نيما زور دورو بشان دري أفرت يعني كأنما نام بكولي بياوي
1: بالضبط أو لا طاعت في مخلوق
2: في معصية
1: الخالق أو أفرتا أقر أو بياوة أمرتي بيكر كوا معصية بي بجينا كاتر بلام أويك علاقي بجياني خوانا
2: بالمعروف
1: دبي هم بالمعروف كخواي قوردة فلمعاشرهن بالمعروف أكسيج لقى توا عين النبي أفرت كذ براسي ومعرف لقى بيعو كي بزوليته وكذا خالي كم كذا بيطاعبك أو يعني زور نعيمة أساسية دوامش يعني خالي
2: حقي بيعو
1: برين حقي بيعو لسجني أو خدمتي بك براسي النبي أخ أوش أو بيعو له أو كذا غير هذا خدمتي بك ويانا يشيل له خدمتنا كأويا كسكنه جسدي كي بتواوتي بداتي كفراموشي نكا كمثلا بشتي تينكاتن خالي شيتر يبي أسراري أو بياوي بباريسيت يعني أتكو هيت معلقني بأسرار خالي شيتر
2: عفوا لسه مسألة أسرار يعني زور زار بثاني مبرين سوشيال ميديا زور زار مثلا أفرت هموشتشي مال بلاو دكاتوا روجانا وانيا مثلا سنة أفرتاني سناب شات وشتانا هموشتشي مال دا تايم برين أو دستبابي
1: بقرآن أدى بياو كي رازين بيئة
2: زور زار هي بياو رازينيا
1: بخواي قناح شان دقاتي بخواي شتشي زور يعني زور شتشي نامعقولة أو كتو شي وشي خوش دكي بلاو دكي أخا هزارا مال تمني أو ناني إيو دكا تمني أو جياني إيو دكا أخا لو يخلق والله نويا نخوش وسري ديشي وشيشي هي هم بنفس دسن أقاش يعني أنا بقول زابو يعني أمشت شيء خرابة يعني براسي أو بياوة أجرازي نبي حزني هني شيء مالي أشكرك ناتواني أشكرك كان خالد شيء ترى أويك دبي أو هيك كسجنيته أو مالك أو بياو بينا خوش يعني أو قاطبة نصجني وعذبة أجر بيتو هر بياوة كهر كسر بيت أو مالك بياوة كبينا خوش براسي أما زائزني دميني توا حقوق مشتركة شيء أو طبعا أو بكرتي أجن لا الكتاب كان يفقي زور بتفاصيلي يعني الكتاب كان يتفسير زور بتفاصيلي بس أحق ما فانكره سي حقوقي مشترك يعني هي حقوقي مشترك هي كم حتى تقريبا لقرواني شعليك لحق الجنو لحق بياو كجدا موجودة طالما أحق مشتركة حقي هي كم أو هيك معيشة بمعروف وعاشرون بالمعروف أو يهردوا شيئا حقوقك شيء مشترك دبي هردوك لقيك باشبن هردوك لقيك بريزبن هردوك لقيك حرمتي يكتر بقرن هردوك لقيك تري أو بري آرامي خوشي بدن يكتري تو أو سرزي أو حق شيء هردوك شيئا حقوقي مشترك لقي ميران ميراتش حقوقك شيء مشترك أو بمري ميراتي ويدقري أو إيش بمري ميراتي ويدقري كات النبي بياو كشتيك بكا بيش مردني كشنا كي محروم كلام ميرات والنبي جنا كشتيك بكا بيش مردني بياو كي محروم كلام ميرات أو كم الله حقوقه برين بيوانديشي برين مشترك بكا جن بياو هاي عن بو
2: وزا خير ذات
1: وقاعدتور
2: كاتي بقيمتي خود داما إن شاء الله داوة كاري نخواي قورا أو سكنا ومودة ورحمة بهم عن بخشي
1: آمين
2: أكو تايدا سباسي زنابشتان دكين لبو جوه قرتنتان تعالقية شديكا لبودكاسي تدبر بخواي قورا تان دسبيرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعدته
1: خواهيان داوان لأكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت توبة قوري خود دروس مانك يا رب العالمين بمان كرا أو عبداني رازقويانا لقلتو يا ما ملائكا يا رب العالمين بنا أقرن بتو يا إلهي للنفاق بنا أقرن بتو يا إلهي للرياء بنا أقرن بتو لتكبر بنا أقرن بتو لترسنوك بنا أقرن بتو لكفر بنا أقرن بتو لفقيري بنا أقرن بتو يا إلهي لفيالك كواب ما نويل إنسان كان يبكين فيالك ما نويل نفسي خو ما نبكين يا ربي خويا الساغ مان كرو باك مان كرو درون مان بيوستي خوتك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين ممان كرو عبدانيك هليان أبجيري هل مان بجيري يا رب العالمين خوت مان بيبناسينا يا أكرم الأكرمين محبتي خود لدل مانا زيادك يا رب العالمين يا إلهي ناخ مان برك الأخواناسي ودين داري فنا مان بدا يا ربي لو قناها كان يا أكرم الأكرمين إلهي قناها كان لبيش شوما ناشرينك إيمان لدلما ناشرينك إيمان لدلما نادام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمان جينا بإسلام وبمان مرينا لسر إسلام بمان مرينا يا إلهي إسلام كرها ولنا وقورمان يا إلهي إسلام كر شفاعتك للروج محشرما يا إلهي إما لم زمني فتنة يا سبارد لا يتوزينا بإيماني خو ما سبارده توأكين إيماني خو شوستان ما سبارده توأكين يا إلهي بزي خود بسلمانا ببارينا عفو عافيتي خود بسلمانا ببارينا كرم ورحمتي خود بسلمانا ببارينا لسر جنبنا كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أجر رضا من دي تو بدز به أن باك من لهش تجنابي يا رب العالمين اللي من راضي به يا إلهي داوال لأكين هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شي من لم دنيا فان يدا يا إلهي بي من عطاك محتاج حرام من مكة محتاج دسي نامرد من مكة يا إلهي أو من بحال مال مال داريك أو من بمنال منال بي عطاك أو من بمنال منال كاني صالحك يا إلهي داوال لأكين ومن قرزار قدي سرشاني سوك أو من نخوش الشفاي بوبنير أو من كم رزق رزق حلال زيادك يا إلهي داوال لأكين رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركت بسر دغلو دان مانا ببارينا بركت بسر كانيا وكان مانا ببارينا بركت بسر بيرا كان مانا ببارينا بركت بسر باخو بستان مانا ببارينا بركت بسر آجلا كان مانا ببارينا بركت بسر أولاد ومالو منال مانا ببارينا يا إلهي داوال لأكين إما لهمو كاتي زيات المحتاجي بركتي توين يا إلهي تو خد بركتي خد من ببنيرا أرامي بسر مانا ببارينا يا إلهي هر نخوشي كي مادي ومعنوي من هي شفا من بدا يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني لسر مرقى بشيات مانا وإيرا بجئه يلن يا إلهي بمن جرى لو عبداني بسري برزة وإيرا بجئه يلن روجي قرانوان بولايتو يا إلهي بكرب باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرم بزي ورحمتي خد بسرمانا ببارين عفو عافيتي خد بسرمانا ببارين يا إلهي داوال لأكين برحمتي خوت بكرمي خوت أم طاعة عبداتي أنا من لقبولك يا إلهي أقرتي غفلة من بوبي أقرتي الرياء من بوبي يا إلهي أقرتي بآقائي من هبوبي يا إلهي أقر صواب من نبوبي بخوة بروردقار أم عبداتي أنا كأكين بدلي خوش بسيبوتو أكين خوة لمن قبولك يا رب العالمين يا إلهي هلوك مكريك من هيبو من بينبك ومن شارسرك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت نعمتي زورت بسرا باران دون بخوان نعمتك ناتواني بجميرين يا إلهي چون نعمتك أنا بسرا باران دون آوى بمن طواوك بمن تكملك بمن زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناه داكو باك من ببورة لقناه مردو كان من ببورة لقناه خيزان وهاوسر منالو وچا من ببورة يا إلهي لقناه براو خشكان من ببورة لقناه دراو سيكان من ببورة لقناه خزمكان من ببورة لقناه ما مصاب قتابي من ببورة لقناه أمتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببورة لقناه هاوشاريان وهاوزمانان من ببورة يا إلهي داوال لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمبولات اجتماعي إما ببارنا يا إلهي أم كردستاني إما زور خلقي بيدين تراتيني تياكن زور كافري دنيا لسري كوبونتوا يا إلهي داود لأكن ببارزة دسي كافران يا رب العالمين يا إلهي داود لأكن بقوري خود برحمتي خود ببزي خود لچنجي بيغان رزقار مانك يا رب العالمين دسي كافران من ليبرا يا رب العالمين يا إلهي أو كان الله أعلم يعني كجيغ هداية هداية يعني بدأ جي هداية دنين خواه لك والأملتي يعني بخروي يا رب العالمين يا ربي خواه أمكان الله أني فساد لنا أملتي أبلا وأكنوا يا إلهي داود لأكن لك والأملتي يعني بخروي يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود باري اقتصادي وجياني خلق بهسترك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين محتاج دسي أم كافران مانمك يا رب العالمين خوايته خود سر برشتي رزق مانك يا أكرم الأكرمين يا إلهي درقا كان يرزق لدسي خوتا يا رب العالمين محتاج أمنا مردان مانمك يا رب العالمين خواي لد أبارينا ولد ألالينا و برحمتي خوتي وكرمي خوت شون لم رجا بزماني بالرجوة لما عليكتو يا كوبينا و أولا بهشتا لخزمة بيغمبر أسأل الله عليه وسلم كومان كروا يا إلهي داوال لأكين صلاوي أما جسي أما بقينا بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يكيقنا من لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان خم بخوش حارزان وجاري كتير بقية ويبرزو خوشويست بقموا لا برنامج رامان لنداكاني قرآن بو إيمان داران أمرو بيارمتي الله سبحانه وتعالى دچين خزمت نداي جمارة 84 لقرآني بيروز بابتكي باسي واجبوني سرخستنو بشتواني كردني ديني خوا وهروها أهلي ديني خواش اقتداء بواني كوا بانغ شكران بو او بابتا كاببنا بشتواني الله سبحانه وتعالى بشتواني ديني خوا اواني شوالاميان دايوو سركوتو سرفرازبو ام بابتا قرنقا عزيزا كانم لا آيتي شواردية لسورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة، فأما الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. خوش سكانم أجر تماشاي أو آتبكين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أم آيتا باسي بابتكي جرنج دكات أو بابتش بريتيا لويكا خلقانك دبي آمادبن بو أوي ديني خواي پروردگار سربخن ببانگواز کردن بهول وكوشش لو بيناودا بأمر بمعروف ونهي لمنكر ببلاو كرنوي أو إسلام جوانا لناوكو ملقا بله نداكا بو إيمي إيمان دارا. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الله سبحانه وتعالى داواما لدكات داوا لو كسان دكات كوا إيمانيا بخوايا وكو پروردگار وكو الله وهر وها إيمانيا با پیغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم وهر وها إيمانيا با إسلاما وكو برنامي جيانيا وكو منهجي كوا پيرويبكا لا رجاني خوايا دا لنا وكو ملقدا أمني دايا بو أو كسانيا الله سبحانه وتعالى بيان أفرميت كونوا أنصار الله إيوا ببنا بشتواني كردني ديني الله سبحانه وتعالى. عزيزة كانم أبي أو بزانين ككاتك الله سبحانه وتعالى داوال عبدكاني دكات وانك باور يعني هي ناوة بأ الله سبحانه وتعالى كده فرميت كونوا أنصار الله ما ناي أوني الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله محتاجي عبدكاني بيد بوي سريب خان إيما دزانين عقيدة من وايا بربا ورمان وايا كالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير تواناي بسرها مشتكا هيا دصلاتي بسرها مشتكا هيا چونك أوي هيا مخلوق الله سبحانه وتعالى كواخواي يورد دروست يعني كردوا چون دبيت ايما وابير كينا وكوا يكيك لمخلوق كان يعني هرشتك لمخلوقات الله سبحانه وتعالى تواناو دصلاتي زياتر بيت لالله سبحانه وتعالى هركسك اگر بيروباوري وابير وبيروباوري كي چوتا بيروباوري كي هليا
بير وباوركي لا درا يما أزانين الله سبحانه وتعالى خوي خاوني أو بنوريا أمر بدستي خويتي ألا له الخلق والأمر خوي أو كونا بريو دبات همو كسيك لمخلوقاتي محتاجي الله سبحانه وتعالى أي سورة إخلاص أقر إيما بجواني بخيني نواء أو توحيد ما نبو بيداد بيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلي أعزكان بلام ليرة الله سبحانه وتعالى داوى لعبدكاني دكات بو أوي ديني خواي قورة سربخن سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم سربخن أم داوى كردنش بو أوي تاخي كردنويكي تيدا بو عبد إيمان داركان بزان كوا استجابة دكن بو الله سبحانه وتعالى دركوك أو عبدانا بشتواناني ديني خواي پروردگارن أوانن كومليكن كوا شو روش هولدن ديني خواي پروردگار سربخن برگريل ديني خواي پروردگار دكن بالي عزيزة كانم أم دنيايا دنياي تاقي كردنويا أم دنيايا أبي إنساني إيمان داريش بوني خوي بصل ميني نابي وهزبكا كوا دائما وببر دوامي دبيت جير دستبيت نخير دبي إيمي إيمان دار بيشن بين بو خلقاني كتر كومالقي إيمان داران دبيت خاون دصلاتو هزبن خاون تكنولوجيا بن خاوني صناعاتو بيش سازي وآبوري خويان بن بلي عزيزة كانم أبي إيمي مسلمان بوشيوازة بيركينوا ألم دنيا يدا أبي إيما ململان يبكين لقل أهلي باطلا نابي ساحة شوالكين بو أهلي باطل نابيت إيما كم ترخم بين تنبل بين هر خريكي شتي لاوكي بين وساحة شوالبكين بو أهلي باطلو أهلي جاهلية بلي خوش يستكانم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله باقوا برسي عربكين لخومان چنكسمان آمادين بلين لبيك يا الله نحن أنصار الله إيمين أوانين كوا بشتواني ديني خواي بروردگار دكين إيمين أواني كوا بانقواز دكين ايمين اواني كوا برگريل ديني خواي پروردگار دكين ايمين اواني كوا ديني خواي پروردگار سر دخين ايمين اواني كوا ديني خوا بلاو دكين وا بحكمت بموعظي حسنا بنرمونياني و ايمين اوانشين كوا اگر هاتو دجمن بهر چكيك بيوه لماندات چكي فكري بيت چكي تقمنيو سلاحو و هر وها هر شتكي تر بيت ايمين برامبر اوان دوستينو ايمين كوا ابي اعداد بكين خومان آماده بكين بو هر اگريك كونوا انصار الله ككاتيك الله سبحانه وتعالى امني دايا اراستي ايمان داران دكات باسي نمونيكيان بو دكات بو اوي ايمان داران وكو اوان ببنا بشتواني ديني خواي پروردگار كده فرميت كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله أروكو چون عيسى كري مريم بيغمبري خوا أو عبداء أو بيغمبراء كوا كري مريم بحواري كان أواني كوا لدورو بشتين أواني كوا لو صفن أوي كوا خوياً يكلا كردو توا بيان دا فرميت من أنصاري إلى الله كي أواني كوا لقلم دبن بو سرخستني ديني خواي پروردگار بلي عزة كانم
امر مسلمانان بيوستيان بو قوتيا امر مسلمانان بيوستيان بو نواتا الصلبيه بيوستيان بو كسانيه كوا خورا قربن لكاتي روداوكان او كسانن كوا حسب مسؤوليتك ان برانبر جاندني ام دين جوانا بو خلقي حسب مسؤوليتك ان با رزقار كردني او خلقا كوا غافلن دورن لديني خواي برودگار نخوشن امانا وكو بزيش كيك دين چار سري او نخوشيانا دكنو او خلقا رزقاري دكن لا ريقاي شيطانو لا ريقاي برودوزخ خواب نامام داد او اسلاما پيوستي بكلاپياو هيا او اسلاما پيوستي بو كسانه هيا كوا جاني خوان مالي خوان وقتي خوان بخت كان لپيناو الله سبحانه وتعالى ولپيناو سرخستني ديني الله سبحانه وتعالى ولپيناو برگري كردن لديني خواي پرودگار عزيزة كانم امرو ايمال سردمك داين كوا دجمناني اسلام بهمو شوازيك دجمناتي اسلام ومسلمانان دكن بيلاني قلاو دادنين بورخاندني اسلام ومسلمانان وهروها لنا وبردني عقيدي صحيحي اسلامي وهروها بو لنا وبردني خيزان بو هر كاركي خيزون كوا انجامي ددن ببيت ماي اويكا مسلمانان لدينا كان دور كونوا ابي اي مي مسلمانيش اغاداري او خالانا بين اغاداري بيلانا كاني دجمن ببين چونك هر سردميك اوان هول ددن بشيوازك لشيوازكان دجاتي كردني ديني الله بكن سبحانه وتعالى اخو ابيت خلكانكيش برقري لو دين بكاد واو دينش سر بخاد بله ككاتك عيسى عليه السلام داوال حواري كان دكات لهندك روايات هاتوا كدوانزا كزبون كأوانا ما نوا لدورو بشت عيسى داوان لدكات داواي موقفيان لدكات بلي عزيزة كانم چونك هندك باردوخ ديت كداواي موقف دكت لإيمان داران أبي إيمان داران براستي أو آمدهيان هبيت بوسر خصني ديني الله سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بزان أوكو ملكسا متردد نبون شكو قمان لضليانا نبو دل صوز بن بو بيامكي عيسى دل صوز بن بو أو برنامو منهجي كوالا سريبون بلي عزيزة كانم أم دنياي بوشي وازيا هيا دلصوزة بو حق بو راستي وآمادية نفس مالي خوي بفروشي با الله سبحانه وتعالى وهشا بو باطل خوي يكلاكر دوتوا أي أو باطلي استعاوا بلاو بوتوا أو قندليو فسادو أو بيديني كوا بلاو بوتوا اگر خلکانیک نبیت دل سوز بن بو او برنامه پوچالی خویان و بو برنامه شیطان چون اوها سردکون اوانیش حولی خویان ددن اوانیش برنامه خویان هیا پلانی خویان هیا ایش دکن بشو بروش سربازیان هیا بوی اوان توانویانا کوا بلاو ببنوا ابی اهل حقیش لميدانك وجود ينها بيه ساحة شلنكن بو أهلي باطل ببيه تردد فرميان نحن أنصار الله إيمين أواني كوا ديني خواي قورا سردخن ببيغنبري خوايانت عيسى عليه السلام بلي عزيزة كانم أبيه بو أو دينش كومال خلقك هبيه بو شوازة كوا آمادة بيت ديني خواي پروردگار سر بخاد تماشا دكين وكو باسم كر لهر كومالغيك كومالك هيا كوا ايمان بو حق دينيت وكومالكيش هيا كوا لقل اهلي باطلة
دفاع لا أهلي باطل دكات بلان تماشي نتيجة كبكين. فآمن الطائفة من بني إسرائيل لبني إسرائيل كوماليكيان طائفيكيان إيمانيان هنا كوا الله شريكي نيا وعيساش عبد رسولي خوايا تنها عبد رسولي خوايا عيسى بوخوي خوانيا وطائفة كي تربو وكفر الطائفة أو طائفة كوا كفر عن هنا وكفر عن كرب يباور بون أوانب كوا دانت عيسى خوايا والعياذ بالله يان كري خوايا يان ثالث ثلاثية أو عقيديك باطلة أويك وعقيدي صحيح به عيسى عبدي خوايا وبيغنبري خوايا إيما إيمان داريش لا نفرق بين أحد من رسلي إيما إيمان من بهمو بيغنبران هي عليهم الصلاة والسلام وكو طائفة كاني ترنين كوا إيمانيا ببيغنبري إيما نبيت جابوية بوشكو كافر دبن بلي عزيزة كانم ليرة فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة كوم الغكا بوشي وازية أهلي حق بردام دبن لا سرخستني حق لبلاو كرنوي حق ولقل أهلي حق دا دبن وأهلي باطل وأهلي كفر وأهلي إلحاد أو أنجب أخوان طائفيكن وكفر الطائفة الليرة أبي بزانين كوا باشروج عند بو أهلي إيمانا الله سبحانه وتعالى فرميت فأيدنا الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى تأييد سرخستني إيمان داران دكات يارمتيان ددات فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم والله آزيزة كانم أقر إيما خورا قربين جي قربين لسر أو دينا ضل كمان جي قربين لسر أو دينا ودعاج بكين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بتايبتي لم سردمك وسردمي فتنة زوزور بيوستي من بوية كوا مسلمانان آقاداري خوان بن ودعا بكن كوا الله سبحانه وتعالى جيقري أمكا لسر حق وديني حق يشتر بخن وآقادار بين عزيزة كانم خوش عزيزة كانم باهم من وكو إيمان دارك وكو مسلمانك آقادار بين لرغي إيما وإسلام مسلمانان ناشرين نكريت آقاداري رفتار من بين لشوني گومان خومن بپاريزين چونك دجمناني خوا زور زور حيلان هيا زور پيلانيان هيا بتايبتي بو اواني كوا پيشنگن ما مستايان ملايان بان خوازان زانس خوازان اواني كوا خوشكي بريزن پابندن بنقاب بحجاب شرعي امانة هموي مستهدفن للاني دجمناني اسلام و ايانويت لكداريان كن آنويت بلا ريابيان بن يان تهمان بو هلبسن برن أمانية كوا ميونراتي إسلام دكنو تماشاي أخلاق يامكن تماشاي روشت يامكن بزانا چي دكن أبي آقادار بين والله آزيزة كانم هر كسيك بعمدن أوشتان بكاتو إسلام ناشرين بكات خواي قورت وليلي أسيني توا بويا آقاداري خومان بين آقاداري رفتار من بين بلي أعزيزة كانم الله سبحانه وتعالى أو ديني خوي سردخات وإيمان دارانيش سردخات إن الله يدافع عن الذين آمنوا أوا وتي الله يا أوا آيتي خوايا خواي قولة دفاع لو كسانا دكات كوا إيمانيا هناوا أعزيزة كانم أقر تماشاج بكين تماشايا واقعي استج بكين أقر مسلمانيش ابتلا ببيت خواي قولة تاخيب كاتوا توشينا راحتي ببيت حتى تا لپیناوی او ریبازا اگر اشکنجا بدرید و هر و ها بکو جرید شهید ببید او سرکوتنه سرکوتنه سرکوتن هر اون نیه کوا لرگی چکو بید و تو دا صلات بگریتن دست
او جوري كلا سركوتن بابند بونت بشرعي خواي پروردگار جيگر بونت لسر حق بالي از كانم او سركوتنا اگر او مسلمانا او بان خوازا هر پيگي كي لنا كوملگا او خوشك ايمان دارا اگر جيگر بو لسر او دينا چنيك تشنين ليدا وقسيان بيكردو وهروها بهتانيان بوكرد او رازقو بي لقل الله سبحانه وتعالى ابي جوان بي نداد او انا شمشم كيرن او انا هيچنين اهلي باطل فشولا بلام اويك وا ابي اهلي حق دزبقن بحق وا او حقش ايجي بيبكن بيهن ميدان وا و كوب ابنوا او كاتا دلين قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا بلي عز كان بس او الزوزور جرنجا كوا ايما براستي تسليمي او حق ببين ايما ابيت اغاداري هوا ونفسي خمان بين اغاداري برجوان دي تاكا الشخصي كاني خمان بين نيخينا بيش برجوان دي قشتي مسلمانان وبرجوان دي اسلام بلي عز كانم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم تنخوش الله سبحانه وتعالى عبدكاني إيمان داران سر بخاد بسر دجمنان زور زور خوش عز كانم أوش بهولدان دبيت أوش بكوشش دبيت أوش بجهاد كردني نفس دبيت جهاد كردني منافق كان دبيت جهاد كردني دجمناني خواهي پروردگار دبيت فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلي أو دين سرد كبيت باشا روج مستقبل بو إسلاما هو قماني تانية أبي إيما برباوريكي قوام منها بيه يقين منها بيه كالله سبحانه وتعالى دفاع لإيمان داران دكات بويا دجمناني خواش هول ددن كوا أو إيمان دارت دروس نبيت بلاني شو روج دادنيت بو أوي أو إيمان دارت دروس نبيت بلي عزيزة كانم أبي آقاداري خومان بين أبي بقينا وآستا كوا إيما ببينا أولياء خواي پروردگار چونكا باقي بيستي أو آيات بين كالله سبحانه وتعالى فرميت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كين أولياء إخوة الذين آمنوا وكانوا يتقون أماني أولياء إخوة إيدر خبوني كوا كسك بانغ شبكات كسك ادعاء أو بكات كوابري أما ولي إخوايا نا الذين آمنوا حقيقة إيمان بالله سبحانه وتعالى ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بابن بون بو إسلاما بلي أبي أو إسلامش تنها برنامي بيت چونك الدين لاي الله سبحانه وتعالى تنها إسلاما إن الدين عند الله الإسلام هر كسيكيش غير إسلامي بيت فلن يقبل منه والآخرة شال لخسارات من دانا بلي خوشي سكانم أوي أولياء إخوة كوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أما نتشيان بوهايا لهم البشرى في الحياة الدنيا بلي عز كانم حياة الدنياش مهمة يمي مسلمان براستي نابي بوشيوازة بير بكينوا هر وكو تشون ديانويت ديانويت كوا مسلمانان بچنا قوشي كوا بچنا شوني كوا آقاداري أم دنيا نبن هر تنها عبادتك بزانا سبحان الله بو سلاحو بو شكو بو غزو فكرية دين مسلمان ايوه خريج عبادتي خوتان بن ايشو كاري خوتان كان اما دا صلاة اما حكم راني نا او ايشي ايما يا ايباشا اگر واش بيد او مجال ما اندابا ايوه حكم راني بكن كوا حكم راني كتان چي تان كردوا چي دسكوت يك هيا خلق بو شوازي كوا استيدي بينين لجر ساي حكم راني اوان دان بلام او كافي نيه نابيت مسلمان بوشيو عزبيو ساويل كبيت و تسليمي او بروپاگندبيت
تسليمي او قمانان بيت تأثيري لبكا وكاري قليلة سر بيت نخير او دنيايا الله سبحانه وتعالى كوا ايمان داران سر دخات و بشرا و مجدان بيدادات نم دنيايا بشرا چيا اوه كوا انساني مسلمان لجير سائي لا اله الا الله محمد رسول الله بجيت تطبيقي حكمي خواهي پروردگار بكات او لخزمتي او دينة بيت او دينة بلاو بكاتوا او دينة جوانا بگيني بهمو كسيك لخويو دس بيبكات لكسوكاري دس بيبكات بالي عزيزة كانم اوش دبيت اوش رودة دات كوا سيركي لمالك لمالكان اگر عيبو عارك هبيت يان كسيك هبيت كوا رقاي حقي نقرت بيت او پیغمبران عليهم صلاة والسلام توشي او ابونا بالي عزيزة كانم بلام گرنگ اوه كوا انسان بو خوي لسر حق بيت هول بدات حق بلاو كاتوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لآخرة شا عزيزة كانم اواني كوا لدنيا لسر اسلاما مسلمانا هول ددن كوا پشتیوانی دینی خواهی پرودگار بکن دینی خواه سر بکن برگریل دینی خواهی پرودگار بکن او هرچون مجدین بو هیا او اوانه ولی خواهی پرودگارن چون که ایمان دارن چون که متقین لآخرت شا الله سبحانه و تعالی مجدی بهشتیان پیده داد مجدی اویان پیده داد کوا لیان رازی بوا مجدی اویان پیده داد کوا لناو نعیمی بهشتا بکیفی خویان بجوري نوا هل سكوت بكن بلي عز كانم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة شن خوشا كأيمش لو كسان بينك الله سبحانه وتعالى أو مجدين بيدادات أو ناز نعمتيك وعلى بهشتا ديناوا بو إيمش بيو بو إيوش بيو بو همو إيمان دارانك بيد بو أهلي توحيد بيد لسرزوي بلي خوش سكانم أبي إما بوردي لو آياتانا تيبقين بو أوي كاري بيبقين بو أوي بتوانين إيمش لجياني خمانا شوني پنجمان ديار بيت بو سرخصني ديني الله سبحانه وتعالى بلي خوش ويستكانم إما بيويستكات مراجعيكي خمام كين بيويستكات بجواني لدينا كمان تيبقين بيويس سكات كوا نيونريكي جواني او دينابين بيويس سكات كوا يكريز بين چونك الله سبحانه وتعالى داوادكات لا ايمان داران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بلي اهز كانم ليرش لم نداية يا ايوا الذين امنوا كونوا انصار الله زنا نداكاب وجمع إيمان دارانا كحمومان لو كسانبين كوا لسر ديني الله سبحانه وتعالى كوا ببينوا أو إيمان جوانا كوا من بكاتوا ولبيناو أو دينش هول بدينو كوشش بكين أو دينش سر بخين بالي آج زكانم أما داوكاري الله سبحانه وتعالى لباور داران كداوان ليدكات با همان شوي حواري كان لقل عيسى عليه السلام أبي إيمش بوش يوازبين كوا برقري لديني الله بكين سبحانه وتعالى وفرمان كاني خواي بروردقار جيب جيبكين لجياني خوماناو وهروها لناو كومالقام خوش يستانو عزيزان بمشي وازا دينا كوتاي برنامي أمرمان داوا كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقين لدينكي وبا بنزمان بكات بفرمان كاني ولو كسانش بين كوا ديني خواي پروردگار سردخين ولو كسانش بين كوا برقري لديني خواي پروردگار دكين وداواكين الله سبحانه وتعالى ايمان داران سر بخاد بسر دجمنانيان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. لا بردوامون لباسي جيان نامي في الشواء وخوشو اسمه بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم، وهروها باسي يالو هاولا برزو خوشوي سكان دوري پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام. لدرتي رابر دوا باسمان لا سرتاي دسپيكردني

جودتين فتح لتاريخ إسلامي دا كبيرتي فتح مكة أو مكيك مديك زور زمانك زور بو تشويني بتفارستيو كعبة بركرا ولا بتو وهروها طواغيت ومشركين قريش كردبيانا بسنتر ومركزي محاربة وراجرتنا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام در بدر كردني وباشا نج مؤامرة كردنو لداني بيغنبري خوا فتح مكة إيش يكلا جولتين حدث كانوا قران كالا كان لم يجوي بشريته ما يجوي أراسبوني إسلام ودولة إسلامية ده رب العالمين سبحانه وتعالى صورتك بشارتي في أداب بوك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ولكن فتح مكة أوان دا قولية أواني بيش فتح مكة مسلمان بون جياواز لقل أواني دواي فتح مكة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى يقينا أوانيك لبيش فتح مكة مسلمان بون جهاديا كردوا ونفسيا بخشيا وماليا بخشيا ودر بدر كراون قد أواني دواترنا أكو أمانين أقرتشي وكل وعد الله الحسنى هموشيان الله سبحانه وتعالى وعدي حسنى داوني برزن بريزن جيغي حرمته ريزو شانازيها مو أمتي إسلامي بلام زور فرقي هي بيش فتح لقل دواي فتحات شكو بيش فتح عالمي إسلامي ودولة إسلامي نوعيكا دواي فتح ورانكاريكي راستو خو جذريو بنشيني ديد بناو أمتي إسلامي بناو قوته دا صلاة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لشي رابردوا باس ما كركا سببي هالوشانوي باكد بابلين سببي جولاني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام برو مكة بابلين غدر كردن وخيانة كردني قريشة لو عقديك لبيني أنا هبو شنك بيرمان نشي إما مدي عقدكي صلح حديبية بريار دراوة شرب وصي لبيني مسلمانان وقريشة وهدن بيتا دصال بردوان بيت بلام او قران كاريو تغييرو او اشتطاريك الرؤادات يك بارتشا بو حلوشانوي بشيشي عقدكو تيكشكان دني ابيت مايلي حلوشانوي همو قريبستو عقدك كروي داولة بينيان دا اوش او بقول درسي رابردو اباس ماكر قبيلي بني بكرو قبيلي خزاعة كخزاعة هاو بيمان بون لقف بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بني بكري شاو بري بغن بون لقف قريش ام دوق عشيرتها البو معلومات باسي شمكرت اما هل لكونه وثارات وشر وبابلين طول سنة ولا يكون يكتر كشتن لسر عرز لسر آو لسر حيوان لسر هر شيء بردوام هاي انبوا هل وكتون مجتمعي بيش بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هل وها ابوا يعني دو هر كز نبوا لقل كسا تاسر برواد بردوام بيشو نعرتي طائفي وقومي ونتوى قريتي وتيرا قريتي وامان لنا وخل شيء الله وبو شري لسر كرا وخلقي لسر عبادة كرا وكجرا وببي هدفك بردوام كاتك اسلام لسر شوين كانما أمنع راتو بعض الجاهلية نسر هلا ذاتوان خلق لسرشتي بين رخو بمعنى شركات وقوي بكوش داتو دو اجتماع شاكي تيج أسالي في ديارني ونازاني بوشي قوي بكوش داو بلان بهاتني إسلام بهاتني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كإسلام هاتوا بني بكرو بني خزاعة شكوها دولا كافر متامو ديكي زور أوهم ونعرات وشرعان لبر خاطري يقلابونو وشر بيغنبري خو وجنجي بيغنبري خو نو أما خفبو كذبو أقر شيو كباسم كردو بني خزاعة هاد لقال بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام زورتون نبون بلكو رازيان لبيغنبري خو قرتو عليه الصلاة والسلام بيغنبري خو اجنو عقل حرمتي بون وادون اگر شي لسر شركة كشيان بشي جان ما بيتوانو يعني يوكو قبيلك وعامي قبيلك هاد بويا كصلحك الرؤادات وشيت طرفي شي وبوي هي مباشرة خزاعة اشنا طرفي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بني بكر اشنا طرفي قريش هو استا شرنا ماوا بيغنبري خو لصلحايا امن على تاند دروز بيتو ام طائفة قريتي دروز بيتو ام حزب حزبيانه وتيره تيره وجماعه جماعه ومجموعه مجموعه وعالم على مدى سبيكاتوان حقتا هروايه شكو خاطري درونا ما يتر اشنو جاني يكتري بويا كم خيانه كاكريت بني بكر بلاماري بني خزاعادنا وكل درسي رابردو باسم كرد لا بيريكا ك بي او تي وتير لسر اي اتش بي او تي وتير قال لي كميني شان بودا انينو مجموعه شان لي اكو جنو شردس فيك على بيني انا اواني بني خزاعه را كان لقشر بغداد انا كاتش كلناو أبوابي مكة وردور ده أرونا جورا وبناو حرمش لحرمشة بني بكر وازن لنا هنو وأويدس يعني بيب قادة ينكوجن حتى وكل درس يلا بردوه باسم كركاتك أش نجورا واني هواري عن ليها الله سيد الله بابا هاتينا تناو حرمه ولا حرم أنا بكسب كوجي بلام قائد كان
حقيقتي جاهلية الشرك بشان ذات قال إلهي شيء إيه ولنا بحرام عدزية كان شجاع ويك تولي خوته نادوية فرصة هاتو بيك تمشي كبا وريان بو قضية كإله أمانة وكو تجارتك وقضية شيء زياتر بكاد هنا وإيش أنا سرك الدور ومجموعة شيء قريش إيش بجدار من لويات شو كبني خزاع زاني ويانا كل ليان بيني ونك قريش إيش دس يانها بوتي عيدا نزيكي بسكسي شان لي أكوجن دواي أوا مباشرة بني خزاعة هوال أجينا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام قريش مباشرة بدواي أمر داو ببياني بشيمانية كيو تنوين ينو شكا واني كي إشا كان كردو باشي كيزوريان سر بخو إشا كان كردو بو كاتك أسنى لا أبو سفيان خبري بيدنش تشوار داو الله منا مام نا أقام لي بونا بيشي رازي بلام أبو سفيان كابرايكي اللي أعطو زيرك أزانيك باشهاتي أما تشي ليا كيوتو شرحي بسيط نيتو خلشي كشتو دانشو لن يوشو أو دايب وشو أمانا بابي ما مصيبتك ما بوكو مانا أتو عقدك ما تلو شان دوتو لقل بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لم لا خزاعة شخصي قنيرن بولاي بيغنبري خواه كعمري كل سالمي خزاعينا تابقات مدينة كاشيت بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لمزقوتا هل لدور واني هاوار لبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بشن بيت شعرك استنجاد هاوار وداوي نجدو يارماتي وفرياكوتن لبيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام كواوان بسر هي ناوي نوز عكمان آه هاي وفريا مانك ولسر أو عقديك بيشتر لقل ما ناهب وبيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام فرمي نصيرت يا عمر بن سالم يعني بيخنبا إلا بشتان أقرم شكا بيغنبري خواك لوانني عقدك لقل كسي كابكات ودواي بشتي لي بالبدات نتيجة كي هرتشيك بيتا أخيري بات ما دام عقدك ردو مانا سرت أنا خم اگر پلاماری جایت تان کرا اگر توش فی مترسی بون باشه کم ل محار جایت شرک کردن لسرتان که مش پی اوتیه مبدأ دفاعی مشترک استا وای پی اوتیه دو دولت دفاعی مشترک اگریشان توش شرب و اشکال سری هلا داتی یعنی کل ل لوکو سیستمی عالمی ام پی اوتیه ل لای پی غنباری خو علی سلام ما و کو حلفی جهبو و برگاری دا دفاع مشترک بکار رسول الله علیه السلام بدوای اوا بابلين زعيم وقوري خزاعة انجا خويو مجموعة يقل وكوشون على كاروان يقل بكامليدين كبقيادي بديلي كري ورقائي خزاعي كسيدي بني خزاعة ابوه خوش يقينة الله بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تاوكو تفاصيل وورد ودرشي رودا وكيبو باس بكات دوائي اوي كهموش تيقو بيغنبري خو بازك عليه الصلاة والسلام تشير رويدا وشن من ليكو جدا وشيب ونواني بجدار بنشن انجا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تطمين يعني كاتو دنيا يعني كاتو كذا يعني بسري يعني أكشيت أما بابلين بيشيل كردني اتفاق كي بكاملي يعني عقد وصلح حديبية اللي ريا هلا وشيتوا أبو سفيان كزعيم قريشة كلكات صلح كيا لبين أبوه يعني أيوزان لكات صلح كيا لا صلح كيا بجدارني أنا بوفد نبهشتي دواتر لشام يا كهيرق الفرسي اللي كاو ضل يستايم إلى صلحين لقليا أبو سفيان ترسي لي يعني شيء زاني قصيكا جورية بريارة ده خوي بقينا تلاقي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام بقات المدينة تاوكو تجديد عقدك بكاتو أو قري أو عقدو أو حلفيك لبيني أنا هي تعظيف كاتو أنا بخوي وديت ليو كويت الري برو مدينة للرجاء شيء أبينيت وفدكي خزاعة أبينيت لاي في غنبري خو قراونته عليه الصلاة والسلام برسيارهم ليك على له شو يبون؟ آه نجلين عندك كارمان هبولم دورو برا. نشونة لاي محمد نعال دلنيا بنشون. أرون أبو سفيان الله بتم أجر أمانة لمدينة بوبن. أو شو يعني كوش تكانت يدا إسراحتي عن كردوه. أبو سفيان وريابو عيب نبي با باش ما ووي باش روي وش تكان زانيوتي أجر لخورمة مدينة خوردم. لبرو كأشيتا أبي لقربير تانبي للاداني شيدا لجنجي بدرا ككاروانا كرزقاركات الله دماء مدينة وشتري مدينة اللي رلعين داو بيه جاكاتو بكاروانا كاروانا كرزقاركات كأشيتا سرشوينيان تماشاي هندق لبيناكاكات نواتي خورما أبيتي على رازناكن خبريان قاندو تا محمد كيشكا قرصة هربويا بقلا أخويا قينة مدينة كاروات المدينة بيجوا بيت المدينة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لناوها ولا كان يا خبر دات
يشك لها ولان بازكا فرمي لخزمتي في غنبري خواه دانش تبوين فرموي كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة فلا مكان أبو سفيان هو يجينا تيرا بوي عقدك طازكاتو أنا ومدك دريشكاتو في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام شتيك أزاني كأبو سفيان ديت أولي أبو سفيان ناسو باشن في غنبري خواه نبيا كأبو سفيان قاتي إيرا أبو سفيان قات مدينة ليكم شويني لاداني دا أشيت مالي أم حبيبك شي أم حبيبنا أي رملية دايشي إمي كيزاني في غنبري خويا صلى الله عليه وسلم خويا جينت مالي أم حبيبة كأيب شي دابني شيت أم حبيبة مباشرة أو شوانيك بيغنبري خواه دانيش لسري صلى الله عليه وسلم أو دراخر وفرشيك يأخذ أو قماشيك ليو راخر أو راخر يبو بيغنبري خواه دان دراوة أي بيشيته لا يبات أبو سفيان الله تشيك شم أو قماشة لمقامي منانية لآستي أواني من لسري دابني شم يا من لآستي أواني هل يقريت أواني فرمي والله تو مشركي ونجسي بيسي شي اوش جيغاي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ما يعلم بدانيش نو بيسي بكيت كشاكي خوي كخزاني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام رويت ياكاتو الله والله لدوائي من ديار اشتكت بصير هاتواتا لدس شويت باشان لدوائي اما ابو سفيان ديته درواني واربابا لاي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام هاو ركات اي محمد هاتوم عقدو هاو بيمانة كمان جاريش كتازب كينواني ومدكش دوردريش كينو بيغنبري خو علي صلاة والسلام أفرميت لبرو هاتويت بس واندا هيج روي نداوة بيغنبري خو عزيني شي روي داوة هيج تازي يشتي بي روي دابيت أبو سفيان لنا بس تنها واندا أما عقدك تازك مو بيغنبري خو علي صلاة والسلام جابي ناداتو هيتش حارتشان ديتو مرة رسول الله عليه الصلاة والسلام جابي ناداتو لبنا ولتا أخوي ببلاء قينة الله كبالي صحابة أسجلت الله وقت الصديق رضي الله إليه بيت تكليفي ليكات كوا ببيت واصل بيني أو بيغنبري أخوة عليه الصلاة والسلام تاوك وعقدك دريش كانوا مدي صلحوا أقل بستو هدنا كلا بيني أنا أبو بكر الصديق رضي الله إليه سبيفر من ناتو أنا أو نيوان جيري بكم ناس مشتاق وانا كبيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم خوي امدن وبقسيت ياكات ابو بكر الصديق بجيه ليت راكات لا عمرك عمرك الخطاب امانه كل بيغنبري خو انا زيكن بي وايل امانه اشتي شان بو اكريت على الاقل سيدي قريش بيخنا برشاي خوتن او ابو سفيان كحسابي بوكزنا اكر يستر راك راكيتي هرچون يك بيت اما ترسي درباز من لي ويبزان شني فرق كر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لو روجي كويستي بشيت عمريك بكاد رقان لي اقرت لقل استايدا رأى كان بدوريا بيشتر صنجان دارا باران سابيان بونا اقرت أسجلت لها عمري كور الخطاب عيني عرضكات تاوكو شتيشي بوبكا عمري كور الخطاب رضي الله لسر بيه فرميت أأنا أشفع لكم إلى رسول الله كزنا ما واصلك على بيغنبري خوا من النبي سوين بخوا هيش مدزنا كيو شرطان لقال كان ميرولي سورت هيش مبيبي ميرولي سورت انتي بريا يعني هيش مبيبي نبي ميرولي سورت انتي بريا من تمنى او كم عقدك تائسة ثابت بو هالوشيتو عقدك تازب بيت كوم ببيت شتيك موصول بيت بكرتي هيش مدقل يو دانا بيت هر بو عمري خوري خطاب او كاتي كانت شوبو مكة كاتك عثماني كري عفاني لي بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم كات افرم عمر افرم شو افرم من بكر شو النايم ازانيت شن ازانيت كريج ازانك عمر شن تقول بولا سريع برد ما تعاملي بولا قال انا حيتش ام سروسين بولا قال انا را كات بولاي علي كري ابي طالب رضي الله عليه بيت كاغات لي علي كري ابي طالب بي الله ابو علي الله تو نزيكترين كسيد وكو صلي رحم لقل اي ما شكوكو ارزم كردن لبشته ولا شوار بابي شوارما أبو سفيان أشيت وسر رأى روكي في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم كون نسر علي كري بطالب لويا وفاطمة شيء في غنبري خو حسني كري شيء لبرد سيادي علي كري بطالب رضاي الله إلى السربيت أفرم والله من هيش من بيناكري وكجوابني يا أيتو أكيد في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم توري
عجيب أوي وكل سيراها تو فالمدرو أكاتا فاطمة بيغلد دعوات ليكم كركو بك بواسطة باش كوش تبكت تنازل بو حسن كري علي تاوكو بوي بي بشرفيك بو تاريخ كتوانيوتي با كركو بيت الشرفيك بو تاريخ كتوانيوتي ببيت السبب أوي نهي الله الشكر بدات وعقدك تعزب كاتوان فاطمة كشي بيغنبالي خواه فرمي والله أو منالة ی اونی که عقدی و ابکاتو من جامدانی بینیم بله پیغمبری خواه علی صلی الله چهار دور لابو سفیان تاریخ بیت بعدی کره بی طالب بلد دی نصیحتی چی مگی چی بکن باش برای تو او جلو تو سیدی قومی خودی اما گالت پیغمبری طالب بچو لمزگو تا هاور که بله هو خل چینا او من بریارم ده هر دولا بیکو گریب دموانی و پیش موای قسم ناش گن شوك أشهد لنا وفي مزجوت كيف يا غنبري خوا علي السلام كصحابيتي أنا وأمانها هواي ليها الله سيد الله من فلان قسم هو شاهد من أوامن جاريش كل ريخو مواني عقد كم تذكر دواني وبابلين توك مين بيكواني ونهر من هشتك روب دات يا غنبري خوا علي صلاة وسلام هشتك جواب ناداتو هشتشان ولا من ناداتو بدو يا ما أبو سفيان قرأت بما هیچی دزد نکرد. و گشاید دکات که گرته و ناقورش، قورش لیکو ابنو آن بزند چی کرد و دست کوت کانی چیه؟ ایش باید نجارت و تفاصیل که. بلام شتیکم کرد و با ظاهرم باشتیک. الان چیه؟ امی آخری با بازه که علی کره بطالب نصیحتی کردمو آواهی تو. الان باشه. ای محمد هیچی و دلم نورا دیالا قاطی پی کرد. تلاعب بیک. با کرد که پی هن رابون بیت. سلامی بیت و زلزل و آمن وام کردو چیت کردو لبرو آوندی که شکوی ابو سفیان اشکین لناو قوم کرد لیرو پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام اشیت مالی خوان لیشیل کات کانه با عایشه رضای الله علیه سر به دفتر میاد تجهیزی جلو برگی درچونو غزام بو حاضر که اوی که پیوزه که بوشونه درو همی حاضر که با عایشه افر میاد به تمایشیم بلا ما فرمي دا هیچ کس باسی مکه کوا پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم به تمای غزوي بابلين به تمای فتح مکه او هيرش کړ نصر مکه بدوي او دا پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم جواب نيره بو همو قبائل کان دوري مدينه و انزار عام نفير عام بابلين انزار او اقدر کړنو نيره بو مهاجرين او انصار كهرهم او دور د قوت انتهي اكن با غزایشی گوره. بشک لقبی لکانی چوار دوری مدینه وانی که مسلمانن توی بزن اینجا چی فرق کردو لما اوی صالح و تقریبا هجمانگه. قبائلی مدینه بشکی زوریان ورده ورده قواتکان و هیزکانی خوان که مهیئیان اکن این خانه ناو مدینه وانی رن برو مدینه. قبیلکانی اسلم و غفار و مزینه و امانه و هروها اشجع و جوهینه و هر چی خلق بابلينوي كدسي شقري وكسر مقاتل وجنقها وركاليانا يعنينا ناو مدينة واني فعشانش بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام هاو بابلين توجيهان يريبو مهاجرين وأنصار كهر هموتان آمادة بل نزيكي دا بو دوان زهزار شقدار كو ابنو صلح حديبية هزار وشوارصد بو هزار وبيانصد كس لهمالي صالح وهجمان كبيرش يستعلي اسد ده بو 12000 چقدر آمده الى دوري پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بزن هر دقيق جاري كه جوتوم ديني الله سبحانه وتعالى بر بس ور يگرو ادعاء و پروپاگاندا كانما وكو كاني دا شورت الناو دلو دروني خلشي چك ام دينه ديني فطريه ديني او ديني يعني او بر بس شيطان ناهي على او خلق دين بدوزيتو بتشويه كدنو ناشرين كدني بتشويه كدنو ناشرين كدني شون كوتو كاني او دينا الجناء او كسي شوين دينك خوي ادوزيته الحقيقة خلش لواني بزيبه مسلمان بتومان دما اون خريكن وشو شمال نازان يد امل برستر ورواني او بزي ما بواديته الحقيقة شكيسا دين خلق برزكاته وكسيدا فرمد لجي سيبري قران لبرزايو سيري خوارو مكرت سيري همو بشريته مكرت اوش بتعبير ناوتي بقصه كردن بتششتن ارتستي بي اكري او كسي مسلماني حقيقي ازان لشو ارواني بوشي هاتو لشو هاتو بوشوي اروان
ویلو سرگردان و داما و نیوکو کسی که تا اس خوی ندوزیو توانی نازانی چی بکن لبرو لگل نمانی حاجز و بربستا آم برفراون بونا کلکی هاتونه تناو دائری اسلام و نگهر دا هاتونه تناو دائری اسلام و محبتیان با رسول بجوری که هموی آماده لیک لحظی بانگ شکردن آماده بیتو بیت درو ببی استثناء دوانزه تا ده هزار تا دوانزه هزار شکدار لدوری پیغمبری خواه کوئی بیتو علیه صلات و سلام پیشوی پیغمبری خواه درب چید اپارتو دعا کال الله افرمید اللهم خوذی العیون والابصار عن قریش یا ربی جاسوس و هر چیگ هیا بیبرا چاوکانی بگره نهیلی خبری ام غزوی بگات قریش پیغمبری خواه علیه صلات و سلام نه یو کس بزانید افرمید دمید بمباغید دم بسریان با عمری کلی خطاب الله رضای الله الاسر بید مداخلی مدینه درچون وی که خلق لیوی اروات و امانه حراسکا داخل دست عمری کلی خطاب لگل مجموعه اگل مجاهده کانی شوار دوریا شهات و روشت متابعی بکن بزان لشو دین بو شوی ارون تاوکو خبرکا در نشید كواتا مهيئة پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بوئكا وردور دا جيشك بجغلانيتو برو مكة بروات برو زيدي باو بابيري باو او عرزي كالدريان كدلي كبدزيو لمكة روش دلواني وقرش ويني كوتبو ايانو تركسيك دسي بكيوتو خبرك ما بيبلا لقل ابو بكر اوان دي وشترا ديني يستا لدواي هش صال هجرت سر لنو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام اروات انجا قرش توقيوا عكس بوتواني قريش استاتو قيو كبيغمبري خواب دا بسريان ليرا دا حادثة يقرو أدات بيغمبري خواب عليه الصلاة والسلام علي كوري بطالبو زبيري كوري عوامو مقدادي كوري عمر سي لسوار شاكا كان إسلام بانقات أفرميات أفرتيك چوتا دروا لمكة لمدينة برو مكة وردور دا گشتو بفلان شوین رساله شی پی بو قریش بپلپشن خوتانی بگینی و بگیرن کاغذ شی پی بچن او آفرت بگیرن علی قریبی طالب رضای الله لسر بی فرمی کوتی نر ری گشتین او منطقی که پیغمبری خواه اشاره دا فرمی بچن آلی ویادا پی اگن گشتین او آفرت بگو بسر وشتری کوانی وردور دا روشتوانی برو مکه شو عدوري ما انقذر سيكمان علي كوري بطالب فرمي بيام دوغ لبخاريه هاتوا وتم بيامي كوري سالي شان داوي تتي بما اندري تسليمانيك وتي هيتش بيانيه وشتركان داني شان دان بزان لسر وشتركا كوتنا تفتيش وشتركا هيتش بيان ابو علي كوري بطالب رزاي الله لسر بفرمي ازاني بيتا رساليك بيه ام ديتي باشا ام قضيه قرص لري نام ديتي والله يجري ببرون يلا او لننزعن الثياب ازاي شرط التولج لك عنده با نكم هرشي جلت لبرتي دارم لا ترسى ازاني بات اسال عليك ربي طالب افرمي الدليل هنا بدو الروايات هات وان دقا فرمو خسي بيناو وكوتشون الله شويني او شويني كي بسيت جلکانی پیه بسیت علی ودا گریدا بو شرد بیو هندیش که افرم خصبی ناو پرچیوانه بلان پرچی کو کدو یا بو بس سریه ظفیره کی اکاتوانو رساله ک تسلیم علی کو ربی طالب ک رضا الله الا سبع ای کاتو سیلکات لصحابه شی بدری و رساله ک روشت لحاطبی کری ابي بلتعوا بو قریش بل قریشاتو خبری هاتني پیغمبري خواهد علي صلاة و سلام بقريش رسالة كي لي اسنو هج لآفرتا كنا كن بجي يلنو قرنو برنو لأي پیغمبري خواهد علي صلاة و سلام خبر كي ادني پیغمبري خواهد علي صلاة و سلام حاطب بانگ كاتو اوانشي كبار قادي اسلام لدوري پیغمبري خواهد علي صلاة و سلام لناوي يعني عمري كوري خطايا بشتيا رضي الله لبيت پیغمبري خواهد علي صلاة و سلام رسالة كاتو واني طبعا رسالة هندق لأمي سير النقلي أكردوها ك كبيغمبري خواه عصام جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل يعني سبايشي ناردو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وكو تاريكاي شوايا او اندقل بالغة وكو لافا وكشي تحذيرا بلانتو قاندنيش لها مانكات على حقيقة ام جيش كزني خوي بو بقري
بلا مشكلك أو أما كشف كردني خطاياك كناكر أما بكرت جاي قبولني يا هربوا يبيع عن بريخو عليه الصلاة والسلام مباشرة روك هات حاطه فرمي ما تشيه أفرمي يا رسول الله والله من بيابكم خد زاني يا رسول الله من أهلي مكني بو معنائك رشلك وبا وبا بيران من أمك وبيت بلكو لحلف من لقو مكة كلا مكة دانش تمين لأصل آخر شيء مكني ترسي أوامها بك قريش شو كتو حسابك شارك كبرنجاري غزو يكبب يتواني أو كسانيك غزو يكن كسوكاركاني أو كسانيك لويادان احتمال كاتك أمان هسيان كربها زيمة شنك أما إيشي همو مشريك وكافريك وهاي كنوي رابخا أوني جيشك جابا مالو منالك يبيري بلا ماري أداد عزيت يداد شي أداد فرمي يا رسول الله من كسمني الدفاع لمالو منالك أم كاك لوين كسوكاري من لوين أمانيتر أم صحابيانا كخلشان لنا ومكايا هيا بارزري شان هي قبيله فلان وقبيله فلان عمرك الخطاب هذا واه عمرك الخطاب فلان قبيله هي شي فلان قبيله هي مو اوانا خو اگر خلق شي شان ديرن خلق شي شان لوين خو اگر كسوكاري او لوي بيد لنا مشرك كان هانا كبي بارز كزنتو عند سي ابو بري اي پیغمبري خو من كسبنا بو وتم بشكو امتن ها بيت واسطيك شنك شاوري او اكيد قريش رتف عليها بيد رتف على كيك البيت بو ان ويلت بيجو يدر بشير هر كسي كسوكاري ام مجاهداني او يدسي بيك ابي كوشي درشن يا بدن بسريانا بوي پیغمبري خو اسم دستيكم هبيت او كسيك رساله كي قاتي جنبك سوكارك من باريس اجينا والله يا رسول الله نلا ريدويه وات مرتدني نتكذيب برسولك نتكذيب بدينك نا الا كي بدين ايمان شموه والله بتنها اوندي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كسير يشكر فرمي صدقكم راسكات پیغمبري خو ازانيت فرمي راسكات عمري كل خطاب رزاي الله لا سيف يا رسول الله الرجم بدا اضرب عنق هذا المنافق الرجم بدا با شمشيرك لملي اندور وبدا المنافق بدا بيغمبريكو عليه الصلاه والسلام ريكو دا عمر فرمي يا عمر وما يدريك انه شهد بدرا انه شهد بدرا عمر اما بدري بيني وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم توشو زاني اي عمر الله سبحانه وتعالى اشهد روك بيت اهل بدر فرميتي اللي استوى بدو شيء كان بك ملي تنخوش مزيه وقيمته ابو اهل بدر بيغمبري خو شاهدي بو ادات سيد رحمه الله لراق سيك جوانك هذا فرمي قال وقفي قين لرا وقفي او ما ابينك الشيت انسان شند مرتبه قورا بيد هم يجار حالات ضعف رويت يبكى لا وزير رويت يبكى شند مرتبه قورا بيد الشيت انسان هروايه مروف وايه الشيت جار جار لا وزير بيت وانا يرويت يبكى كس معصوم نيلو كس بارز لو نيلو بتاي بتشك وضع كان تو ليريا لإصلاحات هاي لجيجايا كترس هي كخمو خفد هي كخمي كسوكار هي فالمت أما ديوك تاوك وكز نزا كز نال يدهمو كسيق معصومة عشيت إنسان توشي غلط بيت كاتك إنسان توشي غلط بيت مباشرة سيري غلطك ما كج سيري ملابساتي غلطك شي بك شي واي كل دوم غلط بك شي بالي بيونا باشان سابقة ورابردو أم إنسان شد هي حساباتي بو بكري بويها مشتك مباشرة سيزر بسفي لنا كده دوش أفرمتها مع شيء بيغمبري خواك عليه الصلاة والسلام أو دست حنونة عظيمة نبلا أكاد لبريال ده وروكاتها ولا كان يتشاوري استفسارات بوي بيغمبري خواك عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لد لهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه خوشتي شخصينية لبروزان الرازك حاطب بلا مجينا أنفي على تجسس الحقيقة ده جورك اللي جاسوسي كردن وسي خوري كردن بس السباك هو كبيغمبري خواب بريالي داوة أبي بارز راو بيت هربو بيغمبري خواب عليه الصلاة والسلام إيشكي حاطب أو الصيني وقرن تريج لو أويا خبرك أنا روشت بو قريش خبرك نقشو تا قريش وقراو تواني لدواء أبي بيغمبري خواب عليه الصلاة والسلام دا زكاة با جولاندني جيشك أبو بكر الصديق رضي الله إلى سربي عائشة داكي ما دارن جارته وفرميت هات لام بيوت موتي
پیغمبری خو علی صلوات و سلام پیژوی ک جیشه ک بابلین او بغات اوی افرمی کم کس که هات له دوای ک پیغمبری خو افرمی تجهیزی من کو شت حاضر ک افرمی با کوم هات وتی پیغمبری خو دا ویل ک دوی تجهیزات و مالک تم بالا وت فرمی بتمای شو تم نایزان وتم بتمای هرش کا تسروم اوروپا بابلی اگر سیرش کنه سروم به باور نکم مسکاتی او به دیار زمان ورزکی بکل شی و نه هرش کری فرمی نازانم تس بس شوی نشکات سر نجد بو اتجاه برواد افرمی وتم نازانم دعای ابو بکر صدیق رضای الله علیه سر بکاش شتو خصمتی پیغمبری خوا همان پرسیال پیغمبری خوا که علی صلی الله و سلام افرمی خوا یا رسول الله بتمای مکانیت پیغمبری خوا یکم کس با ابو بکر الله دعایش افرمی بتمای ابیم افرمی پیغمبری خوا مل حیفانی لگالیانه افرمی ابو آقا لینی چی روی داو ند بسوند آقا لینی که عقدو بابتك هل وشاوتوني كوتايان بيناو باشان بيغنبالي خو عليه الصلاة والسلام اكويت جولا برو مكة جولاي بيغنبالي خو عليه الصلاة والسلام برو مكة لديم روجي مانجي رمضاني صالي هجري اقول لهم مانجي كيسا يميتي زوريكي فتح اسلامي كان جهاد قولا كان بيغنبالي خو عليه الصلاة والسلام لرمضان ابو لدي رمضان بيغنبالي خو عليه الصلاة والسلام جيشكي اجولاني لنوزدي رمضان پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم اجات مكه كوكا بمكه كواتك الصحابه كان جولاون بروجون ليش لمرحله كان كوردو دارون دار تونيتي تيني ابو هني پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم روكات الصحابه كان وافرميت اجل روجو بشكينن قوته هي زياده ابو ايوه يعني نوعك لا وكل صحابك فرمي فرمي أمي كم يا رخصة يعني في غمار إخو عليه السلام رخصة دي داني سفر وبرو جهاد ولما كو لما لمدينة وبرو مكة ببيرون وبرو جهاد ورون رخصة إيش يعني بروجوش كاندن لمرحلة إيش كلا مراحل كان كروجتين يعني ل دواء أو فترة إيش كدواء أو تبزان روجة كدو روجة كان زيج بينه لما كبي غمار إخو عليه الصلاة والسلام فرموي أشن برنجاري دجمن أبنو الروجو كان تام بشكيرن خوي آوي هنا خوار ديواني وفرمي همو صحابش كان دي يعني يكام يعني رخصة بوا دوهم يعني بعزيمة وببريار أمري بيه كرتون كبيش كان همو يعش كان دي يعني بوي اللي يكام جارة بريكي زوريان لا أصاولا نعش كان دي كشونة الجهاد وبرو فتح مكة جروشتن لروشتن يعني دا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كان برو مكة أروات دو شخص لمدينة وبرو مكة دي يعني إيش يعني أبو سفيان كري حارثي كري عبد المطلب طبعا أبو سفيان كري حاربنية أبو سفيان سبع سماكر أم أبو سفيان كري حارثة أمزاي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام وبراي بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام للشير خواردني هردوشان لحليمة السعدية أو داني كشيري داو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام أم شخصا هرشان دا أمزاي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام لقل بيغنبري خوا فتريكي زماني زور هر بيكو أبو مناعيتي وجنجيتي أمانة دوك سيزور نزيق من ليكوانة كاتك بيغنبري خوا علي صلاة والسلام إعلاني بيغنبرياتي كديش يقبل لواني كزور سرت سختانة دجاتي بيغنبري خوا علي صلاة والسلام وهروا شاعر يجبو شعري لهجو قصوتن ببيغنبري خوا بلا وأكر دواني أما إيش يعني دوهم إيش يعني عبد الله كري أمية كبرزاي بيغنبري خوا علي صلاة والسلام برزاي بيغنبري خوا علي صلاة والسلام ككري عاتكي شي عبد المطلب ولهمان كاتش دا براي ام سلمة لباوكوا او ام سلمة خزاني بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام امش بهمان شيوا لقلبون ببيغنبري خو ايش يقول لها تنتين اكو سنه كتجاتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بلكو غوراني بيجي افرتي هبوا ايش ان او بغوراني ان اوتو بسر جنيودان ببيغنبري خو عليه الصلاه والسلام قصوتن ببيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ام دو انا كوتونه تريب بين بولاي پیغمبري خو قريش اگاي لوني كه پیغمبري خو بدباي غزوي مكه هاتون ببن به مسلمان كدين اگنه لاي پیغمبري خو عليه صلوات و سلام پیغمبري خو آمدني پيشوازي اندي بكات آمدني پيشوازي اندي بكات دوای پنا بنو بولاي ام سلمہ قزان پیغمبري خو عليه صلوات و سلام داوي لي كن كه رگي پیغمبري خو رگب د پشنه جوړ واني بولاي تا وكوبا بمسلمان
أم سلمة كأشياء لا فرمي يا رسول الله تو مامتو برزاكا برزاكا أو مزاكا باوانا بيد بدبختي كسب لا لتو يعني أو عطفو عفو أمانة برانبر بهم وخلقها برزاكا أو مزاكا أو لا ترين أي بيغنبري خور رجاء بدأ بابن بيغنبري خور عليه الصلاة والسلام فرمي تو نازاني أمانة شيان كردو شش كاري شيان كردو برانبر بأيما لدواء وداك خبرك إذا زكيتو يعني أبي سفيان كري حارث كري شبشو شبيا جعفرينا نزركات وعهددات دي الله ما دام وعهد بيت دسي أم كرام أقرم ببيب وسحراء يارم حتى هردوك ما لبرسا ولخن كان أمرين شل بينا قرم أبو مك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كهو أبستيت سوزي أجولة بتايبتي بو منالك لبرو الرقان ياتو بينا وبيشوان كدينا بيشوا دعوة لبيغنبري خو أكن عليه الصلاة والسلام كه ليان ببوليت وإعلان إسلامتي خو أمكن في غنبر خو عليه الصلاة والسلام ليان قبولا كانوا ليان قبولا كاتوا هردوشان أبن بمسلم هردوشان أبن بمسلم بدوا أودا للرجاء في غنبر خو عليه الصلاة والسلام قاتا منطقية صحابة كان كونا ليكردنوي بري بابلن طبعا هني بيالن كوباتي بيالن كوبات بري أو داري كإما عادة السواك أو كأراشي بيو تري دوري كإما بيالن السواك او رجي دارك يعني وك بكاري هرين رجي دارك يجنا خوي او دارك بريك شي هي بري شي هي اشهدو بري لو كاتا جواز بيشك من هرشي شوم لا صحيح البخاري وما نافع فعلا باسي بركيه كانك بتام وخوشه او استنى زان ما اگر مثلا نوع شي هي بايمان زاني شكرو كشون است ام كل ما عجويك ديت الدسيه ما زول بيزول كل ما عجوني الحقيقه ده يعني لصدى نوتو بي ان جي كل ما عجوني وك ديت الدسيه مش كل ما عجوها رجني وتوزق قاوي وهم سعر كشي زول لو قدرت لك لحقيقة داها أو كبيوت خور ماي مدينة أصلا كبيوت خور ماي عجوا بها ماشي أو زينش بركيشية بيها غنبري خو عليه الصلاة والسلام كخلق أكون اللي يكردنوا بركاني أفرميت أو بر الرشكان اللي يبكنوا أنا تامي زور خوش ترى وتعني يا رسول الله شو نيزاني تو قد شو عم بويت شو بس شو أنا وأنا أزاني بيها غنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي جاب بيها غنبري هي شو أنا نكرد بيت من يشيك من لواني كا وكوها مو بيها غنبري أنا كشو أنا مكردوه عبد الله كريم مسعود يشيك اللواني كهلا قريب دارك او لوين اللي يكاتواني سقبوان اللي يكاتوا همو جالك هلا قريب دارك قاشي دارك قاش تهدو قاشي عبد الله كريم مسعود رزاق الله الى سربي زور باري هو صحابة كان كيبين قاشي دارك يدزا كان ببيكاني او قاشي شب باريك اكون ببيكاني عبد الله كريم مسعود بينا اخوشا بيغن باريخو عليه الصلاة والسلام فلي والله هردو قاشي او لميزاني الله سبحانه وتعالى روجي كيامتا لهرشي ارزو اسمانا كان اكون استرى كواصف يحيى عبد الله يقول مسعود ذكرت ان جاء في غنبري خو عليه الصلاه والسلام ورد جوله دس في كاتو دو شخصيتي كي بناو بانك دينا وبرو روي في غنبري خو ايشان عباس امام في غنبري خو عليه الصلاه والسلام بدواء وجد ابو سفيان قائد قريش سلم يجاريش كا قريتو انا برولاي في غنبري خو عليه الصلاه والسلام تشير وداد لو ياو باشان جولي پیغمبری خو ابم هیزه بر مکه گات شوی هل یګنی بو درس کاین ده دا وکم الله سبحانه وتعالى برحمت الرحمن ما پیبکات ایمان ما سلامت کات عاقبت خیر ما کات یا رب لګنا هکان ما خوش بیتو د مجلس پیغمبری خو کوم ما کیتوانه میوزیک ما کیتو اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واكد عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورزان خوش ويستان إيمان داران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال مزاري كتريج ببرستان نقوموا بأميدي أوي كوا أوقس شيريناني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كلا خطبة كان دا قتويتي كلا مجلسة كان دا باسي كردوا كبرسياليان لي كردوا بولف جوجوان وريكو بيشي كجوابي دعوتوا اي مش هر جارو خومان جوان كين بويك قصي پیغمبر صلی الله عليه وسلم زي بزيب كين لجياني روجانه ماندا لحلسو كوت ماندا لمالي لدري لبازار لهم شوينيك دا فرمودي اوروكا اماجي في دا كم لصحيح بخاري ودا هاتوا پیغمبر صلی الله عليه وسلم سي پیغمبر پیدا دا لو فرمودا بيروسا تفرمي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يلا روايتك أو ليسكت تفرمي هركس إيماني بخواهي بروجي دوايها فليقل خيرا أو ليصمت باق سي خير بك أغنى بيدن بي أغر تماشاء فرمودي في غمرك صلى الله عليه وسلم بزانا سكة ساعت يقلبو إنسان دروستك جاري أول أفرمي أوي إيماني بخوا وبروجي دواي هي يعني كا باورد بخوا بو جهرائي لخوا دكي كا باورد بقيامت بو إشي لبو دكي مادام كساعتي واي إيمان داري باورد بخوا بروجي دواي هي أو وسيتي في غمر صلى الله عليه وسلم جيب زيكا أما جبس دكا برزان فليقل خيرا كقسيشي خير بكا اگر نتزاني ونتواني او ليسكت بيدن واتقسان مكا يعني استا نوكو ملغاتا ما شاكا برزانم كسي واهي خوي لناو خلق زور شيرن كردي خلق خوش ياندبي وريزي دقرن وفرسي بيدكن تنها لبرسيا حركاتي قصي شاكا زاني ديكا لقصي خراب بيدن فتنه دروزناكا شريناكا مشاكلناكا غيبتي خلشيناكا باسي كزناكا بخرافلو شوكا اولي يسكت اولاي بيدن كردوا ادي او جانبي اولايا فليقل خيرا باقسي خير بكا لقسي خير دريغينا كردوا دائما قسي خير دكات كبراكات داوي وصيتي لبيغمبر كر صلى الله عليه وسلم فرموي بيغمبر صلى الله عليه وسلم زماني خود بدستا فرموي بلا يا رسول الله يقى بدست من نبي سم بدستا فرموي او زمانة بكار مينة إلا لبو خير نبي إلا لبو تاك نبي او وصيتي منه كواتب الرزانم إنسان كتماشا او فرمو دي بيغمبر دكا صلى الله عليه وسلم كأماجي بيدكا تويان قصي خير بكا يان بيدنك با باورك لناو كو ملغا دكا ساعتيشي زور بقوة بهزد لبو دروز دكا كاتك كتو همو قصي خيرك انزام ده دي بلام لهي خرابة بيدنجي ناتي قصي خراب بكي ناتي قصي يشي ناريك بكي ناتي شتيك بلي كوا قنجاو نبيت لوي او وسيتي في غمر صلى الله عليه وسلم قال جوانا كده فرمي يان قصي خير بكا يان بيدن با اقا ايمانت بخواو بروجي دواي داهية برو تماشا او كسانكا كإنساني ايمان دارن كإنساني خواه فرستن ببينا يعني سبحان الله او انسان كوتوانيتي وهزماني خويبت امامي بخاري قصي شي رحمتي خوي لبي دفرمي بجيانم دا غيبتي مسلمانكم نكرتي فما شاء او انسانك كو فليقل خيرا او ليصمت بيدن يان او تيق سيدك اقصى كاني هم خير وهم ساكا وهم باشو ريكو بيكا كواتي انسان دتواني او ها بجي لدنيا دا كدائما قصي خير بكاتن لقصة شركان بيدن بي خوي لي لابدات اوش هموي بس دكري بريزانم هموي بس زماني انسان دكريت او زماني خود بباريزا حموش ديكت بي دكريت لفقري دوم بيغمرس دا فرمي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ده فرمي هركس إيماني بخوا بروجي دواء شيء بازيرانك أزيدنا دا لروايات شكاتي فليحسن إلى جاره باتاكي لقى جيرانك يبقى أزيتي ندات أو روك جيران تماشا دا كي برزانم لقرآن دا باسكرا وكخواي قورا آماجا بيدا كي ولا قريان دا تاك
و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تعما جه پیدا که او ایمانی بخوا و روشی دوایی هیا با ازیتی جیرانه که خوی نداد با لگری چاک بید که برای که تا خزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرموی یا رسول الله من دمی بزانم کوب انسانه کم چاک کارم پیغمبری خواه فرموی صلی الله علیه و سلم برو لجیرانه کاند و پرسن اگر گوتیان چاچی چاچی اگر گوتیان خرابی خرابی کواتا پرزانم جیران ل روی شرعی دا ازیرشی زوری لسرد دا هیا حتی اگر خیرت کرد پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم چهان درگی مالی لتو نیزیکترا اولی لو او ببا اگر خواردنی چی خوشد لینا بشی ندکر توزه چی زیاد تیب که اوی زیاد تیب که لوی بشی زیرانی شده ایمانی به من نهی نه او کسی که بخوی تیر و زیرانه کشی برسی لوی برزانم اگر تماشا جوانی و اسلامت دکی واد آماجه پیدکا که تو زیرانی خود محفوظ بکی و بپارزی پیغمبری خواده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دزیل است زیرانی خوی بکاتن بده زار دزیل سری جنوشتی و اگر کسی زینا لگر جیرانی خوی بکا بده زینا گناح که لسر دنوستی لبرو جیران تا تو به حقی چاو دیری بکی ازیتی ندهی لگری چاک بی لمقابلی و دا بچی مالی بخوی و بچی گمه بنا موسی بکی بده خوا که پیشتر براستی خلق که بدیم و ایمان لنا و دلی دا بقوت بو جیران زور اعتمادی کرده سر جیرانی کلیلی مالکی خوی لکن زیرانه که دادن کسی زاحیری هاد باو ده گبرو ماری زیرانه کمان بلام استناوی و اگر وش بکا مگر اللهم الحمد جی تایبد ما بیگنا او صفت جوانه که همان بو که زیران عزید ندین که لگر یان باش بین که خیانت یان لیه نکین که مال یان نخوین که چاو نبرین ناموسیانو لسربانه و تماشا مال یان نکینو عزید یان ندین زیرانه کان اوانه استا کم بویتو لو چه دست من لوصیتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم برده و تاراده که برای حتی خزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم او حدیثم جوان جوی لی بگرم برزن لا ادب المفردی ایمان بی بخاری ده هاتو شکاتی لزیرانه که کرکه لگلم خرابا چند زارک شکاتی لیکر یا رسول الله لگرم خرابا پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم برو هرو مالی خود فرده کورانه اوش ریک چو قصه پیغمبری زی به زیر صلی اللہ علیہ وسلم هرچی لما علیه بوله کوران داینا خلق بیو داداتن چیه فرموی لخفتی زیرانا کما لغمی زیرانا کما پیغمبر وای فرمو صلی اللہ علیہ وسلم نهانگو لعنتی خواهی لیده لعنتی خواهی لیده انسان کولا گه زیرانی خراده دی چندین جار لعنتی لیک راو انسان هرچی بیو دادا هاتو لعنتی لیده کرد کابرا چو خزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی بلی بابستو وعد بی او جار ازیتی نادم یار ازیتی دادا بحقیقی لوی وای بس فرمي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او کسی زیرانه که عزیت دا فرمی یا رسول الله او روزو لعنت ملیک را ما بس تم پی او کلمه قصه برزه فرمی فید ناخوش بو ونیه لعنت ملیک را قسم بذاتی خوا پیشی همو خلق خواهی گوره لحفت طبقه اسمان لعنتی لتو کرد لبرچ لبروی زیرانه کد عزیت دا حتا او آستی کمالی خوی بینت داری لسر زاده دارنی لکولان دارنی خوات گوره پیشی همو عالم لعنتی لیکن چن کسی بیده بیسته او هایا جیرانه که لی بیزاره و خواه گورش لعنتی لیده که دبی خود بپارزی لو لعنتانه برزانه زیران ریزی هی زیران تقدیری هی زیران گورهی هی تو دبی او جیرانه تیم مراعات بکی کاته که دلین لگر جیرانی خود باش با معنی ویل لهمون روی چوله گری باش وقتی خوی یه شیل سلفی صالح رحمتی خوی لی بی خان یکی خوی ده فروشت نیزی که هزار دیناری ده کرد لی او سر ده ما پاره او سر داوی دو هزاری ده کرد لی هم پرسی و خان یکی اون ده زیادتر نکا فرمی جیرانه کم هی فلان کسا هزار دینار حقی بی و هزار دینارش حقی جیرانه کم لوی داوی دو هزاری ده کم او نوع زیرانه بدست ده کبی الجار قبل الدار او ها قلت راو قديم جيراني تماشاك او زخاني
پیاوە ساڵحەکە هەستا هزار دیناری دایە گوتی خانەکەت مەفرۆشە هەر لە زیرانەتی بمیلێەوە. دەی فەرموو ئینسان ئەگەر لێی بقەومێ دێ مواسات و یارمەتی دەکەم. غەمی هەوی دێ غەمەکەی لادەب، خۆشی هەوی دێ لە خۆشەکەت بەشداری دەکە. جەلووی فڕێزانم ئێمە پێغەمەری خوا فێرمان دەکا سەڵ الله عليه وسلم ئوسلوبێکی جوان لەگەر زیرانەکانماندا بنوێن. هەر کاتێک بووە سەبەب و هۆکاری ئەوەی کە زیرانی خۆت عەزیەت بدەیت بزانە مراجعەی ئیمانی خۆت بکە. چکە فەرمی من کارە یؤمن بالله واليوم الآخر، ئەوەی ئیمانی کامل تەواو بەخوا بەڕۆژی دوایی هەیە زیرانی خۆی عەزیەت نەدات، نەبتە سەبەبی عەزیەتداری. چاوڕۆ خەڵک جاری وا هەیە لەسەر سەلەی زبری و لەسەر جۆگەلە و لەسەر ئەوەی خوا نەخواستە شیوێکی داتێڵێت لەوانەیە سەحر و جادووی لێکردبی، یعنی بە ئەنواعی نەوع جیران زیرانی عەزیەتدا. حتا گەویشتە ئاستێک زیران هەیە لەسەر شتێکی بەسی زیرانەکەی خۆی کوشتی. ئەوە وەسیەتی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم، ئەوە ئامۆژگاری ئەوە لە بۆ ئێمە نەخێ، بەڵکو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وا ئامۆژگاری کردن کە ئێمە ئەو پەڕی چاک بین لەگەر شوێ لەگەر جیرانەکان. دوی بڕێزانم هەر کەس لە ئێمە با مرازعەیەکی نەفسی خۆی بکە، ئینسانە قابیلێ لە بۆ غەڵەت. ئەگەر لەگەر جیرانەکەت باشی باشتر بە، ئەگەر لەگەر جیرانەکەت خراپی ئەو خراپیە بگۆڕە بە چاکە. ئەگەر غەدرت لێ کردی بڕۆ داوای لێ بردنی لێ بکە، ئەگەر نایبینیەوە داوای لێ خۆشببوونی لۆ بکە. المهم بگەویە ئەو ئاستەی بەڕێزان جیران شکاتت لێ نەکە، جیران عەزیەت نەبینی بەدەستەوە، جیران ئەمین بی لێتەوە بتوانی خزمەتی بکەی. ئەو ڕوحەی کە ئینسانەکان لەگەر یەکتریدا خۆشەویست دەکا ئەو شێوازە لە بینی جیرانەکاندا باتەبەنی بکرێ. وەکو سەردەمی پێغەمەری خوا صەلی الله عليه وسلم جیرانەکان لەگەر یەکتری زۆر زۆر باش بوو، نەکەر باش بوو، بەڵکو خواردنێکیان لۆ دەها زیاد بە دەیاندا وە جیرانەکەیان پارەیان لۆ بەهات بە بیان گوتا زۆر فەقیرە. دەی فەرمەو جیرانەشم فەقیرە، بڕۆ لۆ ئەوانیش ببە. ئەوە بەڕاستی نمونەی ئینسانی ئیماندارە کاتێک کە شێوازێکی جوان بەرامبەر بە زیرانی خۆی نیشان دەدات. لە ئامۆژگاری سێم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هەر کەسێ ئیمانی بەخوا و بە ڕۆژی دوایی هەیە با ڕێز لە میوانی بگری، ڕێز لە میوانەکەی خۆی بگری. مادام کەسێک دێتە کنت بە میوانی ڕێزی لێ بگە. ئەوە یەکە لە ئاداب و ئەخلاقە جوانەکان. هەر کەسێ ئیمانی بەخوا و بە ڕۆژی دوایی هەیە با ڕێز لە میوانی بگری، ڕێز لە میوانەکەی خۆی بگری. مادام کەسێک دێتە کنت

0: Dönce İslam, Dönce İslam, bir dini var, dini var, zan, iman.
1: Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah, Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men vela, emma ba'd, bireyen ve kuşkani ve rezim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu, spas usta işi Allah subhanahu ve teala, kem kevala hizmeti ve rezim, hoşçavista, lebas ekitil, lebas ekani, şirka fiyakşad, eminu. İketil, o hukaranike, شيطان هولا دابو بلا بري بردنو فريوداني بندكاني خواي پروردگار كغمرايان كاو وبيه وتوشي شريق قراداني امكا دروس كردني وينو پيكري روح لبرانا هلا برو پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام زور بتون دي قدغي كدو براو خوش كبر زكانم كإنسان دانشي وينو پيكري انسانو جان لبراني روح لبر دروس كا إمام نوي رحمتي خواهي فرودقائي للسربي لكتابي الرياض الصالحين بشي كيبو أما سرية ترخان كدو ناوي ناوى باب التحريم تصوير الحيوان في بيصات أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو سادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في الحائط وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور لجيريا ام بابتي كدانا و كومل فرمودي هنا و ان شاء الله ام بيت وانا باس يعني و كيما امدي خوي پرورگار بو يك براين خوشكاني برزم واني ك دستي و انك يشان ين هيا بزال من چي وين يك جائزه و چي وين يك نادرستو و شيطان يكاته هو كاري و كور دور ده انسان توشي شركه فنا بخوي گورا لفرمودي ك ابن عمر خو اخوي باو كي رازي به افرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرموي إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم أفرمي براستي أو كساني كم يونان دروستكن لروجي قيامتها سزا أدرين فنا بخواي قبران لروجي قيامتها سزا أدرين فيانا وتجيان كنبري أو كدروستان قلت الروح كنبر أو كدروستان كردوا لو إيكا ويني روح لبران هلو ألا فرموديه كتلا دايك عايش أخوالي رازي بيه افرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام روجي كان سفر وهاتوا منيش پرديكم داو پنجري مالكما ويني بتي تيابو وپیغمبري خو صلى الله عليه وسلم كوي بيني رنگي گورا فرمي يا عائشه اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله اي عائشه براستين تنترين سزاي الله سبحانه وتعالى روجي قيامتها بو كساني كلا سايب ديهن راكان الله كان سبحانه وتعالى ودايك عايشش فرموي إما شكد مانا بريك يان دو برو خصم مانا جير مانا إيكد هل مان نواس بوية هندي علماء رحمتي فان سربي لسر أما فرما قالوا ينك لا أرزابي آسائية والله أعلم قرن قوية هل نواسري لما علاقية بلا ميت مسلمان هرقوي فارزي باشترا براو خشك باشا كانين هروال فرمودية ترى ابن عباس خوال أخوي باوكي رازي بي أموزاي حقي في غمري خوال عليه الصلاة والسلام أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذب في جهنم وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له أفرميه همود وين الدروس كريك ويكا وينك أي كيشي لا أقريد وزخايا برامبر بهر وينك أي كيشي نفسك يبو دروس تكري سزاي أدالة نود وزخا فنا بخوايك يعني او يعني كتو دروس كدو لنا ودوزخ على قال ويك دعوه ديك روحي كتاب لفر من دقيقه انا اتواني عذاب خيس ام جا لسر شي يو نكش نفسك بدوسك لنا ودوزخ عذاب تدا فانا بخوي جورا وي بيتو بي لسرك ابن عباس قال اخوي باك رازي فرمي جا غير هر كر دوا دار وروك دروسك واوش تانشي كوا روحي يعني جاني يعني وما لا نفس له ويك روح لبرني واتا اسلام نهاتوا رد دی بگری که تو هنری که تیه کدست یو نکی شانه تو آنچی شاخ و داغ درست کی گشت و گذار درست کی اوش تانی که روح لبر نیم نو کو با پیش وانوا شتی درست کی که خواهی گر قدغی که دولا سر هر بوی لفرمودی که تر ابن عباس قال خوی باکی راضی بیه فرمی پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمی من صور صورة فی الدنيا کلی فی ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ هل كسي ويني دروسك على دنيايا ولا روجي قيامتها داوي ليك روحي ببرابك وهرقز ناتوانش كيوابك واتبي وريابي هروها ابن مسعود خالي رازي بي فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فرمي براسي تونترين سزاي خلقي لروجي قيامته بوينه كيشان واني كوينه كيشن هروها فرمو دقيق بوريرا خالي رازي فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة كي هي لو كسستم كاتب الله فرمي كوابية بديهن داوك وبديهن داوك كان من بدي بهن جا تحدي بشريت قفن دي بابرون قرديليك بدي بهن يادن كقنميك بدي بهن يادن كجويك بدي بهن زان همو بشرتوانيش تياوا دروس كابرا وخش كابرا زكاني من وهي زور زور بيه ورياب إنساني مسلمان شوين هاو هوس وارزوكاني خوي نكوي ونري كخواي جوري في بخشيويت بغوانية كتشيشتي ناشرعي بيه دروسكي هروها أبو طلحة خوالي رازي بيه فرمي في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام فرمي لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة ملائكتي الله سبحانه وتعالى ناتشة ماليته كوا صقو ينيتي عبي كوا تأيما فير ما نكام إسلامك كتشيب كين وچون هنگاو بنين جاري وايا كابرا على رزق من ما وك لأوروبا بوم سيركم صقي كنا مالقي خويا راجل تو نبروي كأو عفرتي هي ناوتي أوروبية مرجي أويك دولا قال يا كوا صقتي لقلع بيجينا زواجي عمش دبر حزو أرزو شهواتي خوي عفرتي هي ناو بيش إيشو كاري كي باشو تشاكي بو برامي استايشي كاري نماو نار حد بوم جا عفرتكش أوروبية كي أوكي بما دو أيوه دامزراونية بياوش كفاري نبي ما دي نبي شقيكي تيلا بودرو كاتقر مسلماني كي بابن مدين نبي عفتك ايوش قبولي ناكا ميوتم كاكي جان توم صغر لما على راقل توم تماي خوارس قروزي برجيني مسرتا شون شتيو عادي شون حزو عرزو شهوتي كي خود كوتوي مهما اويكي علي عفتك اسا ديني اهلي كتابة كمن قماني شميلو ايكا براسي اسا اهلي كتابي براسي أبي وريا خود بي يا زود أسلم أفتى دس بردار بي نجاتي بي يعني أويك براستي أبي بي كي تمجد قليا كمال السنوري شرعي هي كني بزين برام بتوت شون أهلي كتاب والزواج كده لقلت على سر شرعي إخوة أبي بو شرعة كمالش كي بورون كي تو براست فيش إيش منها واسع إيش إيش منها ما شون إيش الدمين كملائكتي الله سبحانه وتعالى ملائكة الرحمن رونا كتم على كويني روح لبريتي على واسع بي صجيت يعني ساقكش بچن حالتي غريغي في دولة الشرع و بو دو كس كس يكا دوجبن دارا بو مرجي كالدروي مالكش يعني لروي شرع و كباسي يوكي لدروي مالكيا كلاني بو دروسكا نقبي بات جورو وكواني امرو يسابة شاي سابينين مصروفاتي لإنساني كخواي يورو فضلي بخشي وسيا و ريزي لمروفاتي قلتوا مصروفاتي ساقك زيادة الله باشي كي زوري لخالكي كدو بخزمتكاري ساق لغرب بيوي كبا خويا مزان المرض فارو سامانا كان لخزمتي صقا بكارين لو لا تاني تريش فقير وهجار كان لبرس امر كانسان صقا خصوته درجيه كمو كليه كمو زان الشيطان لا تشري هيك وخلق برو كفر وشرك با في روزيك وقداستك كي في داوا لري كم كز داينا دواي صق منالو ام جاء افرت ام جاء بياو كإنسان شوين هو هوس وارزوي كوت كشيطان هلي خلطانو فريوي دا برو كفر وقمرايو شركي برد آوائي ديك همو سامانه كبرنجشاني خوي پاياي كردوا كابتا حسرت و ندامتش در روشي قيامتش ويلا دنيا شا خسارت من ديكا چون كبارو ما داكي لدستدا بلا خزمتي صغا سرفيك بناي اوي كواس صغ بوفايا برامل ويو كسي كدجمنا لدروا بيكولانكي انجا كسي كي تريش كريف يدراو خاون سامانو سامانی که دل دروی شارکا متعبتی، اوانی که مرو مالاتی آنها سامانی آنها ل خمی اوی که یا ترسی ل دوچمنیش تیر دیسانو عویش صقت وان راغلی ل دروی مالقی کلانی بود روس که نابی بی بات ناو مالقی او. جابوی بینین ابو عمر خال خوی باوی راضی بفرمی جبرویل سلامی خوای لسه بالینی به پیغمبری خواهد علی صلوات و سلام کواس سردانی که فرمی هندیگ دعا کو تا پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام زور نار حد بو جاکاتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مال چو دروا جبریلی پیگشت جاکس کالای دوا کوتنی که ایش فرموی یمنا چی نمالکو کواسا گویانی تیان ناتشينا مالك الكواصة بيوانيت يعني هروها لفرمودي كترا أبو الهياجي السدي رحمتي إخوائي ليبي أفرمي بيشو علي كري أبو الطالب رضا ورحمتي إخوائي ليبي بيوتم ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا تمسطه ولا قبرا مشرفا إلا سويته آية روانتنا كم بأويك رسول الله صلى الله عليه وسلم مني بروانك بدوا كواهيج بيكر يقنه يلي إلا وردو خاشبك وهيج غوركي برزيش نهيلي إلا لقد زبيع تخبيك أبو شوازا في الشوايان راشدين رضا ورحمتي إخوان لسر به خلفاء راشدين يك لدعا يك نصيحة آموشقاري جير دستكان ينكر دوا وفرمان ينبيه كدون كبو شوازانا هنگاو بنين نفيكر نويني روح لبر نابي لهيج مالكا به هر مالكا تيايا به والله ملايكة رحمنا شتو مالا كيشو مشايكينو نماني رسق لو مالتا بزانا او أسبابيك چونك مالكة ملايكة رحمتي تيانيا شيطان وجني شياطيني تراتينا كل مالكتا بوية دائما كيشو آجاو مشاكين نو مالكتا هيا ببردوان حبيب أخوة تابشيتوا وتوبة لسنو كالتك براو خوشك برزكاني من أم جابا بشتواني خواهي فروردقال لخزمان في برزو خوشويستا أشينا سر جوركاني هاو بشبريار دان أنواع الشرك ديارة شري قرار دان چن جوريكي هي كزانان اسلام رحمتي خواهي نتبويا رونك بيناتو وی که بزنیم که همه این که زور خطره همه خطره بزنیه ایتان چون که همه این که پیوتی شرکی بچوک لطوانی گورش گورت العیازو بیده بلام ابی بزنیم که همه این که خطرتره که به همیشه ای خواهنقی لدوزه خامینه تو پناه بخواهی گورن و یه دو جوره کزانه این باسی اخن هاو بش بریادانی گوره نگل هاو بش بریادانی بچوک هاو بش بریادانی گوره اویا که انسان در اسلام در کافر نام خواهد بود و پیشوانی اخوا فرستیه پیشوانی توحیده و الله سبحانه و تعالی برای خوش کبار شکارم هرگز نخواه نقی خوش نبی او کسی که شرکی اکبر انجام ده شریکی گور انجام ده چون که الله سبحانه و تعالی قرآن فرمیه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما براسي الله سبحانه وتعالى هرجيز لو كسا خوش نابك وهاو بشي ببريان دا بيج قالوا لهمو تاواني كتر خوش بك بيسي لسر بي خواهي فرولتا وهر كسي هاو بشبو الله انجام دا او تاواني كي زور قوري بو خواهي قورا يعني بختان يكو تاواني كي قوري بو الله البسي افتراي كردو برامر با الله سبحانه وتعالى وهي بين انسان مسلم وريا ببراو خوش كبر زكاني واروها لشوني كترا فرمي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار يقمان فرميها ونبي باور الكوتيان الله سبحانه وتعالى عيسى كري مريم وعيسى مسيحي جاي فرمو أي بني إسرائيل تنهى الله بفرستن كفروردگاري منو پروردگاري يوش واتا بدروي أخصنا وكوا كرديوانا بخوا وكري إخوال عياذ بالله براسي هر كسي شريك بو الله أنجام بدا أو بيقمان خواي پروردگار بهشتي لسا حرام كردوا وجيقاي أو كسش آقري دوزخة واستمكارانيش كخوا فرمو ما للظالمين من أنصار باستمكارج وصفي كدونو جورا كساني كشريك بخوا قرارة دا واستمكارانيش هيتش يارمة درو سرخليك يعني ولم باريوكا إما باسي ديوكين كو مال آياتيكي زورمان هيا لسري كالله سبحانه وتعالى أمركا بمسلمانان كالله بفرس المتاقي تنياو شريكي بقرارنا دا المراس خوما بدرگين لهاو باش برياداً والله سبحانه وتعالى ديارا لپیش شوا باشي كي زور ما لآيتك اللوانا خاني رابردوا باس ديو کردوا ناچي نوسري جاري كبرا وخشك برئيسا كان اما هاو باش برياداني گوري كإنسان خاوانقي لإسلام اكات درجوا اكات دروا وخارج أميه واتا در اچه لأمتي اسلام فنا بخواه گرد با ایتر ادعای مسلمانتی و خواه پرستی و نویج و روج و هرشتی که ترش که و سرطای دامزراندنی تو لسر توحیده شار زامون لدینقی الله سبحانه و تعالی فرسنیتی بتاقی تنیا و دور کوتنوش لها و بجبر یادان بوی الله سبحانه دور کوتنو یعنی لوی که شریک بو الله انجام ده زور خطره تو که بی آگامی لوی که شریک انجام ده خریکی کومل عباداتی که تبی اصلا دواز لینا به لفروعات و دست بیقی براست ها و بجبر یادانی بسوی کش براو خوش کبر زکانم اوه کوا کموکوری اخاته یخوا پرستی کتو اگر چی انسان لإسلام درناك بلام فاداشتی کرده وکانی کما کاتوا یان اگر زور جار حر فاداشتا کشی نایاله اگر روپا ما یکی کم کان انسان ریاب که حزی توزی یسیر ریا اها او بکمی حس که توزی خلق لهم دی عبادتی عبیبین او فاداشتی وانی کما کات اگر لهم یا هروا بیا و قرقا بسر یا طوائی محمودی کوری لبیت خالی رازی بیا فرمی پیغمبر خواه فرمی علیه الصلاه طبعا نبوی و تواریا چون که ریا لنیو شرکی بچو که باسی دیو کراوا که لهمو تاوانی گوره گوره تره شرکی بچو که اگه دار بن افرمی پیغمبر خواه فرمی علیه الصلاه و السلام این اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وما الشرک الاصغر قال الریا افرمی اوی که زولی اترسم توش تامه بیه شرکی بچو که و تیان ای پیغمبری خواه علیه صلاة و شرکی بچوک چیه؟ فرموی روپا مایی کردنه و اتا ریا کردنه خواه پنامان ده خود درخی لپیش چایی خلکا باوتو با گفتار و با حسو کوت و رفتار و جنوبرگ و پوشاکن که کسی که زیرک و نیات و عبادتکاری بلام لناخی شوانی پیش شوانخی راست خواه پنامان ده رازیبونی خلکت لا گرنکلی لرازیبونی الله سبحانه و تعالی عیاذ بالله هر ولا فرموده اترا ابو سعيد قالي رازي بيفرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرموي الا اخبركم بما هو اخوف عليكم من المسيح الدجال عندي سبحان الله اي بيتا نلم بوي كزولي اترسمتوش تام بزيادت لترسي هاتني دجال وفنام ام دجال قولتني في تي پیغمبر نبا امه تقيل يا قدا نكاتو كشي فرمي من الدجال ايش خطرت له قلنا بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي وكان بالي اي في غمر يخو عليه الصلاه والسلام فرمي شرك الشعراوي شرك الشعراوي اي يقوم الرجل جاسيك تشنب جواني مارونكاتو اي يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل وفي الروايه يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل فرمي اويا کسی قلب سی نویش بکه نبر خلقی یا نویش دقیق جوام کاته و کاته بینه خلقی تماشایی کن سبحان الله اما زور جالا ناخی هندی کسا دروست بی که بینه ما مستای بانخوازه کسی یا لمزگو تا خود لهر شوینه که نویش دقیق دریش بو خشوعت بو مترسه لهر شوینه که کردید کردید تاو چون که تو لتنهایی و لقربالکش اوان نویش عبادت کردو بس اگراتو لمال و سرمقلات نالا برچاوی خلقا دریش کردو و خود و درخص کم خشوع تيوش تعالى فلا با الله آل يا ربزانك الشيطان خليك زفري فيه أعميك في غمص عصم للدجال زيادة ترساو لأمتك شو كان يش بيانس فرصي وبردوام دوبارا عبيتوا بوي هيك زور بي خلقي توشي بحالة البيت وشارا وشا زاناني تفسير رحمتي إخوانا سربي سبارد با شركي بتشوك بمشي وعزا فرمون أما يتأينو كافرمي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد أي محمد صلى الله عليه وسلم في أنبلي براسي من تنها مروفيك مخو إيوة أو أندهي كوامن وحيوني جاي خوايم بودا عبازي براسي فرستا إيوة تنها يك فرستا جاهر كسير إيواي قشنوي بولاي خواي فرورد جاربي وباك كردوي شاكا جامدا لپرستو بنده ایتی کنی پروردگاریا کس نکاته هاو بشی بزانه براو خوش که برای زکم وشی ریا زور جا لقرآن هاتوا ما بس پی دور ریا کسی منافق که گورتین کفرو بیا باوری واتا ما پیشی لدین داره چه پناه بخواه ستارزي منافقان و بباوركان و خاونكشي لجير و جير و اغريد و زخا يا بنام اخوة يعني وما زالك هندي جاد كباسي الرياي كدو الله سبحانه وتعالى تنها من بستي و كسبيك شركي بشوكي انجام داو ملكومة في اتشوانو هندي جاد خواي يورا بنامام دا الله سبحانه وتعالى كباسي كدو لقرآن ما بستي في دوروية كواق قورتي كفر و بباوريش اتعاد انجام داو إن شاء الله تواني دعاء توبر دعوين سبع سنة دعواك مع الله عقبة ما مخيب يرش على زمان كان دينك حتى ألقي دعاء توبخوا يورك على سبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وانجمادا كنجولا وملسار باقا واعد وانجمادا بونا معني تاغوتاني شو روجيش خباتاكا شو

رمون يا زوتيرم بودج من عنياينم نوتي رمون يا زوتيرم بودج من عنياينم تارز قركم كويلي خاكم أزاديان كم لولاتم أزاديان كم لولاتم.

مرقرانا دستور وبوغيزيانا يا سيجين مرقرانا دستور وبوغيزيانا اويشينا ويجنا كبيا قمجو قمرا ويزنا زانا قمجو قمرا

شرط دوات وجه اخوانم الله يخداي بين اخشانم شرط دوات وجه اخوانم الله يخداي بين اخشانم تا كردستان جازت بحكمي خداش بتشات بينم حكمي خداش.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله الكريم وطاعته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودفار المتقين، ووصية الله في وفيكم وفي الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. مرافشكاني مسلمان، سلام ورحمة وبركات إخوائي قورة برزي بسرهم ولايك ماندا إخوائي رب العالمين. عاقبة ما خير بك، إيمان ما سلامت بك، هرتي صفاتي باشا لما بنت زي صفات خرابة كامان لودور بخي. خوش بستان عنواني خطبة من باس غرور وتكبر عذب لخو بايبونك در انجام كاني سنة. براستي إنسان أجر تمشاي خوي نكا كودروز بوا وتمشاي عظمتي خواي قورا نكا زور زر إنسان الطغيان دك لخوي بايدة بإن الإنسان لا يطغى عن رآه استغنى. غروري زور زور خرابة، مغروري وتكبر عذب لخو بايبون صفتش زور ناركا بتايبتي بران برخواي جورا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بتايبتي بران بر بيغمبري عليه الصلاة والسلام ككاتك فرمودشي بيغمبري عليه الصلاة والسلام دبيستي يعني لود بحثا كري إنسان دبي بريزة وور بقري. يكلا زماني بيغمبري عليه الصلاة والسلام ناني بدستي سبد أخبار پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام فرمی کل بیمینک بدست راست بخوا لبت کبر و عذب و لخبایب و نیگود غلطم گوتی مستطعت و ناتوانم گوتی ناتوانم دشتوانی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی نستطعت مستطعت او نتوانی حتا مرد او دست راست شلل بو لبر او کبر و تکبری لو هبري اموشتنا مانيا بخوايست الزوره خلك يبي دركا كوشت غلطه كما دم غلطه سمعنا واطعنا او تشتد بالشرعيه بركا كما دم بالشرعيه سمعنا واطعنا ذيك ما الشرعي نقبل قيلو ببيني ودفع نفس غلطه كي خود بكي ملكت نكي لو حق سك كبروا تكبروا غرور سيا دفرمي اويك حق ديتن ولا ابني يعني ودواي حق نكوي وخرج اشتهى الرجال العالم يرى نقري هركسك اشتشي بيقوتي حق وراض وقرأ اخوي رب العالمين دفرني ولا تمشي في الارض مرحا لسعار دي بفخر شانازي مرو بتكبره ومرو لسوعار دي سبا بيان سبا سياري اخر موديل انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نمونه بدوت شي زمان دينتو نتيا عمق او عارديها تابني ونهم دي تيا كانش برزيتو او تكبر التي يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك لو ملك ثنابي لو امر اخوال وامر بيغمبر عليه الصلاه والسلام تلك الدار الاخره او قيامه لو شيء بهشت نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا في الأرض ولا فسادا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نانا ويخو قورب كان لس عالمي بتكبروا أو لا ولا برو فلا تغرنكم الحياة الدنيا باش يعني دنيا حتى نخرت يعني تس يعني أوش تاني لنا دنيا إخوة دايتتو بهر مخرة غرور مدقري تكبخوتو أو أي هيت دي إخوايا أو هيك دي إخويا ولا يغرنكم بالله الغرور إنساني غرور ولخبائي وجبه نخرتين دبيني بياوشي دبيني دورمان دا للصلاة شهادة قوة خواتش شدايته أوه الأخو باي وتش الأخو باي ما بوشي فلا يغرك تقلبهم في البلاد خو باداني وأننا عالمي دبيني دارو هزار كسي لدوا صد كسي لدوا لدورا بيشمازي لدكي أوانا هارت نخرتين يا خو بادانا أو جيان ومتاع عشي قسكي اسمين دست نبرد استخواي بطنيا پیغمبر خوشویس من صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمی لا يدخل الجنة ناس تا بحشتے چه یا رسول اللہ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر رواه مسلم یک مثقال ذرة کچن گسکے کبر لنا و قلب مدر الدہا بی ناس تا بحشتے لبروی او کبر دبت سبب کفری گناحی تاوانی زور غلط کانی لدنیا ہے انسان دائمان بسهر دخلتی زیادر بمار بمار دائکی چیل قارونی دوره من تره هیچ کس تیلی ها لبن عزیز و خواره با اولاد و اولادی دانی کوم رگ من دار با علم و زانستکی با قوتکی با منصبکی با جاه و حسب و نسبکی او ملای او شیخ او سید او حادی او شیخای او مسئول یعنی خوش نارم خرابن اوانا بنا پیهر مخرتی کانکا معنی ونی اخوا او رزلت ناتو پیش لخواهی گورب کی آشد یعنی او دست عالم برز بیتو ناکره كان جي خوا نعمتي لقى كردي او زم الكذبه خاتي ساده بوكو بيغمبري صلى الله عليه وسلم بس صحه الشباب وجمال وقوه الشهادات يعني حتى بعبادات خوا بنصيبك دي حزبك يا عمري بك يا اعتكابك يا عبادتي زور بك بوانا مغرور ما ببر اخوا لم قبولك او بيتي دبنن دو بيغمبري قوله درسان خيد السلام اخوان نصربي ابراهيم واسماعيل عليهما السلام كاتك لخوبن ربنا تقبل منا اخويا لما القبول كي دفني هر بردشي دادنا ابراهيم عليه دفن ربنا تقبل منا هم زار اخويا لما قبولك نكي هر بخرتي لو دنياي وثلي بغرور بي يعني عذب بي يعني تكبر بي يعني لخبايبون بي اغنى زلل اكل اصحابي في غنبري صلى الله عليه وسلم رضا ورحمه اخويا لي لو امتي لهم كذباترن كاتك فتح مكة كرا ده هزار صحابة سونا مكة لو فتح مكة كلا مكة در كران رويشتن هز رد بو برام كدسنو ناو مكة فتحا فمشراك تسن لي اكدورن بهز ردو كوز هاتنا دي لخد برابر دو باسمان كد برام كدقرينو مكة وزار فتح مكة يعني لستان نوي مكة وبيت لدست قريش كافركان ده هزار كذبون خلق تزور بو مسلمان 2000 کش دیشان لو دروز بونه 12000 صحابه زنگاور لگه پیغمبری صلی الله علیه و سلم هندک لدری اشتان لو دروز گوتن لن نغلب ابدا لموضوع کذره قتی منای آکوشی عذب لو یه لفتح مکه نگرانو غزای حنین هات که 12000 صحابه لگه پیغمبری علیه الصلاه و السلام خوای گور او مشهد من لو باسکا وَبَنْزَلَ سَرْ تشتكان دابنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت هذا فمن روج حنين هندكتان أو كثرة زوريتان توشي عزب كردن ويلهات أو دعز هزار زي شلق پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتناو كميني كافركان لحنين كغزاي حنين بيدرين سبحان الله هم يهرات پیغمبر اخوام ابو علی الصلاه والسلام قال ست صحابه چی ابيت كه هم يهردها او ايش اخويا لو ايتو شي عذ ابن اخوا دفن مي اذ اعجبتكم كثرتكم او السبب كيف حتى پیغمبر اخوا بان ذكر نو هات نو زار چيت كه زور من دي لو دنيا خلق ابو الاخو باي ابو بزور تشتي بلان خواي گورك تسكي كنو لو انسان هر نخرته باوشتانا اگر انسان توشی لخو بایبونو تکبرو عذبو غرور بو خواهی گور او نعمتی لیده سینتوا حتی اذا فرحوا بما اوتو اخذناهم بغتة فإذاهم مبلسون لئن شکرتم لأزیدنک ولئن کفرتم ان عذاب لشدید و کفرانی خواهی گور نعمت تشی لگا کردی زامارا اولادا قوتا منصبا شهادیا علما جوراتي أخواني جور رزق لنا بهر رزق لو دنيا سوزدي له أخواني رب العالمين بذا شكرا نيبك حتى أخواني زيادة بلان توشي غرور بخالد أسينتو خارج لو كسانة كوا خوان في جوري لنا عالم توشي لخو بعيبون لكن خوا ولكن عالم يخوش يسنينا محروم دبن له هداية محروم دبن له علم لزور تشتي بإسفادة بيبش أبنوانا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وآياتا خواهي قولت لين ولادني أو آيات تكرار نعمة تكرار يقول خارج كلاوك إنسانا قتوشي غرور بو عزب تكبر لخو بعيبون بو تليد لقيامة في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة مثل ذرة سبحان الله أوشي نظلام لقيامته وتيقدم كالذرة يقتكوكيا صورتي كابرة يبز قتكوكيا أكيد بندست عالم لقيامته أهند قتكيا وبندست في عالمي كبير يعني هندي دن كابرين قان ماشي ليدي قتكترين لوي كالذرة يشتر لوي قتكترة هندي يقدم كالشكل ليدي تن لقيامته أولا برو لقدنيا يتكبري هبوا لموزي برنبو لس عالمي خوي لسا العبد كان إخوة حتى لسا خوي سبيغنبري عليه الصلاة والسلام كاكا وآية كاكا آية القرآن ده فرمي وهابكا لبتك يبرور ناغلي بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي كاكا أو السنة أجل ناكي بس خسان مكا تيهر مدى تيبر نذجري حتى لسا عالمي الشيطان لو روزي حضرة آدم دروز عليه السلام حتى أول حزيش حتى قيامة ازداد بالشيطانة اذا منيته لو لبر كبر لبر وكاتي كخو امري بيكن سزلوا ادم بعليه السلام سزلوا احترام قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين امر لا اريد او لا قري امر الذي قبرت ما كبر يهبوا او الشيطانة اغنا زنا لنا على اسمان كان للريزي ملائكة كان لبر علم ولبر عبادة بس كبر يهبوا خواهي قبرت كدي او شيطانة خرق خرابترين مخلوقات إخوائي قولة شيش إبليسة لعنة إخوائي لدي لبر كبر إفتاد أو كبر تكبر أيتو بينك ديا حتى قيامتش تو بينك لوي بشيطان الدمينيتو نابي إنسان أتول ليك بشك آود رزبل هيتر لبدست إخوانيا مردنت جيانت نخوشي وصاغيت سنكز لناكاو روية بربيتو بصار لسقشت يكاتيا تكبر بطلي أدي لس او عاردي اتصدر بدرس اخويا با برسيد نبي با تينيد نبي با قلب نيشي دي فير ما با فير اغاد لخون ينا اموال الرذين لسر السبيدة بلا فيش تعالي في لردس بتو اغاد لين كان جسبيبوا او كبرو تكبر النفسي عبدش اخوائي قبري همشت اللي بدرس يا رب العالمين لو انسان دبي بخوضها بستوى النابي كبرو تكبر وغرور ما هبي لو دنيا لما ذكر الثعلبة كاتك كافر بو قوري قومك يخوي بو كان يعالج الناس لسن خوش ثاني دخيل لسن شيطان دخيل ساد بو نوا اي كافر بو باشتك كان لو درس نمي بري كافرك ومعالج زيدك براني مصنع استاش زاري شيتك نخوش دبيكن قشش كافر ساد بيكو زاري شي دبيكن بياوش دين دار دعايدك ساد بيكو ده بيكن سحر بازا شي سادة بيتو ده بيكن ولي شي سادة بيتو باو موضوعتان لورون كمو او ذنو الشياطيناني او انسانيان قلتيازيتيان دايا ده بيكن كابراي كافر بيدين لبروي نيكا بدين دعاي قبولا لبروي ذنو الشياطينا كان بجيوي ده كان واز لكابراي دينو كابراي تسو تايل لخول بلام انساني ايمان دارو ولي داوة لخواي ده كاوانا لادة سن او ذمال او ذمادة لسن خوش يعني دخين ريلة مكي كده هاتا مكي جيلة قريشان بدان قلت شيتك هات شيتك روي شيتك وها اري قلت او شيتك شيها دس مهار كورو خنو قجبنا شي درين شيتك او بياوة شيتك شيها قلت باز دكنا من معارضة شيطان دكم قلت ان محمد كوري عبد الله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بيان قول شيطة محمد قلت يا من معالزة أو شيطة إذا كم لست لدخين بات ثابت ضماد وتن دل سيبخي نباشي لكورة مجلبي توا أما لدستي توشي هلاج منا وتي بيمبرن تاتي قوسفان وتنويه محمد ناوك عبيد بيتي دانشا هات خدمة پیغمبري عليه الصلاة والسلام لو تهات يا لو علاجي پیغمبري بك عليه الصلاة والسلام آشا شي كأنما شيطة تايكا توا وتي يا محمد أنت محمد كوري عبد الله قوتي بري هاتم معالجة بكم أو زنون وشيطات يتوج بلا سرد لابتي في أغنبر جهو تمشاكل فمتو ابن مادي كوري ثعلبي قوتي بري كود زاني قوتي رب العالمين لريت زبريل ووحي له هناد مرضي ماذا بلان في أغنبر صلى الله عليه وسلم تمشاكل جيلك في رادك ده بري في ماد بري لون بري دستی با شعر و سکرانی که گفت شیلو خنلو پیغمبر ساس فمیل خوبی و گفت یا زاگو تی جیم نیر آگر این الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدی و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد و من يضل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد اني رسول الله اما بعد یشتاتینو نگوتی بس مقدمه ایلو گوتی گوتی راوست يسأل في غنبر آياتك حديثة اللي وفي مادي نخين ده قلت محمد راو في اللهم دوبارة بكوا ومقدمة سبو في غنبر إخوالو دوبارة كدو عليه الصلاة والسلام فرمي لهم سبارة بكوا سيزار مقدمة كيبا في غنبر إخوال سبارة كدو فلأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله يأتي في غنبر أما نوها مكهانا وسحروا شعر زان وبلاغ زان انا مديتي وجيم لي راقي في نقصاني وانا نيا يشتن عافه شيلون اخين يا بلام عذب وتكبر نبو في مادي كافر هات يا بيغمبر اخوي علاج يا بلام بيغمبر او علاجك عليه الصلاه والسلام ومسلمان ايماني هنا براياني مسلمان وايمان دار مسلمان بيعتي ذا بيغمبر عليه الصلاه والسلام بزانا اگر عذب وتكبر يهبا دهقو من هاتمة علاجك قوتم علاجك أي ده بأوهق سيلة بيغمبري خواهقني عليه الصلاة والسلام بري ابناني مسلمان سيدنا إمام عمر رضا رحمة إخوائي لبي كاتك لسردمي رعيتي خوي ده فرمي روجي شانسو بازار مديني لنا كاوتو لوي متابعي بكذا خد سدكري سدكو زري لو بازاري وكو يقول الشيخ داعي كان باز دكا دفرمي عافتك بس جئنا إمام عمر بو رضا ورحمة إخوائي لبي توك إمام عمر رضا ورحمة إخوائي زور بهاي بد بو كبيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام لهر كورانة شي إمام عمر تدابروا زنو شياطين لا ترسيوي لو كورانة ندما بكورانو محلي دابت زنو شياطين دهاتن ذا فرمي كاتك آفرتا بس جلنا ودنجي إمام عمر بوا وقتا شي قوتان أو عمر هاد شتساوي بيكت داري هندبها يبدو والله لترسان لخوتو بربوا ببردة شي كد أو آفرتا حملي هبو لكوتاي روجا كان دامو راس حملة كيلة برتو كاتك برديان وماري من دارك ناوز جي وفاتي كد ميديا وآفرتا قوتي طبعا بسيار ذاك قوتان بربو لا ترسي عمر كور خطاب بربوا هرستا من دارك يا شاردو هاتك كن إمام عمر فرمي يا عمر شكوى وشكايات مني فرمي لشيتها يا فرمي لسرت فرمي لو فمتو أولادي ما تكوشت يا فرمي دستم لهيت كسك ندايا أما كوخش أمير المؤمنين فرمي بأوروت يا بازاري خزانة كيمن كتساوي بتو كتير لا ترسي تو بربوا يتوا حملة كيلا بارتو من دار بروح بنا سلكاتي بوني بني يزيش بوني بوا إمام عمر رضا رحمة إخوالي أبي فرمي أقام لي إسنيا أصحابي خرك إنه فرمي صحابة كان بزان الحكم الشرعي تلومن ومشاكا أو خليفة أمير المؤمنين كبر تكبر النية يكشتما ديقوها أوج بكوجل أقام بيدين بعاش شيء أصحاب قوتي أنيس لسنيا أمير المؤمنين بري خطرون نالي الدايا نأزيت الدايا نترساني تد سايبة كتت ستة دايا هيت لسنيا قورمان إمامي علي رضا رحمة إخوائي لبي دستي برس وفرمي يا عمر يا أمير المؤمنين فتوايا لو ذاك كتت لسنيا
1: بو فتوائي توشي زهنم الدكن او قتل خطا اكوب يسبب كشتني او من داري ذبي خيني بدأي صد حسني قتل الخطأ بدأي امام عمر فرمي تواب الرازمة رازمة له حكم اخوائي قورا صد حسني دمي فرمي يا علي خدا نمهري تولى عارضش يقتو لي نبي لشينا شي نجم اقا علي كوريا بتعرف لي نبي تن والله بزانت سن دي فتوايا كوي بيخوزي وتكابري ورخينا كدمي فرمي والله ما دمت من الكذب لو امر خوايل او حكم الشرعيه امام علي داي برو عفوم كدي ياكش تملتو نال كاو نوع ملكاتيا كاو نوع ملكاتيا كل لما رجل لو بياوي داناني بياو لو زني داناني كل لو بابي داناني باب لو كوري داناني برانو براي داناني هم خوي بيشي خوف بالوانا كسمية بريكاكا من حقنا حكم ابدا هر شركت كردني جملي راقنا هر شرك هموم لو بجروا هم يتخوط بحقا يبوا بابا تستو حقي او اذا كذل من حكم دبري كاكا لو يحكم لو اشنا حكم او انت حكم وانت من حكم دو بلدي بزانا كسوية بطل الحق وغمت الناس حقي ولادني لو انسان من الكذب لو امر اخوان اصحاب ابونا امام علي بخوش وابدكو روجي شاكا خليفي مسلمانان بو لبازاري درع كذي درع كراسك بدباك بس لآسني بولو شرين ويكوي عند كوي نجا تقال بيال ساي بدرع شكت وتأو درع الزوج وانا دمي بكرم له الشري خليفة مسلم إمام علي ما بس بخوش من الكذبة كاتك كذولة دستي كابرا يجولة كوي بس انجي بغندي تمشاكت وتأو درع يمنا درع كم بزر كذي ودرع إن لك نتوقع تي يتونيا أي خليفة مسلمانا يا توني قلتي ده سنكن حاكم القاضي سنكن قاضي فالمهات ستاندوي إمام علي خليفة يا أمير المسلمانان قولي ولاة المسلمانان لا تنشك هذا يجو لك راوستا أو محكمة ذكري قاضي قلتني يا علي بري ستهلو قلتي أو درعية من لكنا أو كابرا قلتي الشاهد قلتي إمام حسن كرم شاهدة فمي كرب الشاهد ناتي له بابي يا علي ومشاه أو حاكمة او قاضي او زماني بنا لبروي لو مصلحتي داري كرب شاهد ناسي لو باري شاهدا بنا قلت والله قسم شاهدنا فماذا مشاهدني البينة على المدعي قرار من دام هذا مشاهدن لبن زولك السوين اخوي بديني خوتان قلت بري قلت دواش تكالوتوا درع كيبر فابراج لك درع الاسم لي خودانا فاشان روكي اشهد والله فماذا مشاهدني البينة على المدعي قرار من دام هذا مشاهدن لبن زولك السوين اخوي بديني خوتان قلت بري قلت دواش تكالوتوا درع كيبر

0: إن ناس إسلام مسلماناتي بلام حيف لو ما أو دينه وكفر تطبيق ناقل آخر شد سرطانيش شن براير مسلمان لخو بايبونو تكبرو عزبو غرور زور خرابة زور خطر الوجيان إنسان لدنيا ولقيامت زور زادة بتسبب أوي لهداية إخوان دور بكبي آخر قصة وبسرهات زبالي كري أيهم زبالة بن أيهم يقبل آخر مليش غصاصي نكامبو كاتك خبري لو إمام عمر هنا رضا رحمة إخوان السردم خلافتي بي قلت هاتا ناظرم بما مسلمان فمي ورف بيشوازي دكين هاتا شاري مديني كهات الشارع المدينة 500 ظلامي تقداري لقدابه لقومي خوي هات خدمة إمام عمر شاهده هنا أبوه مسلمان زودر في خوز من تعزي زير إلى السريب وذلو برجة فرمي أوانا داني زبرا أول إصابة إني قلت باشا يا عمر بياوك مليك أبو بيت مسلمان 500 تقداري تدابي إتبع القوة تشي زورة فرح العمر والمؤمنون والمسلمين بيدر خوز من كهاته قلت موسمي حزب قلت اسم حزب الشكام ودو دايا دقريمه باشا سولو حزب خوبا هموت زماعة توا بيت مسلمان سيدو قورمان إمام عمر شواء دست حزي لكاتي تواف كدلنا دوري كعبي أخوة تاندي التان أو لبلو يشتاد زل شي دريج من فكر ملك كاتي خوي ملكة كان لو معلومات ها لو معلومات ملكان يواهبو كدروج حبايك هم دريج بو تسان مطر لبشت أخوي بولو أن هرد پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي ويه كده فرمي أوي كا يعني ذلو برجي دريجنا لنا آغري خوة لو اينا كابرا حتى قوزني قو سبياني هاتي لبن بينيه هلا سبيتي لسبيا لاويت ولا تكاكو لو آغري كاتي خوة يوهابون زنام لدوي دروي دوسي متر تان متر دركي لدو هرقر اولا بل قوراتي بوا كبر بو يكنا مسلمانا فقيرا كان بسب ذلو برجي زباليك قوتي لو اصدرت مكي قوتي يا قامني نبو كاك التوافع داري حتى مسبق لنا ودو دمو دتاوي او فقيري دا فخشم انفه كفوي ليش كان خيني لها كابا توافك قوتي اقر لبر حرمتي او بيتي نبا استا لسر مدى دم كشتي لو اصد شي منك استا دكاتي توافي زاري بايا كابا خيتا بتوشتري لقى عالمي كابا تساوي بتري كاتي برو توافه وبيتا لو همو عالمي وشيكا والله للسفري حزي بن خواقب وكاب زلام الله لا هذا مستسلم كيف مستسلم لك هاك الرابع نك أمن ليه كشكا ليه كشكا يعني هم نك عاشق شيطانية عاشق شي جنابتن نزاني كعبة تيا بيت تيا خلق تيا ليه بردائي تيا إلى آخر كعبة يفقي توافق وتفق خزمة إمام عمر الله رحمة إخوالي فرمي يا عمر أو كي أولي دائما فرمي كيف فرمي زبلة لو إلا كانت توافقين بصد الكتراني كان ليدا وتكا قاسي زباليكا لأن صد ظلامي لقرا مليكا لأخذ سن ظلام قومشي لزيخوي فمن زبالة لولي الدا فمن يا عمر أو كده بس تكيقاني من بكبي ولو لا حرمة البيت لضربت عونقا قد حرمتي أو بيتي لبها لمن امددا فمن زبالة أو كعبية لإسلام ومسلمانة فيها مخلق وكويك مصابية إيسايان دبي داوي ليبردوي ليكا قلي دبوري أقنا دبي ليك بداتوا يعني قوتي أولا بداتو قوتي والله قبرناكم قوتي قبرناك تبكي تدمو نصارى ومسيحي فرمي ببيا نصارى لمن تدم من بدل دينه فاقتلوه زبلت رسالة إمام عمر ببيتو تزولك وقاور لملي أدا بل سبحان الله قوتي خبرم مزالم بداتا سبيني فكرة شي ليدك فرمي أو مزالم داي شبي أو زبليا بخو بقوم وزماعتكي بخوبة زماعتك خوي دنايك نورو الشاري مكي بزيش تو قسطنطينيه بود جاور بود نصارى مسيحي كاتي كسر مرجدهات كاتي كسر مرجدهات زاني ملزات دنيا نما برا القيامة او زق الشمان بو ببيري هاتو او روزاني الاسلام بوم نواجم دكر ذكرم دكر توافم دكر تل لزاتي شي ايماني بو لو يهندك اشعاري بعربي قوتن خوزقا بقصي عمرم بكر دبا كوالو فقيرم دا استلس الدين وهداية أمر دم بزولك بقاوراتي ونصاراتي سوى خدمة خواهك كافر إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لبر أو عزب تكبري لنا إسلامة وهداية خوي كافر سوى قيامته لو إنسان إيمان دار قتنا بخوي بيقوري بعزت با
1: تنزل

0: ذكري يا وران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: هر کس یک امر ده بخواند لبیان یانو یواران ده او بسیتی ولا حموشت کی زیان بخش پارز راو ده بیت
1: امسینا و امس الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: هر کسک لبین یعنو ایواران دا امویر دا با یقین و بخوینیت و بمریت دا چیت بهشت و هر وحا پیدا گوتریت سر گوری ذکرکان
1: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
0: هر كسك امر دلبان يانو ايواراندا بخوينيت او ما في سپاس گزاري او شو روجي داوا
1: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: هر کسیگ لبانیانو ایواران دا اما بخوینیت هیچ شتیک زرری پی ناگینیت.
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین. امسینا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: هر کسێک لە بەیانیان و ئێواراندا سەد جار بیخوێنێت، ئەوە لە ڕۆژی دواییدا کەسێک نییە وەکو ئەو پلەی بەرز بێت، جگە لەو کەسە نەبێت کە وەکو ئەو یان زیاتری خوێندبێت.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیگ لأیواران دا سیجار بیخوینیت او پیودان زرری پیناگینیت.
1: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
2: اللهم صل وسلم.

0: كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هوليرو دورو بري.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیشبو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزيزاني دنج اسلام و برنامه صداي جماور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال و شادمان لألقي چي دي كي برنامه صداي جماور بخزمتان شاد بينوا بو اوي اجلس بنا نؤمن ساعي چي دي كتو معربكين بتوانين پيامكاني روج دي عاشورا بگينين ان شاء الله تعالى بتوانين ساتيق لخزمة روجي عاشورا بين أم عاشورايك أمرك دي محرمي 1438 كوتشيا برامبر با 25/6/2026 خوشوستان روجي عاشورا بريتيا لروجي دي محرم يكم مانجي صالي كوتشيا أمرج الروجي تي قوري لما جوي إسلام دا خواي پروردگار لم روجة دافرياي پیغمبر موسی کوت و صلی الله علیه و سلم قوم کی لدس فرعون ظالم مستمکار خوین ریش و پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم روجی امر روجی بگرین زانی امش بمن باشا امر روجا زیندوب کینوا اتباعا لبو پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم طاعه لله و رسوله. خوشیستان روجی عاشورا لروی مجوية و باسي پیغمبر موسى عليه الصلاة والسلام تدايكا يادگاري سركوتني حق بصر ناحق دايا كاتك موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل لدرياي سوري جيريان خوارد بو فرعون بدوايان وبو خواي قورة فرماني داب بلداني دريا بعصاكي موسى عليه الصلاة والسلام دریا شغبو دریا جابو یو دک رگا کرایه ولا دریا بو هزی مسلمانانو بولشکری مسلمانان دریا و شغبو یو کخوای گوره له سورتی شعراء لاتی شسوسیدا د فرمی فاوحینا الی موسی ان یضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم وازلفنا ثم الاخرین وانجینا موسی ومن معه اجمعین ثم أغرقنا الآخرين. پیغمبر موسى عليه الصلاة والسلام خواه يورا وحي بو نارد فرمي وحي من بو موسى نارد که بعصاكي لا درياب دا او كاتا درياج دا بيتا دو بشوا هر بشيك بو بشاخي كي مزن بو بشاخي كي يورا اواني تر من نزيه کرده و موسى هاولان من رزگار کرد بو رقايا دا اواني ترمان خنكانت ثم اغرقنا الاخرين اواني بدواي اوانا وابو خنكان. في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كاتيق هجرتو كوتشي كرت بوشاري مدينة بني جولك كان لروجي عاشورا دا لروجي دي محرم دا روجو دا گرن پرسي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم اوانا بوچي بروجون وتيان هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى أم فرمو دي بخاري فرموي بوتي وانا بروجو دابن وتيان أما الرجي تشاكا أما أو رج باشيكا و أو رجي خواي قورة بني إسرائيل لدجمناكي رزقار كردي أبويا موسى عليه الصلاة والسلام رجو يقرتو بروجوبوا بغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي فأنا أحق بموسى منكم إما لأي وشايستاترين بو شوين كوتونو اتباع كردني موسى عليه الصلاة والسلام باشان پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرماني دا كوا إيمي مسلمانيش روجو بگرين فرموي صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إمام مسلم فرمو دي روايات كردو دا فرمي روجو عاشوراء امیدکم امیدوارم هیوادارم لای خوای پروردگار گناحکانی سالی پیشوی خوی بسرتو باشتین روز وقت لدوای منج رمضان پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لفرمدکی امام مسلم با منده جارتو فرمویتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم کواتا دفرمی باشتین روز دوای رمضان روزوی منجی محرمه که سرتای منجی
محرم عاشورای تدایە. زانان پێیان باشە بۆ خلاف بوون جیابوون لە جوولەکەەکان لە جووەکان ڕۆژی نوی محرمیش بجیرێت لەگەڵ دەی محرم. بۆی پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فرموي أجر صالي داها تبمين مولة من دعوى رجي نويا مش دقرم كبير غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم نما وبو أوي أو رجا بقري ورجي نويا مو ديم بيكا وبقري بويا سنة وعد رجوي منجي محرم نو دا تاسعة وعشرة هردو كان بجيدين أو دو رجا برجو ببن رجوا اجرو پاداشتا گورکا اویا نو دو یازده بگرن اگر یه چه نیتوانی نو دا اگر یه چه کر نیتوانی امرو بروجو ببه. اگر اوانش کوا حزیان لیو بروجو ببن بلام نیان توانی امروش بروجو ببن لبر عذر یکی شرعی خواهی پروردگار بروجو بویان حساب بکا انشاءالله و تعالی هرچند حسب نیتکانی خواهی خواهی گورا اجرو پاداشتا نوسه. گرینگترین خوشویستان گرینگترین پیامکانی عاشورا بو امي مسلمان تبينين عاشورا پيامي پيا عاشورا هر اوانية ايما دبينين خلقانك لا لم سردمي ايما دا بجورك يادي عاشورا دا كانوا هرچن دا لسردمي دواي في غنبري خواش صلى الله عليه وسلم كان امام حسين تيدا شهيد بو او شهر عاشورا بو دمانوي هندي پيام باز بكن كوا عاشورا هنابيتي لقل خويدا بو امي امرو امي مسلمان امسردما بيزاكا اما وحدتي صفو صفي مسلمانان لتفرق ببارزين يقبوني مسلمان ونصرتي خواي پروردگار بيكوان بيامي يكسيتي مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وكو يقلاشي عاشورا بيمان دلكاتك همو درقا كان دا دخلينو دجمن لبشتويا درياج لبشتويا تنها درقاي آسمان كلاوي موسى عليه الصلاة والسلام تي كلا إن معي ربي سيهدين لشعراء تشستدو خواهي يورا فرموي لسزماني موسى فرمي نخير بيقمان پروردگارم لقلما رن ماين دكات خوي پروردگار سرم دخات ان معي ربي سيهدين اي سيهدين لشعراء تشستدو خوي يورا فرموي لس زماني مسافر من نخير بيغمان پروردگارم لقلما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش ويستو برز صلابي خواي قرتان آرستبيت خوش حال كلا ألقيك نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش ويستو برز من قيشينوا خوش ويستانو برزان أغينا بشي سيوچوار هم كتايبتا بهند الرداوي تري صالي حوتم يكم قرانوي كوچكراني حبشا لکاتک داکا مسلمان کان سرگرمی سپاسی خوابون بو او فتح گوری که پیشکشی کدنو لو پری خوشی دابون کچکرکان بو ولاتی حبشه بستر کردیتی جعفری کری ابو طالب گرانو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمان کان با گرانوی او کچکران زور شادمان بون براد دیکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نوچاوانی جعفری مات کردو اشی فرمو نازانم بکامیان زیاتر شادمان ببم بفتح خيبر يا بقران وجعفر اوانيكا قران وامان ابن كبيغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم عمري كري اميه ضمرينات بدوان داو بسواري دو كشتي هنانيو جعفر كري ابو طالب لقى اسماء كتي عميسي هاوسري عبد الله كري ك لا حبش لدايك بن وخالد كري سعيد كري عاص لقى امينه يا همينك تي خلفو كروك تكان دا سعيد كري خالد اميك تي خالد كهدو كان لحبش لدائق بون لقل الرمليك تي أبو سفيان عمري كوري سعيدي كوري عاص براي خالي لقل فاطمي كتي صفواني كوري أمية كوتيان بو حبشة كد بلان فاطمة لوي كوتي دوائي كد معيقيب كوري أبو فاطمة كغنجين داري بيت المال بو لسردمي خليفة عمر دا خوالي رازيبه أسودي كوري نوفلي كوري خويليد جهمي كوري قيسو هردو كوراكي عمرو خزيمة بلام أم حرمليك تي عبد الأسدي هاوسري لا حبشك وشي دوايكن عمير كوري أبو وقاص عطبي كوري عم مسعود حارثي كوري خالدي كوري صخر أيوش الرايطيك تي حارثي جبيلي لقلدابو لا حبشك وشي دوايكن عثماني كوري ربيعي كوري أهبان محمي كوري جزء معمري كوري عبد الله كوري نضلا أبو حاطبي كوري عمري كوري عبد الشمس مالكي كوري ربيعي كوري قيسي كوري عبد الشمس لقل عمري كتي سعدي كوري وقداني كوري عبد الشمس هفسري حارثي كوري عبد القيسي كوري لقيط أمان لقل كسكاركي أبو موسى إشعالي داقران وخزمتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أبو موسى أشعري لولاتي يمن دا أبيتو هوالي كوش كدني بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أبيسته جا لقل دو براكي دا أبو بردو أبو رهمو پنجاو أون دا بياوي دانشتواني يمن دا بنيتي كوش كدنو بو خزمتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم ليمن درس نو سواري كشتيا كبن بلان بفرماني خواه با كشتيا كبرو كناري حبشة أباتو لوه دا أبزنو أسنى جعفرو هاولانيو أو اوانج امنو تا صالح حوتمو هميان بيكو اقرينو مدينة كا اقان برو ابنو فتح خيبر كراو لبشي اوانج لدسكو تكاني خيبر جيا كاتوا كا اسماء اكتي عميس قيشتا برو عمر توشي بو بي فرمو ايما بيش ايو كوشمان كركواتا ايما اللي ايو لبيشترين بو بيغنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم اسماء تو رأى بيتو الله
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هوليرو دورو بري

بيتو الله نا بخوا ايو لخزمتي پیغمبري خوا دابون برسي تاني تير اكردو نفهم تاني آموشگاري اكرد بلام ايم لخاني دوران و نوستراوان دابون اوش لپناوي خوا داو بو يرايلي پیغمبري خوا پاشان اسماء او فرمايشت عمري سردار ماني گاندلاي پیغمبرو اوش پی فرمو او ما في لأيو زياتري بمنوانية او هاولان يكو تيان کردوا بلام ايوه كو مالي كشتيك دو كوستان کردوا هش تيغ نبو اوانده ام فرمايشت پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم بو كو مالي كشتيك دل خوش کربه هر وها ابو هريرج لكاتي فتح خيبر دا هات خزمتي پیغمبري خوا و مسلمان بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم درباري بجداني ابو هريره لدسكوتكاني خيبر راويجي لقال هاولاني دا کردو اوانيش رزامنديان لسر بجداني نوان دوهم غزاي ذات الرقع كا پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم بيارمتي كومكي خواي گورا تواني دو بالي بهز لسي بالكي هزي احزاب بشكيني واتا لقال قريش دار ريكوتو خيبريشي تكشكان بطواوتي خوي يقلعي كردو ببالي سيهم كابريتيبو لهزي عربة درقا كان كالبياباني كاكي باكاكي نزدا اجيان كار خريكي جرديو تالانو بروبون بلام لبر اوي او بيابان نشينان شارق يان شارسكي كان نبو تيا دانشتا جيب ابنو قلاو سنگريان نبو زور بناراحتي دا صلاتيان بسر دا اسابين را لبر اوه خولادان لآگري شر و خراپشيان كاريكي سخت بو سخت تر لشاري دانشتواني مكة و خيبر بويا تنها اوندان لغل دا اكرا بينا و بين حلمتي سربازيان ببريت سر و تمي بكرينو ترسو لرز بخريت دل يانوا او بو دوای خيبر بو نواندني سامو هيبتي مسلمانان پیغمبري خوا صلى الله عليه و آله و سلم حلمتي كي تمي كردني بد سر او بيابان نشيناني كخريق بون خوان جمع اكر تاهيرش كن سر دورو بري مدينة كا بغزاي ذات الرقاع ناس راو زوبي مجونساني اسلام ام غزاهيان لصالي چوارمي كوچي دا باس كردوا بلام لبر اوي كا ابو موسي اشعري و ابو هريره لم غزايا دا بجداريان كردوا ديار او دوانش دواي فتح خيبر هاتون تخزمتي پیغمبري خوا صلى الله عليه و آله و سلم او غزا که دوی خیبر روی داوو زیادتر لوج اچه لمانگ ربیعی یکمی سالی حوتمی کوچی دا روی دا به. بخاریش بلگی لسر او هنو توا که دوی خیبر روی دا به. برزان کته ام غزایش بمجوره بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم حوالی اوی بیز که نوی ثعلب و نوی محارب لغطفان سپاین کو کردو توا بو اوی دزل مسلمانکان بوشینن. بو اما او دست پیش خری کردو بخوی و 400 یا خود 500 سربازو برو او ناوچه کوت نرو ابو ذر یا عثمانی کری عفانی کرده امیری مدینه. روش حتا گیشت شوینه کپی او ترا نخلو دو روش ریل مدینه و دور بون. لیوی توشی که ملک چکداری غطفان بونو بران بر بیگ وستان. بلام جنگ روی نده. اگر چی لو ماوی دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم نویجی ترسی با مسلمانکان کرد لترسی اوی نوکا کافرکان لکاتی نویج دا حلمتیان برنسر. شیوی بجی هنانی نویجی ترسیش بمجوره بجیان هنا کمالک لحاولان ریز بونو پیغمبری خواه لبریان و پیش نویجی بو اکردنو کمالکیش بران بر بدوجمن پاسوان بون. کمال یکم رکعتی کن بجی اهناو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلستای با رکعتی دوهمو اوستا. حتا کمال یکم رکعتی دوهم یا بجیه بخوان تاو اکردو دوی سلام دانو ابو نپاسوانو کمال دوهم اهاتنو لگر رکعتی دوهمی پیغمبر در رکعتی یکمی خوان بجی اهنا. پیغمبر دوی تاو کردنی دو رکعت بدانشنانو اوستا حتا اوان حلستانو رکعتی دوهم یا تاو اکردو سلامی پی ادانو. لبخاري دا هاتوك أبو موسى أشعري خواه لرازي بيه وتويتي لخزمتي پیغمبري خواه دا صلى الله عليه وآله وسلم كوتينا الرئي كأيما شش كز بوينو يقوشتر من پيبو كبنو بسواري أبون أو بو پيمان زامدار بون و پي منش زامدار بو نينو ككانم كوتن ناچار پا رومان لپيمان دا أبيتا جاببوني بسني پاچا پا روو لپيمان أم غزا نون را ذات الرقاع هر وحال بخاري دا هاتو كجابر و تويتي لا غزاي ذات الرقاع دا لخزمتي پیغمبري خواه دابوين صلى الله عليه وآله وسلم اگر بهاتنا تلاي درختي كي سيبت دار وازمان لئه هنا بو پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبري خواه دابزي و خلق كجبناو درکز يکان دابلاوان لیکردو خواهان گان

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واسع الرحمة، رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي رفع الله قدره وذكره، فصلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زنجير باسي كتر إن شاء الله بيكو أجين سانين خواهي قورة توفيق أداب وشان حلقة باسي كين بلام ناوكي لو تشدا وكريما لبكا لهم شو ايش بيبكين او شوية تفكروا بيركنوا وام كلمه القران هجدجار بشويكي امر هاتوا يا بشوي باس كردنيك دعوات لك ايش بي تفكر وبلكو خوي جورا جل جلاله كاتباسي صفاتي او بيواناكا كخوشويستن لاي ولو دنيا رزي تايبتي خوان هي ولا ناو قرانا لقبي داوليان داي دو صفان لك استش لا يتكان خناما ان في ذلك لايات لاولي الالباب. اولي الالباب كلمه كخواي غور بو بياويلك بكاري هنا وزر خوشانيوي بو كسانك رقم الله خواي غور متعال دو صفان باسكا لهم قران داي دو صفان لكات يكي كان قشت مانيكين حمو إنسان لم دنيا خواب ناسيك وهو ذكر الله تسبح يا ودسي سبحان الله كماك دون صفة كم كس خوي ليادات بس كي مش للدوم صفة بويا فرمي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي دوم صفة ويتفكرون بويا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم وشي ويل يعني جهنم بو كسانة بكارينة كبير ناقنو يعني ام بير كردنو انا خطره بالي بير كردنو فرز الاسلام وامريكي الشرعية وصفاتي همو بيغنبرانا عليه الصلاة والسلام وصفاتي همو بيغنبرانا ومطلبه كي خواهي قوري متعاش يعني ام تفكره بير كردنو كيما باسي كين كامرو ادوات زور بو بس بير نكيتو خواهي قورا لقرآن ذمي أو كساناكا ولم دنيا يصور خون ببي بيركنو نلا خواهي بيركاتو نلا عرسمان بيركاتو نلا عرس بيركاتو اي باش أم إنسان بواي كرت خواهي بواي خواهي قورا جل جلالو باسي ذكرك باسي تفكر شك أبي بيركيتو بواي فرمي قل انظروا ماذا في السماوات يتفكرون في خلق السماوات والأرض يا أخوي قورا فرمي الآيات الزهر بوردي باسكا سبحان الله هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم حلقي بيشوية من اللي يطوابين كالزق دايكوان هاتين الدنيا استخواي قورا جل جلالك هنا ماني الدنيا سي جهازي داوا بيمان بيجغل جهازة كانت سي جهازة كاين بير كرنوي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أمسي هني قرأك الإيمان أخوي قورا بويا لقيامت شالي لا تقف ما ليس بك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة يعني إسات بير كردنو بقاتش أوي مثلا بيجي بير بقاتش مبيرا كمو قاتش مبيرا قاتو يا بيجي وزقم كرا زقا ليتو نانم باري بير كردنو يشيت باس لبير كردنو بن أنانم أوي ودس ديني تخلق ودس بير كاتو أي بچي بير كاتو ما يسمع ما يرى ما يعقل بمسيانة خلق بركاته بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دايكي من داران رواياتك الزور عجيبة جارتو لسر بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام الله الشويك هات مالي من نسري من بو دايكي من داران عايش كلي برسن الله تشيشتك زور عجيب بولا بيغنبر بينيت يعني تصور كعايشة دايكي من داران رضي الله عنها وارضاها سيري بيغمبري كتماشا أمهم عمري لقال علي عجيب ترين شت لبيغمبر شي بنيت أخي عايشة زور زيرقة عايشة خواص في كردو جل جلال وبرأتي في داو
1: الله أعجب شتلة بيغمبرة بينيم شوية بو هاتو مالمان وتي عايشة دعوات ليكم امشو وازم ليبيني يعني نقصب كالقال ما نبي وأطراف متي أخي يا رسول الله بيهم خوش دانشم لقلطة فرمينا إجازة مدى أتعبد لربي وازم ليبيني امشو خوا ناسيك بس أنت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم امشو تشي كردو الله فقرأ نيجي كرد بيغمبري خوا وهو يتلو القرآن الله أي خنا وأجريا حتى بل حجره سنجي يعني نيل السجدة بو عبادك يا قرآن أخي حتى سنجي تربو ثم بكى حتى بل لحيته الله إنجا حرب بردوان بحتى ريششي بو فرمسكو آه. ثم بكى حتى بل الأرض من تحته يعني حتى عرزكيش تركر دو بيغمري خالص وهو يبكي أما العشاء وتانو يجباني حتى جاء بلال حتى بلال هات وتي يا رسول الله بيني قريان وفرميزكم وتي ما الذي يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما بو قري يا رسول الله تخواها مو قناها كانت سرية وخلت لو أترسي قال إن الله قد أنزل علي هذه الليلة آيات خواي قورا امشو هندي آياتي بسرم دابزاني ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها أي قر وسر أوي أي خيني وبيري لنا كاتو يعني أم قر وسريا حموك سلم أمتا قريد من تو أو ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها جاء علماء لما زور ترسان ما مصاكاني بيشو سلف الصالح يا أمة ما مساكان من لما الزور ترسيان وكمن تنين رب يعني شي ويل لمن قرأها جا خويس من خينام لبان نش ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها يعني هركسية بيخيني فكري لنا كاتود ويل جهنم فعلماء وتيان باشا بسيط ترين شد شي بيكين إيمتا توشي أول نيين فرموي تفسيرك يبزانا تفسير أو آيات نبزانا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا درس كم نشلق الله يومية إن شاء الله قرأك من لو إلى درجين شن حلقة أباء أم آيتانا كخوا إشاراتك دواما لك بيري لبكين ويل لو دائرة يدرشي ويل لمن قرأها شو من مانك أو دانشتيا أو أي بستيا وترون عجائب ما خلق الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله اشتي لك باسا كين هلا حديث فرمودو تفسيري باشي ما مصاير ما بو ما ندرك كأم دنيا إيمة لسرين حامو أدباب ولا إخوائي قوري متعال بو تفكر مهم برا كان بو إنسان دواي لك أخوا بيركاتو حديث فرمودو تفسيري باشي ما مصاير ما بو ما ندرك كأم دنيا إيمة لسرين حامو أدباب ولا إخوائي قوري متعال بو تفكر مهم برا كان بو إنسان دواي لك أخوا بيركاتو سي مجالي بيركردنو من هيما يكي كان مجال لمخلوقات إخوا ويا سليمان عليه السلام ميرو لي قصه كاو جوي ليتي مجال خلق إخوا آيات كان مخلوقات إخوا بيركردنو لي زور عجيب يعني ستو شودان شارو بير لم عاصمان بكرو سيري بك يكسر إيمانت بخوا قائمة به بيركرو لم عرزة يكسر إيمانت بقوة به بيركرو لو آوك أتكيتم عرزة وآويك الرئيكا يكسر دينت باشا به يكسر لخوا شرمكي بويا أما يكم مجال مجال دوم مجال العلمي في شرع الله هاي سدانش من آيات خيرين حديث خيرين أما النبي عالم كورة بها موي برواتان بيه علم النبي أما خلقها مو كورة بيت علم إنسان روشناي بيدا سي في ذات الله مجال تفكر لذات إخوة يكم دوم أمري بيك راوة سيام بيغمبري إخوة نكن نكن بيركنو لذات إخوة قوري متعال فإنكم لن تقدروا قدره دبرو أم شاوة أم جوية أم عقله أمري فينا كراوة لم دنيايا لنا يخواي جو... لا ذاتي خواي قوري متعال تبقي أي أسماء كاني أسماء كاني دراسك أو أنا وكاني خواي أقو بير تنبيه حفتي بيشوت من آخر رسمي شاو مان شيا چاو آخر رسمه قري لم دنيا چيه رسمي الروح حكيت يقري او الروح واي سله نومنا لناو تو او كاتيك ايوا خواي قرب امري خوا ملك الموت ايوا اخر رسم او يقري اخر رسم ست شامل لكات مردنا الروح كابيني بلام وقتك يبيني الرسم يقري تر مجال يقصبك وعثمان روحك اخواي باب عثمانيه كم روحي يك بيغمبر هيل عثماني دومه

یک پیغمبر هی روح کی لکیه لعاسمانی دوم عیسی علیه السلام عیسی لعاسمانی دوم فبوی اگر بیری لب کی تو هم مشتک لم دنیا و مقداره هم مشتک بقدره پیکانین گریان بیرکردنو هلسان دانشتن هم قدره هم تقدیر کراو چنکی گرک التفکر فی خلق الله نعمه بیرکردنو لخلق و مخلوقاتی خواهی گوره ایمانت زیاده که بوی خواه فرمی بیر کنو لوی که خواهی گوره درستی کردو افرمی هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا من علی بیر برچاوت ایچ ازانه ماری بدد دست و اکات دمی وازانه ممی دعای و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون دعای ایما امانه من دا پیتان پیلن امداد یعنی مثلا استا نابینا لی بجرد خوزگا چاوم ببینه اوی نابی استیجه نزام چیجی یا اوی لالا لخوای گرک پیت بیجه خوشتم گرک ناتوانی ای اوی امی لبسینی امی شی هیا فیزا حکا امش ابینی اوش ابیسته بس اوی واس سیطرا کاتا سرینی عقلا کهو من لیسن ایچ نزانی لم دنیا اجتی ناگه وی خواهی گوره امسی آلتی با آلاتی تدبر و تفکر داناو قل انظرو سیر کن اذا قرئ القرآن فاستمعو وانصتو لعلكم ترحمون ها درجاتی تفکر تداتی خواه مجالاتی فکر تداتی لچی بیر کم باشا امشو انشاءالله بمختصری چواشتان پیالیم و حفته داتو طایقیم اصلی هرچی خواه درستی کرده لم دنیایا چواشتا هر چی خوا لم دنیا درستی کردوه چوار مصدره پینجی تیانی و هندی علماء الان یک مصدره بس من چواره کی باسکم دشتکیه که تلای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و تی یا رسول الله قبل الخلق این کان الله پیشوی خواهم دنیا درست که من تو عرض آسمان منه خواله چو بو سؤالی که عجیبه دشتك يكلا پیغمبری کردو پیغمبری خواه فرموی صلی اللہ علیہ وسلم كان الله ولم يكن شيئا او جواب اکیتی كان الله الواحد و هیچ شتیک نبو فخلق الله العرش و کباس ما کرد دعای تفصیلی دین ثم خلق الماء ثم خلق اللوحة ولا روايتك القلم إن جاء اللوحة أم شوارا خوابم شيوه دا سيبيا كردوهم دنياي إن جاء أصلي أم خلق هموي شوارشتا يك روشنائي خلق الله النور خواه خوي روشنائي دروس كردوه روشنائي لكيو حركتي بيدا يا خواهي قولي لا عرشي خوي لا عرشي خواه روشنائي درجي أو روشنائي خواه فريشتي لي دروس كردوه ماتا ملائكه او ملائكه انا دائما لكيو الصوره خوان خوا باسيانك لكيو درس كراون هرى قرينو بو وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ملائكه دائما باطراف عرش الصوره خوا شكم خوا لنور عرشي خوي درس يعني كرتو جل جلاله دوم مصدر بود درس کردن آگره. آگر خواه جنوکی لی درس کردوه. والجان خلقناه من نار السموم. آگر مصدر که لکیو ایا؟ آگر مصدر که هم لشریعت هم لعلم لآوه. و اذا البحار سجرت. سجرت. کاتی لناو آوه کان دنیای تقینو درس تکی. بوی الان ایچ تو او ماما ثوانية H 2 O واتا جنوكا لكيوية پیغمبری خواه فرمي يضرب عرشه على الماء إبليس ها بو كيو قررتو هموش يعني رونو بو بان بحر واتا آقر كمصدر دومي دروس كردني مخلوقاتي خوايا كجنوكا لي دروس بو آقر مصدركي نور مصدركي عرشي خواه بو آقر مصدركي خواه داني على آوه بو اجنوكا قريتو بولاي او وكاتيكش انسان اتشيت جانا او كان وكو السفينه وشتو معنا السيطره كاد سرا كان او بيالن غزل جنه
و اوانش كاتي تين جان عرز الين غزل ارض الجنه امان غزل انس الجنه او ان غزل جن الانس اي او زورا يا عرز زورا او زورا واتا كي زورا جنوك زورا واتا جنوك وكو خلق زورا بو اخواي جورا جل جلاله بس سيم طبقي مخلوقات مصدرك ايش هي التراب كلي دروز بو اي ملي دروز بو الانسان وخلق الله الانسان من طين من تراب لو دروز بو اما مصدري كان اما مصدري سي نور واجر وطين قر شوارم كجشت مخلوقات كان كالروايه كم شلي همويا نقرين ابو ام بس من ام شوارتم ام شوارم ان بباجزاني باسيكين اوهي هر چی خوای گورهین تر درستی کرد و حیوانات داره درخت هموی لآو درست بیه و جعلنا من الماء كل شيء حي فمنهم من يمشي على بطنه وایا و کمارو کرمو امشتانه لسر زگریکن و منهم من يمشي على رجلين و کو انسان و کو بالنده دو چقاتیه ومنهم من يمشي على أربع دولار من سكة جودريجا أيتر آسكا مرا ما هالشي لو جماعته يمشي على أربع وهالشي جزور به على هر أربعة كي يجريدو وأنا والله نشل فاي هي هر بتشوارة كاجمير في القانون العلمي والشرعي أيضا فمنهم من يمشي على بطنه زق ومنهم من يمشي على رجلين منوتو ومنهم من يمشي على أربع ويخلق الله ما يشاء ويخلق الله ما يشاء واتا مصادري تكويني خوابهم دنيا شواربو نور وآقر والطين والتربة والأرض وكإنسانة إن جاء الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي سير كان عرض بوهما كان مهمة بيغمبر شو كيو عليه الصلاة والسلام شو الله إخوه بس نوري إخوه ما نبيني نوري إخوه بيني بس نور نيلا خواب بيني نوري إخوه نيلا بيغمبر خواب بيني قصي كله قال يا صلى الله عليه وسلم دعي بو شو قرانيو بو عرز قرانيو بو منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي عيسى عليه السلام لكيو يستا العاصماني دوم چي بيك أخوا أي تيرتهم سر عرز دوباره ليرا أمره إن جاروا استثناء إدريس عليه السلام لبر أو خواناسي ودين أخوا أو مكرمي فدا رفعناه مكانا عليا رفعناه مكانا عليا أي أم أولى قيامتا أخوات شبيكا إذا البحار سجرت فجرت هل أتقيته وكتونا تقينويك أتومي زور عجيب لم دنيا رودا أو شوية أو حمي ليك جاك إنو اشتكنا مني بناو أو اشتكنا مني بناو عرز اشتكنا مني بناو روشنائي بويا لنيوان طبق كاني عاصمانا روشنائي نامنه ولا بيش روشنائي نبوه دعاي خواب التسلسلية خلقي خوي رب العالمين أو روشنائي في ده تفكروا أما هندي لسرچاوي إن شاء الله ويكابي إنسان بيري لبكاتو بوي توشي غضبي خوانا بي وإيمانشي بي بقوت بي وبو ما اندر كوت أم دنيايا هموي سرميزلك كردي خمان الله جمدانيه بيشنو سر و سر میزری پیشن او نزانی پیچات یانو زحمت نوی بیرو بوله کچوی تو بوله ایتر ترا عجائب ما خلق الله سبحانه و تعالی خواب و خاطر نو جوانکانی بکات زاده بو من انباسا دین مانی پی قایم که و برچاو مانی پی روشن که و روشی خوش من پی نیشانده بو دلی خو من و بو دلی مسلمانان اللهم آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. That's it.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: انا دگرم بوشتا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیتی شیطان کانو لو کاتانی کل جیان دادین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفكان شبه لها مستيك رايسر زويدا

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض

الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوها
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف

همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء

أمهاتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه

فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم.

يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر

بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق

فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره

وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

ربك بغافل وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم.

ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.